هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل بعد منتصف الليلة الماضية شاب بكر انصراط في 19 من عمره، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار من مسافة صفر في مدينة الطيبة. بدورها حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات دون الإعلان.

0: من العمر 13 عاما من قرية أبو سنان مصرعهما غرقا قرب نهر الأردن. وبحسب طواقم الإنقاذ جرى انتشال الشابة الأولى في ساعات المساء ليتم لاحقا العثور على الشابة الثانية بعد ساعات متواصلة من التمشيط والبحث المكثف داخل المياه وعلى ضفاف النهر. وأفادت العائلة بأن ضحيتين ابنتا خالة وكانت تربطهما صداقة قوية وقد تعرضتا للغرق أثناء رحلة استجمام. أصيب عامل يبلغ من العمر 28 عاما بجراح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه مساء أمس لحادث عمل بعد سقوط جسم ثقيل عليه داخل مصنع في بلدة حتصورة جليليت في الجليل. هذا ونقل العامل المصاب بعد أن قدمت له الإسعافات الأولية إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم عن تعطيل الدراسة في جميع مدارس المدينة اليوم الأحد بما يشمل التعليم الخاص، وذلك رفضا لزيارة استفزازية متوقعة لعضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم سفي سوكوت. وأكد البيان أن زيارة مرفوضة لما تحمله من أبعاد سياسية واستفزازية وادعاءات باطلة بأن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. من جانبه هاجم عضو الكنيسة تسفي سوكوت قرار الإضراب الشامل في أم الفحم معتبرا أنه يعزز الحاجة إلى فحص المواد التعليمية والتأكد من خلوها مما وصفه بالتحريض. ودعا سوكوت أن الإضراب يهدف إلى منع الرقابة على جهاز التعليم في الوقت الذي يتم فيه استقبال الشيخ رائد صلاح بحفاوة على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. القدس والجليل أعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وهفا 29، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأحد، ونحن في 28 من حزيران يونيو من العام 2026. في أول خبر في وعبر أثير إذاعة الشمس مع بداية أسبوع وهذا اليوم، وللأسف يعني ما بين الأخبار الصعبة محليا وحوادث العنف والجريمة للأسف الشديد، نعود ونكرر في هذه الأسطورة

وانا التي لا تتوقف، بالإضافة إلى الحوادث الأليمة. في الأسبوع الماضي في نهايته تابعنا ما حصل في يافا وأيضا حوادث إطلاق نار، وهذه الليلة أو فجر اليوم أيضا قتيل في مدينة الطيبة وحادث مأساوي، مصرع فتاتين من بلدة أبو سنان نتيجة الغرق في نهر الأردن، بالإضافة إلى محاور كثيرة نتابعها في أم الفحم. إضراب اليوم بفعل التخطيط لعضو الكنيسة اليميني تسفي سوكوت، زيارة المدينة وجولة في مدارسها، وهذا كما يبدو يمهد أيضا لما هو قادم خلال الانتخابات. الاستعدادات في الأحزاب العربية للانتخابات، يوم أمس كانت أيضا الانتخابات التمهيدية في التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن أيضا في المسار السياسي الاتفاق بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان، وأستعمل كلمة حكومة، وردود الفعل على ذلك وما سيحدث ميدانيا. وإذا كان هذا لا يكفي، ففي مضيق هرمز كانت هذه الليلة أيضا ضربات أمريكية لبعض المواقع الإيرانية بعد أن قامت إيران بضرب ناقلة نفط في المضيق، وعادت صافرات الإنذار إلى البحرين وفي مناطق أيضا في الكويت. كل هذا خلال نهاية الأسبوع وفي الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى الدراما الكبيرة في كأس العالم، وقبل قليل انتهت المباراة بين الجزائر والنمسا بالنتيجة 3-3. المباراة في الدقيقة 70 وصلت إلى 2-2 تعادل، وكلا الفريقين قررا أن يلعبا عمليا في وسط الملعب فقط بتمرير الكرة وتضييع الوقت ليكسبا الوقت ونهاية المباراة. هذا أدى حتى إلى حالة غضب واستياء لدى الجماهير وبعض الطواقم التلفزيونية، ولكن في الدقيقة 93 الجزائر تسجل هدف وتقصي النمسا، ولكن النمسا في الدقيقة 94 تسجل هدف وتعود الأمور إلى حالها. سنتابع أيضا إذا كان لنا ما يكفي من الوقت في نتائج هذه المباريات، والأرجنتين أيضا تفوز على الأردن وهذا أمر متوقع. هذا هو البرنامج في هذا الصباح، ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج والهندسة الإذاعية، يابع ويس في غرفة الأخبار، الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها، نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد. واسعة، عملية، تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر. والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة، سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: الشمس دائما.
9: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
10: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 سالان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أبرز العناوين لهذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يتحدث عن ارتفاع على درجات الحرارة، والطقس اليوم سيكون حار في مختلف المناطق، وكذلك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وبالتالي طقس 50 في مناطق عديدة خاصة في المناطق الجبلية وعلى طول السهل الساحلي. في القدس 30 درجة، كذلك في تل أبيب يافا وأيضا في حيفا والساحل الشمالي وفي الجليل الأعلى. في طبرية 35 درجة، في الناصرة 33، في الساحل الجنوبي 31، النقبير 33، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. ونبدأ بأخبار الساعات الأخيرة. الشرطة تعلن عن إغلاق ما يسمى بنفق لاغوارديا في مدينة تل أبيب بعد العثور على جثة داخل هذا النفق، وهو قريب من منطقة محور أيلون. الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف مسلحين من حزب الله كانوا يحملون الأسلحة وتم استهدافهم في الجنوب اللبناني، وهذا في محيط مدينة النبطية وفق التقارير الإسرائيلية. في البحرين سمعت صباح اليوم صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في البلاد، وهذا بفعل إطلاق مسيرات وصواريخ من قبل إيران. ومصدر أمريكي يؤكد إيران قامت باستهداف الكويت والبحرين، لم يبلغ عن إصابات.

0: إصابات حتى الآن. والجيش الأمريكي يقول عند الساعة 4 فجرا تم استهداف 10 مواقع في محيط مضيق هرمز على الشواطئ الإيرانية. إذن هذه أبرز الأخبار في الساعات الأخيرة، ونحن إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. مقتل الشاب بكر انصيرات في 19 من عمره وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر تعرض ما لجريمة إطلاق نار من مسافة صفر في مدينة الطيب. في الضفة الغربية مقتل الشاب محمد جهاد الرئيس من بلدة بيت ليد شرق طول كرم متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل عدة أيام. العثور على جثمان الشابة حلا عزام والشابة إيمان خير، نتحدث عن فتاتين في 13 من عمرهما من قرية أبو سنان غرقتا في نهر الأردن يوم أمس، وبعد ساعات من عمليات البحث والتمشيط تم العثور على الجثتين. في أم الفحم أعلنت لجان أولياء الأمور الطلاب واللجنة الشعبية في المدينة عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس اليوم بما يشمل التعليم الخاص، وذلك رفضا لزيارة استفزازية متوقعة لعضو الكنيست ورئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت. وسوكوت من جانبه يقول إن إعلان الإضراب يعزز الحاجة إلى فحص المواد التعليمية والتأكد من خلوها مما وصفه بالتحريض. ونحن نبدأ من هناك مباشرة مع رئيس لجنة الأولياء الأمور وكذلك عضو اللجنة الشعبية سيد محمد محمد. سيد محمد صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: إذن سوكوت يغلق مدينة أم الفحم ومدارسها، إلى هنا وصلنا؟
1: هاي الحكومة وهاي سياستها وهاي الناس الموجودة فيها، لما إنسان مثل سوكوت مش مخلص ثاني عشر معوش بقروت بيجي بده يفحص التعليم، هاي من سخرية القدر، من سخرية الحكومات وسخرية العالم السفيه. ف يعني مش عارف شو بدي احكي، انسان من النوع، يعني انت لما بتسمع بتحكي بتنظلم انه انسان من النوع عضو كنيست. اول شيء تعال نحكي على
0: موضوع انه لحظه شوي، انه هو وصل عضو كنيست ومين انتخبه، هذا مش شغلنا. ليش بلديه امل او انتم في كلجنه اولياء امور تاخذوا قرار تسكر المدرسه مع انه بنعرف انه نهايه العام، ولكن هذا فيه نوع من يعني خلينا نفسر الموقف، ليش لازم ابن ام الفحم الصبح اليوم يدفع ثمن؟
1: انت سبقتني، انا كنت مجاوبك قبل ما تسال. قانونيا إنسان مثله في لجنة المعارف المفروض أي معلومات بده إياها بخذها من وزارة المعارف، مش بيجي على المدرسة بخذها بنفسه، عاد عن إنه اللي ذكرته عن مستوى العلمي ومستوى الثقافي. اثنين، المفروض لما بده يجي، أنا بحكي لك قانون إسا مش إشي ثاني، يعني المفروض يكون في تنسيق مع البلدية ومع المدارس اللي بده يزورها، ما بصير يجي بشكل عشوائي، سامع؟ لذلك احنا نحتاج على هاي الزيارة، احنا مش ضد التعامل مع الوزارات، مع المؤسسات الرسمية، البلدية مؤسسة رسمية، المدارس مؤسسة رسمية، احنا مش ضد التعامل مع المؤسسات الرسمية، احنا مع، لكن وينهم من قضايا العنف؟ يعني انت قبل شوية حكيتوا على جريمة في الطيبة، وكل يوم نحكي على جرائم، اذا هم هالقد مهتمين في الوسط العربي وبثقافة الوسط العربي وبتعليم الوسط العربي، وينهم من الجريمة اللي هم اصلا داعمينها؟ يعني فانت يعني لما بيجي انسان بطريقة غير قانونية بده يفوت على المدارس وبده يفحص وهو مش كفو ومش مؤهلات، مش من
0: تمام. ولكن دعني أسأل أولا، قرار الإضراب هو قرار كان ذاتي إلكم ولا كان هنالك من أوصى بذلك حتى من جهات مثلا قد تكون خارج المدينة حتى ما يكون احتكاك ويؤدي الأمر إلى مواجهات، أم هو قرار مستقل لكم كلجنة أولياء أمور ولجنة شعبية؟
1: إحنا قرارنا مستقل، صحيح أجانا، يعني أجانا دعم كثير، ناس اللي اتصلوا وشدوا على ايدينا وافقوا وانبسطوا على الخطوة، بس احنا خوفا من الاحتكاك. يعني احنا بنعرف اليوم معظم المدارس اللي فيها معلمات ومديرات، يعني ومعروف عنا يعني قديش في وسطنا او حتى في كل العالم قديش النساء بتخاف من هيك مواقف. عدا عن ذلك انت بتحكي على اطفال اللي بجيل 6 سنين، يعني لما بدهم يشوفوا واحد فايت ومعه جيش مدجج بالسلاح، شرطة مدججة بالسلاح، شو هالموقف اللي انت بدك تحط ابنك فيه؟ شو هالموقف اللي انت بدك تحط

0: زوجتك أو مرتك أو صديقتك المدرسة فيه. فهذول بناتنا وهذول أولادنا، وإحنا ما بدنا إياهم يفوتوا بهذا الجو المرعب. يعني هذا مش جو عضو كنيسة اللي فعلا جاي يفحص شو مستوى التعليم أو شو المواد اللي بتعلموها. هذا هاي زيارة استفزازية، كل واحد يميني متطرف بده يطلع بيجي أول، غالبا ببلشوا بيعمل فحم يعني.
1: نعم، ولكن هو بيقول يعني سؤاله أو هو في إطار رده إنه في عندكم إيش تخبوا عشان هيك أنتوا اليوم سكرتوا المدارس، شو ممكن نرد على هيك أمر؟
0: بقدر يقول شو بده، يودي وزارة المعارف تفحص شو احنا مخبيين، مش هو اللي يجي يفحص. هو اصلا قانونيا ما بطلع لهش يفحص، وهو ثقافيا مش مؤهل يعني.
1: نعم.
0: هو مش مؤهل انه يفحص، يودي وزارة المعارف. وزارة المعارف هي المسؤولة، هي اللي بتحط المنهاج اصلا يعني، الا اذا هو بيأمنش بالوزارة اللي هو بيمثل لجنتها في الكنيسة.
1: نعم. على كل يعني القرار اليوم الإضراب، طبعا هم نحكي على المدارس الابتدائية كذلك التعليم الخاص، لأن المدارس الإعدادية والثانوية أصلا أنهت العام الدراسي في 20
0: صح. صحيح.
1: نعم.
0: صحيح جدا.
1: على كل إنسان نتواصل، وشكرا لك سيد محمد، يعطيك ألف عافية. تحياتي، إلى اللقاء. سلامات. إذن في أم الفحم قرار بتعطيل جهاز التربية والتعليم أو المدارس الابتدائية والتعليم الخاص بقرار من لجنة أولياء الأمور وكذلك من قبل اللجنة الشعبية. سنعود إلى هذا الملف لاحقا، لأن هذه الزيارات التي تتم الآن ولا صوت لوزارة التربية والتعليم، وأيضا هنالك حاجة يعني الحديث في هذا المحور ما بين موقف السلطات المحلية وكذلك الوزارة. ولكن هذا القرار الذي تخذ من قبل لجنة أولياء الأمور في أم الفحم كما ذكرنا، وتعطيل المدارس اليوم، المدارس الابتدائية وكذلك التعليم الخاص، لأنه كما نعلم المدارس الإعدادية والثانوية أنهت العام الدراسي في 20 من الشهر.

0: ونحن إلى قضية أخرى أيضا في ملفاتنا المحلية. للأسف الشديد تراكمت الملفات، كنا في موضوع الإضراب الآن في أم الفحم وزيارة متوقعة لتسفي سوكوت للمدينة اليوم، وهو كما ذكرنا هاجم هذا القرار وادعى أنه يعزز الحاجة إلى فحص المواد التعليمية، ولكن كما نعلم في هذه المطاف أم الفحم هي جزء من منظومة التعليم التابعة للوزارة. نريد أن ننتقل إلى ما كان يوم أمس في منطقة نهر الأردن، حادث أليم جدا، تم الإعلان عن وفاة شابتين في 13 من عمرهما بعد عمليات تمشيط في النهر، وتم العثور عليهما كما وقد فارقتا الحياة. للأسف الشديد استمعنا إلى التفاصيل في نشرة الأخبار. الشابتان حلا عزام وإيمان خير، وبحسب طواقم الإنقاذ جرى انتشال الشابة الأولى في ساعات المساء، ليتم لاحقا العثور على الشابة الثانية بعد ساعات متواصلة من التمشيط والبحث المكثف داخل المياه وعلى ضفاف النهر. نحن سنكون في أبو سنان بعد قليل، وأيضا نتحدث إلى أحد ضباط الشرطة لربما في إطار متابعة عملية البحث والتمشيط وكذلك مناشدة الجمهور، في خاصة ونحن في فترة الصيف ونخرج إلى إجازات بعد أيام قليلة ومع نهاية العام الدراسي، وبالتالي ضرورة توخي الحذر في مثل هذه المناطق والمنتجعات. ولحين يتسنى لنا ذلك أو الآن معنا الضابط فلاح فلاح الناطق بلسان شرطة الشمال. سيد فلاح يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير أحبك لك على كل المستمعات.
0: نعم، حادث أليم جدا، ما هي التفاصيل التي يمكن تقول لنا في هذه المرحلة؟
1: بالفعل أخجاك، نتقدم بحر التعازي المغساء إلى عائلتي الفتاتين المرحومتين حلا عزام وإيمان خير. كما

0: ذكرت حدث مؤلم جدا ومأساة هزت الجميع. البارحة تقريبا الساعة 5 تم البلاغ عن إجراف 3 فتيات بمياه نهر الأردن، وتم انقطاع الاتصال بهما. واحدة من الفتيات استطاعت النجاة مع تلقي البلاغ. قوات كبيرة من الشرطة أتت إلى المكان، شرطة الإطفاء وفي وحدة الهواء، بالإضافة إلى طواقم إسعاف وقوات أخرى. ذاكي تمرت البحث وعمليات التنشيط أكثر من 5 ساعات. خمس ساعات استخدمت خلالها القوارب وسائل تنشيط واسعة على ضفاف النهر وداخل المياه في محاولة الوصول إلى الفتيات.
1: نعم، الشعور العام أخ فلاح أنه المي مش غميئة وتيار المي مش كبير يعني، ومع ذلك الخطورة موجودة. المنطقة اللي يعني غرقوا فيها هي فعلا كان فيها مي غميقة ولا تيار المي قوي؟ يعني شو التفاصيل المعروفة لكم حتى الآن؟
0: حتى الآن أخ جاكي تفاصيل الحادث لا زالت على قيد التحقيق، ولكن كيف ما ذكرنا للأسف الفتيات لقد تم العثور على الفتيات دون علامات حياة. فهنا أنت ذكرت نقطة مهمة جدا أخ جاكي، رسالة مهمة جدا للجمهور، لشباب الشابات اللي احنا خرجوا على عطلة فصل الصيف مع بداية موسم السباحة، يتوخوا الحظر في أماكن السباحة ومصادر المياه. وإذا احنا بنتحدث عن نهر الأردن فهنالك مخاطر غير مرئية للعين، هنالك العديد من الأعشاب والأشجار التي تكون داخل المياه، ممكن أيضا خطر التزحلق الصخور الموجودة داخل المياه. وكما ذكرت التيار لأول وهلة لا يبدو أن هنالك تيار، ولكن بالفعل هنالك تيارات، وهذا مش أول حالة نحن للأسف نشاهدها في نهر الأردن. فالرسالة واضحة هي عدم الدخول الأنهار أو مجاري المياه غير المخصصة للسباحة.
1: يعني فقط نؤكد أن هذه المناطق هي مش مناطق سباحة مرخصة، يعني هي ومن يصل إلى هناك يعني يستطيع التجول في المكان، هنالك في بعض المنتجعات، ولكن ليست مناطق سباحة، يعني هذا يجب أن نقوله بشكل واضح.
0: أخ جاكي، المكان الذي كانت فيه الحادثة كما ذكرت لا زال على قيد التحقيق، ولكن نهر الأردن معروف أنه مكان جميل جدا يعجبه العديد من الزوار، ولكن لا يوجد هنالك أماكن مخصصة للسباحة، ولا يوجد أيضا منقذ. حتى إذا كان لا سمح الله حالة أن حتى وصول قوات الشرطة والإنقاذ قد يأخذ العديد من الوقت، وفي عديد من الحالات كما نعلم كما رأينا البارحة في النهاية النتيجة تكون مأساوية. فالهدف والرسالة واضحة، أماكن لا يوجد فيها منقذ أو مخصصة للسباحة، الرجاء عدم الدخول إليها، وأيضا نناشد الأهالي عدم ترك الأطفال دون المراقبة بالقرب من المياه ولو للحظات،
1: حتى لو بدت المياه هادئة نسبيا أو مجرى النهر ضيق، هذا لا يعني أن الخطورة غير موجودة، وهذا ما ثبت يوم أمس للأسف الشديد. على كل سنتابع وسنكون على تواصل. أنا أشكرك أستاذ فلاح، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك أخ جاكي، ونجدد تعزينا القلبية للعائلات.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إذن هذه التفاصيل الأولية حول ما كان يوم أمس في منطقة نهر الأردن وغرق فتاتين من أبو سنان في حادث مأساوي، كما استمعنا من حوادث الغرق إلى العنف والجريمة، وهذه الليلة في مدينة الطيبة. نحن إلى هناك الزميلة سميرة الحجيها. سلامات سميرة، صباح الخير.
2: صباح الخير لك جاكي ولكل المستمعين. نعم، جريمة قتل استهدفت الشاب بكر انصراط البالغ من العمر 19 عاما من مدينة الطيبة، مصرعه الليلة على الفور بعد استهدافه مدخل منزله رميا بالرصاص على أيدي مجهولين مسلحين استهدفوه بعد أن وصل مدخل منزله بعد منتصف الليلة. وفقا جاكي لبيان الشرطة فجر هذا اليوم، بعد تقييم الوضع والتحقيقات الأولية تبدو أن الخلفية نزاع داخل العائلة بحسب الشرطة، وأن هنالك مشتبها بالضلوع في الجريمة، وحتى هذه اللحظات لم يتم اعتقاله بعد، ولكن ترجح الشرطة أن الخلفية نزاع كما ذكرت لك داخل العائلة وأن هنالك مشتبها لازال.
1: نعم نتحدث يعني عن خلاف معروف سميرة، بمعنى وكهنالك عدة حوادث في السابق، وكما فهمت كان نوع

0: من الهدوء النسبي وعاد الخلاف الآن ليتجدد مرة أخرى؟
1: نعم، مدينة الطيبة في السنوات الأخيرة الماضية هنالك هدوء تام وليس هدوء نسبي، ولكن هذه الجريمة تودي بظلالها على تحقيقات سابقة وربما على جريمة سابقة.
0: نعم. وفي الطيب اليوم فقط ننتقل إلى محور آخر سريعا، سنعود إليك تباعا في برامجنا، ولكن اليوم هنالك احتجاج أيضا في مدينة الطيب سميرة.
1: نعم، تنظم في اليوم في ما قبل الظهيرة إضراب جزئي في المصانع والمحلات التجارية في المنطقة الصناعية، وكذلك وقفة احتجاجية على رفع نسبة الأرنونة للمحلات التجارية، وكذلك أيضا ليس فقط رفع الأرنونة ونقص وشل في الخدمات مقابل هذا الرفع، رفع نسبة الأرنونة، وهذا ما يقود من مضاجع السكان وبالذات رجال الأعمال والمحلات في المنطقة الصناعية.
0: نعم،
1: يتم تطويرها في الآونة الأخيرة، وهنالك بالمقابل نسبة رفع الأرنونة، ولذلك ستنظم في قبل الظهر ونحن نتابع المستجدات.
0: نعم، شكرا لك سميرة. إذن ما بين جريمة قتل شاب يتعرض لإطلاق نار، وكما تابعنا الشاب بكر انصيرات في 19 من عمره وإصابة آخر بجراح خطيرة، هذا جريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة، وتقول الشرطة بأن الخلاف وخلاف ونزاع داخلي في المدينة عائلي قديم، وأدى وهو ترجم الآن بهذه الحادثة ما بين قتيل وإصابة خطيرة. عدد ضحايا العنف منذ مطلع العام في مجتمعنا العربي 138. في المقابل اليوم أيضا خطوات احتجاجية في الطيب، احتجاجا على رفع الأرنونة وأمور أخرى سنتابعها في سياق برامجنا. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات وفي محاور كثيرة، ولكن في نهاية الأسبوع أيضا تم الإعلان عن اتفاق لبناني إسرائيلي. هذا الاتفاق يؤكد على وقف إطلاق النار مرحليا، ولكن عدم انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني إلا إذا تم تأمين نزع سلاح حزب الله. وهذا الاتفاق الثنائي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية برعاية

0: أمريكية تم الإعلان عنه في الخارجية الأمريكية في حزب الله وفي حركة أمل، حتى أيضا بعض التيارات الأخرى في لبنان عبرت عن معارضتها لهذا الاتفاق. نتنياهو وكاتس يؤكدان أن هذا الاتفاق يضمن التواجد الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، ولكن قد يدفع من ناحية أخرى إلى مزيد من الاستقطاب حتى الاحتراب داخل لبنان، وكل الامتحان بالنسبة لهذا الاتفاق سيكون مرهون بالميدان. أهم التفاصيل في التقرير التالي.
1: أعلنت الولايات المتحدة نشر النص الكامل للاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، باعتباره خطوة أولى نحو اتفاق سلام وأمن شامل بين البلدين بعد عقود من الصراع. وينص الاتفاق على التزام الطرفين بإنهاء حالة الحرب والسعي إلى إقامة علاقات جوار سلمية عبر مفاوضات مباشرة بواسطة أمريكية. ويؤكد الجانبان حق كل دولة في العيش بأمن وسيادة مع التزام متبادل بمعالجة أسباب النزاع بشكل نهائي. وفي الجانب الأمني يشكل الاتفاق أساساً لانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية مقابل تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة على مراحل بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها العسكرية. كما تم الاتفاق على مناطق تجريبية يبدأ فيها انتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية تمهيداً لعودة السكان وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار. ويشدد الاتفاق على أن الدولة اللبنانية وحدها تمتلك حق حمل السلاح وإعلان الحرب والسلم، مع التزام رسمي بنزع سلاح جميع التنظيمات المسلحة خارج إطار الدولة ومنع أي دور عسكري أو أمني لها في أي منطقة من لبنان. كما يؤكد الجانب الإسرائيلي أن وجوده العسكري في لبنان مرتبط بالتهديدات الأمنية وأنه لا يملك أي مطالب إقليمية في الأراضي اللبنانية، مع احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي. ويتضمن الاتفاق بنوداً اقتصادية وسياسية واسعة أبرزها تعهد أمريكي بحشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وربط المساعدات الأمريكية بتنفيذ الالتزامات الأمنية وتحقيق أهداف قابلة للتحقق. كذلك ينص الاتفاق على منع وصول أموال لإعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة وإنشاء قنوات اتصال مباشرة ومجموعات عمل مشتركة لصياغة اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين.
2: Under your leadership, Dan. Together with Secretary Rubio and his entire staff, indefatigable team, we've put the train back on the tracks.
0: هذا ما كان في واشنطن، واستمعنا إلى التقرير مباركة روبيو والسفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي، وقالوا وضعنا القطار على سكة الحديد. دكتور جاك نيريا، شلوم لخا بوكر توف.
3: بوكر توف.
0: كما تخوجيج.
3: אני לא חוגג בכלל, אני חושב שההפך, כל מי שמסתכל ומה שנקרא עיניו בראשו וראשו על כתפיו יודע שאנחנו בפתחה של מלחמת אזרחית שלישית בלבנון.
0: עד כדי כך.
3: עד כדי כך, זה לכן גם הדברים שאמר נביה ברי, אמר אל תהיו כמו הגמלים הצעירים שרוכבים על גבם או שחולבים את עתיניהם. כלומר הוא מבקש, אומר אנחנו בפיתנה, אנחנו נמצאים במלחמת אזרחים, תרגעו, אל תגררו את המדינה לכאוס, וזה בעצם מה שכרגע מתכנן זה נעים קאסם.
0: כן, עכשיו בוא נגיד ההסכם הזה מבחינת לבנון בראייה ככה, אם נתנתק מכל הפרשנויות, זה סוג של קבלת כל התנאים הישראלים והאמריקאים? כי במה יוצאת לבנון מכל ההסכם הזה בעצם?
3: היא יוצאת בהכרה בראש ובראשונה שהגבול שלה הוא הגבול הבינלאומי. כלומר ישראל מכירה בעובדה שאין לה שום דרישה טריטוריאלית בלבנון, ושהיא מוכנה להשלים עם שלמותה הטריטוריאלית של המדינה, שזה דבר מה שנקרא לא כל כך ברור, בהחלט על רקע כל ההצהרות שאנחנו נשאר לעד בזה ברצועת הביטחון. Mm-hmm. זה מה שנקרא, זה דבר אחד. דבר שני, הלבנונים יוצאים מחוזקים משום שהם יודעים

0: بل أيضا في جنوب سوريا. واستمعنا إلى تقرير زميلة زهرة سعيد حول الاتفاق الذي تم التوقيع عليه وكيف يقرأ أيضا داخل إسرائيل، هل هو إنجاز أم هو مخاطرة وتعود إسرائيل للسيطرة والاحتلال جزء من جنوب لبنان كما حصل في بعد اجتياح لبنان في العام 82. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى الحلبة الحزبية السياسية. يوم أمس كانت الانتخابات التمهيدية في التجمع الوطني الديمقراطي، ويمكن أن نقول النتائج لم تكن مفاجئة بشكل كبير، ولكن من انتخبت هناك في المكان الثالث الدكتورة مها صباح كركبي. دكتورة مها، أهلا بك معنا، تحياتي، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يمكن أولا نقول مبروك، وكيف كانت المنافسة؟
1: كانت المنافسة ديمقراطية رفاقية راقية، كانت هناك ثقافة تنظيمية ورفاقية عالية في المؤتمر، وهذا ما أفرزتها قائمة جماهيرية برأيي. القائمة نفسها تعبر عن هموم شعبنا، تعكس هموم المجتمع، وبرأيي يعني هذه ستكون قائمة بها توافق كبير من ناحية قدرة العمل، من ناحية القضايا، ومن ناحية الهموم اللي إحنا جميعاً جميع الأعضاء بحملوها والنواب مستقبلاً لربما، وتعكس أيضاً يعني رؤية التجمع.
0: والسؤال، لماذا اخترتي الذهاب إلى هذا المسار، المسار السياسي، أنت على المستوى الشخصي؟
1: أولاً يعني أنا أرى بالمسار السياسي هو استمرار يعني ده ما أنا أقوم به كأكاديمية وكباحثة. يعني أنا جل اهتمامي، يعني أنا وياك تحدثنا كثير جاكي على مواضيع عدة من هذا المنبر، جل اهتمامي هو دراسة المجتمع الفلسطيني في الداخل، فهم التحولات الداخلية إن كانت الاجتماعية إن كانت الاقتصادية. كان لدي تركيز كبير أيضا على قضايا المرأة وعلى التحولات في حياة النساء الفلسطينيات كبنات هذا المجتمع الفلسطيني، ولكن أيضا كمواطنات داخل دولة إسرائيل. فبرأيي يعني أنا لم أكن بعيدا عن هذا العالم الذي به يعني كنت أطمح أنه دراساتي تؤثر على السياسات.
0: هذا السؤال، يعني التأثير برأيك ما بين الأكاديمية والسياسي، واضح أنه الكفة ترجح للسياسة وليس للأكاديمية والأبحاث العلمية؟
1: صحيح طبعا، يعني برأيي طبعا بدون التقليل من أهمية الدراسات والأبحاث وتأثيرها أيضا على بلورة السياسات. يعني أنا شاركت أيضا بالكثير من المنتديات التي رسمت وكتبت وخططت سياسات، ولكن أيضا يعني التواجد بشكل فعلي في مركز أيضا يعني سياسي يمكنه من اتخاذ القرار، برأيي أيضا يعني هذه قفزة معينة وهذه نقلة أخرى يعني أرى فيها أهمية كبيرة.
0: نعم، وأنت في المكان الثالث، والسؤال إلى أي مدى هذا المكان في إطار يعني الاصطفافات الحاصلة والحوارات والنقاشات ما بين مشتركة رباعية أو ثلاثية ستكون دكتورة مها صباح في الكنيسة القادمة؟
1: أولا هو مقعد متقدم، يعني أولا هو مقعد متقدم على مستوى الحزب، هو يعني مقعد
0: أعتقد دستوريا يجب أن تكون لك إمرأة في المكان يعني بأول أربعة مقاعد.
1: صحيح، نعم. لأنه يعني التجمع دائما وأبدا يعني موضوع المرأة وتمثيل المرأة هو كان موضوع جدا هام، فلا يمكن يعني لن يسمح لنفسه التجمع بأن يعني أن يقود حملة انتخابية بتغييب المرأة.
0: نعم، ولكن في الترتيبات التي ستحصل دكتورة مها، يعني لنكون احنا بتعرفي عم بيصير اتصالات وبيصير نقاشات بعد الانتخابات في الجبهة والآن أمام العربية للتغيير والحديث عن ثلاثية، ولم ينضج هذا. أنا بعرف أنك أنت مش جزء مباشر الآن من طاقم المفاوضات، ولكن هل سيكون تمثيل نسائي في القائمة الثلاثية أو الرباعية الثنائية إذا حصلت؟
1: طبعا سيكون هناك تمثيل نسائي، يعني لا يمكن الإفصاح عن التفاصيل كاملة لأنه لم يتم يعني حتى الآن إعلان أي اتفاق، ولكن يعني برأيي هناك وعي تام لدى كافة الأحزاب بأهمية وجود امرأة أيضا بأي ائتلاف قد يبنى، وأنا على ثقة أيضا يعني هناك سيكون دعم أيضا من الناس من شعبنا بالخروج إلى التصويت، ولذلك أيضا سيكون أثر في نهاية الأمر. يعني لا يجب علينا فقط أن نطالب أن تكون النساء في المقدمة، لكن أيضا يجب علينا كمجتمع العمل بأن نضمن وجود النساء بالمقدمة. فأنا برأيي يعني عندما تعلن يعني يعلن أي اتفاق إن كان وترتيب المقاعد أيضا سيكون هناك يعني نحن سنبدأ العمل غدا بحملتنا الانتخابية، ولكن بالمقابل عندما يعلن عن أي اتفاق برأيي أيضا هذا سيعزز يعني النقاش المجتمعي وأهمية الخروج إلى التصويت وضمان وجود امرأة في
0: وعندما نقول تقريبا كل الوجوه الآن في التجمع جديدة.

0: ما عدا النائب السابق الدكتور سامي أبو شحادي، هذه محاولة توجه جديد أم أيضا استعداد لخوض الانتخابات بشكل مستقل ومنفصل ونعود على التجربة الماضية وهي تجربة صعبة جدا؟
1: التجمع من اليوم الأول أعلن أنه لديه النية الصافية بأن يكون جزء من الشراكة، يعني هو ويبذل حتى لهذا اليوم هو يبذل يعني كافة جهوده لبناء أوسع شراكة ممكنة، لأنه المرحلة الحالية تحتم علينا ذلك. يعني نحن نمر اليوم بمرحلة رص الصفوف هو المطلب الأساس، ومن هذا المبدأ هو يعمل. يعني برأيي القائمة هي، لأنه أحيانا أيضا نحن نمر بمراحل معينة أيضا تفرض علينا التجدد، ولكن في نهاية الأمر يعني كافة المرشحين فازوا بثقة الرفاق والرفقات لحد كبير جدا، وهذا أيضا جدا هام. يعني القائمة هي تعكس أيضا ما يدور داخل الحزب واهتمام الحزب ورؤية الحزب.
0: وهنا سؤالي، وأنا يعني لا أستطيع أن أتجاهل، في نوع من محاولة اصطفاف طائفي الآن حتى في إطار توزيع المقاعد والحسابات، وأحزاب أخرى أحزاب صهيونية توزع وتتحدث بهذا الخطاب، إلى أي مدى وأنت ستخرجين إلى الجمهور وتتحدثين إلى المرشحين والمرشحات وكذلك إلى المصوتين؟ كيف سيلعب هذا الأمر برأيك دور في الانتخابات القريبة؟
1: أنا شخصيا يعني لا أحمل أي خطاب طائفي، حتى كباحثة لم أحمل أي خطاب طائفي، وأنا ابنة هذا الحزب الذي لا يحمل أي خطاب طائفي. فأنا يعني برأيي يعني نحن كحزب لن يعني،
0: ولكن هذا يأخذ بعين الاعتبار في التوزيعات، في توزيع المقاعد، يعني مش الموضوع مش مخفي في الجبهة وعنكم وبالأساس في هذين الحزبين.
1: أولا أنا يعني تنافست على المقعد الثالث كباحثة، كرفيقة بهذا الحزب، كباحثة لدي رؤية معينة أود أن أساهم بها في المرحلة القادمة، المرحلة الحاسمة لمجتمعنا. ولكن طبعا يعني كوني كذلك امرأة والتجمع هناك تحصين في أربعة المقاعد الأولى، أكيد كان له دور بالاهتمام بين الرفاق والرفيقات بأنه يكون هناك تمثيل لامرأة. ولكن ما عدا ذلك أنا شخصيا أرفض خطاب الهويات، يعني أرفض خاصة الخطاب الطائفي، وبرأيي أيضا هذا يعكس ما يدور داخل الحزب وليس ما يدور لديه.
0: وهذا واضح، ولكن هنالك من يستغل هذا الأمر. ودعيني أسأل، إلى أي مدى تتخوفون، خاصة قبل فترة وجيزة بن غفير هدد وأطلق تصريح أنه سنذهب إلى شطب بعض الأحزاب من بينها التجمع الوطني الديمقراطي، ونحن أمام يعني ما مررت به الآن هو المرحلة السهلة، وإنما ما هو أصعب سيكون خلال الفترة القريبة.
1: صحيح، اولا نحن يعني لا نتفاجأ من اي محاوله لاقصاء التجمع وشطبه، كانت بالسابق فكان بالحري في ظل هذه الحكومه العنصريه الفاشيه لابعد الحدود. فنحن نتوقع ذلك، ونحن على يعني اتم الاستعداد لمواجهه ذلك. سيكون بشكل عام برايي وليس ضد التجمع محاوله لترهيب الناس واخافتهم لمنعهم من الخروج الى التصويت. برأيي سيكون هناك أيضا محاولات لملاحقة القيادة الفلسطينية في الداخل. يعني نحن نتوقع هذا سيكون جزء من البرنامج السياسي للعديد من الأحزاب اليهودية العنصرية. ولكن يعني هنا تكمن أهمية التفاف الناس حول الأحزاب العربية، حول أهمية العمل السياسي. فالالتفاف بحد ذاته برأيي هو سيكون يعني أمر جدا هام بالذات بهذه المرحلة.
0: وعندما نقول نسبة التصويت دكتورة ما، هل شريحة يعني نركز على الشباب عادة إذا كانوا شباب وصبايا، ولكن هل شريحة النساء برأيك هي شريحة مهمة ويجب الحديث عليها مباشرة؟ لأنه في بعض الأحيان الاعتقاد أنه النساء يخرجن للتصويت وبدون أي عقبات، ولكن أعتقد بعض المعطيات التي اطلعنا عليها في إشكال.
1: طبعا يعني اولا يعني برايي يجب التحدث الى النساء ببرنامج يخص النساء، يعني وهذه هي جزء من رؤيتي للمرحله القادمه. ايضا لدي رؤيه خاصه لشريحه الشباب، وبرايي انا يعني ساكثف الكثير من الجهود في المرحله القادمه للتوجه للفئتين النساء والشباب، ولكن ايضا للمجتمع عامه. هناك اهميه انه جميعنا نخرج للتصويت. يعني أنا ما كنت بركز إنه فقط إنه هناك كأنه في إشكال لدى النساء، لا، أنا برأيي قد يكون إشكال للمجتمع عامة. نحن يعني سنخوض حملة انتخابات في ظل فترة مهولة
0: نعم.
1: كان في الخلفية.

0: هي حرب إبادة في غزة، حروب متكررة على مدار 3 سنوات يعني مضمية.
1: بالإضافة إلى الحرب اليومية، الآن يأتينا بلاغ عن انفجار في يافا ومقتل شخص، وأنا أتحدث إليك في هذه اللحظات، بالإضافة إلى الجريمة التي كانت هناك، وكنا هذه الليلة أيضا في الطيبة، يعني ملفات كثيرة وثقيلة. على كل إنسان نتواصل ونقول لك بالنجاح، وشكرا لك دكتورة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا جاك على الاستضافة.
1: شكرا. إلى اللقاء. إذن دكتورة ماء صباح كركبي، تجمع الوطن الديمقراطي بعد انتخابها يوم أمس في المكان الثالث في القائمة، وكما ذكرت يأتينا بلاغ الآن عن انفجار سيارة في مدينة يافا، أعتقد هي الجريمة الثانية الآن خلال الأيام الأخيرة في المدينة. ما الذي يحدث هناك لا نعلم، ولكن تم إقرار وفاة رجل تواجد داخل السيارة، هذا ما وصلنا قبل قليل من مدينة يافا. إذن شارع سهرون في مدينة يافا، وكما لا أعلم إذا تم إقرار الوفاة نهائيا، لأن هنالك تضارب في المعلومة. نعم تم إقرار وفاة شخص، هذا ما ولد إلينا ميدانيا، سنعود إلى هذا المحور مباشرة بعد أخبار الثامنة، وكنا خططنا لنكون في يافا. نلتقي بعد الأخبار، ننهي الساعة الأولى، نعود بعد أخبار الثامنة مباشرة. إلى اللقاء.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ القانونية.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM ستيرز.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس نقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن إغلاق نفق لاغارديا في تل أبيب بعد العثور على جثة رجل داخل النفق. وأضافت الشرطة أنها أغلقت النفق أمام حركة السير من الغرب إلى الشرق دون وجود شبهات جنائية. وفي نبأ آخر قتل شاب أرباني جراء انفجار مركبة في شارع سهرون في مدينة يافا. وأفادت الطواقم الطبية أنها اضطرت إلى إقرار وفاة في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. قتل بعد منتصف الليلة الماضية الشاب بكر انصراط في 19 من عمره، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار من مسافة صفر في مدينة الطيبة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. وبمقتله ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 138 ضحية منذ مطلع العام الجاري. في الضفة الغربية قتل الشاب محمد جهاد الرئيس من بلدة بيت ليد شرق طول كرم متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل عدة

0: بعد سقوط جسم ثقيل عليه داخل مصنع في بلدة حتصورة جليليت. هذا ونقل العامل المصاب بعد أن قدمت له الإسعافات الأولية إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم عن تعطيل الدراسة في جميع مدارس المدينة اليوم الأحد بما يشمل التعليم الخاص، وذلك رفضا لزيارة استفزازية متوقعة لعضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت. وأكد البيان أن الزيارة مرفوضة لما تحمله من أبعاد سياسية واستفزازية. من جانبه هاجم سوكوت قرار الإضراب الشامل في أم الفحم معتبرا أنه يعزز الحاجة إلى فحص المواد التعليمية والتأكد من خلوها مما وصفه بالتحريض. وادعى سوكوت أن الإضراب يهدف إلى منع الرقابة على جهاز التعليم في الوقت الذي يتم استقبال الشيخ رائد صلاح بحفاوة على حد قوله. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مسلحين من حزب الله في النبطية وتدمير منصة إطلاق صواريخ. وفي بيان آخر أعلن الجيش القضاء على عدد من المسلحين في جنوب سوريا. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار داعية المواطنين والمقامين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. بدوره أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت عدة صواريخ ومسيرات باتجاه دول مجاورة بينها البحرين والكويت، مضيفا أن الوضع مع إيران لا يزال يتكشف، وأضاف أنه لم ترد أنباء عن إصابات بين الأمريكيين أو حدوث آثار جسيمة أو أضرار في المواقع الأمريكية. في وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات ضد 10 أهداف إيرانية داخل مضيق هرمز ومحيطه، وأضافت القيادة أن الضربات جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط في مضيق هرمز. من جانبها أعلنت إيران أن القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الكويت والبحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية. جاء ذلك حسب ما نقلت رويترز عن وسائل إعلام إيرانية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل أعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافة 29، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات في إذاعة الشمس.

0: 7 دقائق، السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى كنا مع عناوين عديدة. قرار أولا، جريمة قتل جديدة الآن في مدينة يافا، انفجار سيارة كما تابعنا، وبناء على بيان الشرطة، وكذلك نجمة داود الحمراء، شاب في الأربعينات من عمره قتل جراء انفجار مركبة في شارع سارون في مدينة يافا، وهنالك إصابة أخرى لشخص كما يبدو نقل إلى مستشفى فولفسون. وفي تل أبيب يافا، أعلنت الشرطة عن إغلاق نفق لاغوارديا في تل أبيب بعد العثور على جثة رجل داخل النفق. حتى الآن لا معلومات عن الدوافع والأسباب، والجريمة التي كانت في يافا أو سجلت في يافا هذا الصباح تعود بنا إلى ما كان هناك فقط قبل أيام قليلة، حيث قتل الفتى أحمد الجعبري، فتى في 16 من عمره، بعد أن تعرض لإطلاق نار، وإصابة فتى آخر يبلغ من العمر 17 عاما. لا معلومات في هذه المرحلة عن أي ربط بين هذه الحوادث تحديدا في الحادثين، ولكن هذا مؤشر لموضوع العنف والجريمة والأمن الشخصي في مدينة مثل يافا قلب البلاد. أستاذ عبد أبو شحادي رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة، تحياتي، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي، يعطيك العافية.
0: ما الذي يحدث في يافا؟
1: يعني صراحة عزيزي، يعني زينا زي يعني جميع أهلنا في الداخل، يعني احنا شايفين تصعيد في كل ما يخص العنف والجريمة، ولكن للأسف الشديد وهذا المؤلم اللي بخوف، احنا شايفين انه في خطوط حمر لكل مرة نازلة تزيد. يعني اولا الجيل الشاب احمد الجعبري اللي قتل قبل عدة ايام، وشغلة تانية كمان جرأة انه يقوموا في تفجير سيارة بساعات المدارس. يعني هذا الحدث صار قبل نص ساعة بالضبط لما الاهل
0: اولا الان هذا الشارع، لمن يعرف المدينة وجغرافيتها، هو يعني هو جزء من مدينة يافا، شارع سهرون،
1: اين ومن اكبر عائلات عايشة في هذا المدينة، يعني انه يعني في حضور عربي كبير، ولكن يعني بغض النظر يعني
0: صحيح.
1: مش بس الطلاب العرب، يعني كمان طلاب يهود في طريق على المدارس، ولكن هذا بدل يعني في التصعيد. والخطير والجديد جاكي تحديدا في يعني شايفينه بمدينة يافا هو جيل الشباب اللي نازلين يتصاوبوا أو يشاركوا في كل ما يخص العنف والجريمة. وهنا لابد أن نشير عزيزي، قبل 22 كان في تقرير لمراقبة البلدية لما كنت لسه في المجلس البلدي في كل ما يخص الجيل الشاب ما بين جيل 18 لجيل 24 في مدينة يافا، اللي بين فيه هذا التقرير انه جيل المعدل لاستخدام السلاح في المدينه هو 19 سنه. وهذيك الفتره احنا توجهنا للبلديه وقلنا لهم بشكل واضح انه احنا شايفين انه جيل الشباب اللي بنخرطوا في هذا عالم الجريمه ببلش بالمدرسه، وفي عليكم مسؤوليه. يعني احنا فاهمين دور الشرطه وتقصير الشرطه والسياسه العنصريه للشرطه، هذا فاهمينه، ولكن كمان في كمان مؤسسات منها اجهزه التربيه والتعليم، انا كنت على تقديري كفريا، ولكن تحديدا في مدينه يافا وتحديدا بلديه تل ابيب اللي استهدرت على مدار السنين لما بلشت بذور هاي الظاهرة، والنتيجة لما الأولاد عمرهم 18
0: نعم 18. ولكن عبد، يعني أولا دعنا نفصل بين الحادثين إلا إذا لديك معلومات، هل هنالك علاقة بين ما حصل هذا الصباح وبين الحادث مساء الخميس؟
1: لا صراحة لا، لسه فيش عندنا معلومات، ويعني حاليا كمان لسه ما بنعرف اسم الشاب اللي قتل اليوم صباحا.
0: ولكن ماذا يعني، أنت ذكرت نقطة مهمة، نتحدث عن مدينة تل أبيب يافا، هي يعني القلب النابض للدولة، تفجير سيارة على خلفية جنائية، في حتى لو كان في مدينة يافا، نتحدث عن نفس الشرطة والقيادة، هل برأيك هذا يمكن أن يؤدي إلى تحرك ما، أم ستبقى الأمور على حالها؟
1: طلع عزيزي، يعني أنا بقدر أشاركك من المعلومات اللي يعني كنا بنعرفها في مدينة يافا وأخذناها كمان من الصحفيين الإسرائيليين. شرطة تل أبيب يافا القيادة المحلية مشغولة بإشي واحد من بداية الحرب، وهي القبض على العمال من الضفة. أي إشي بخص العنف والجريمة أو أي قضية تانية من مسؤولية الشرطة لا حياة لمن تنادي، إحنا عارفين وعايشين تحديدا من بداية الحرب لا يوجد بلدية، لا يوجد شرطة في مدينة يافا. يعني الشرطة دورها هي بتشوف إنه دورها حاليا هو بس دور سياسي تحديدا بكل ما يخص العمال من الضفة، ولكن بكل ما يخص الجريمة والعنف والجريمة يعني التقصير ما بلشش من اليوم، من بداية الحرب تحديدا. وأنا تقديري راح يحرك ورح يكون في ضغوطات، ولكن يعني احنا شايفين يعني مؤسسة الشرطة ودورها بالسنين الأخيرة.
0: وبالنسبة لل يعني تفاصيل الحادث حتى الآن غير معروفة سوى انفجار سيارة، واضح

0: كهنالك كما يبدو عبوة ناسفة، الدوافع والأسباب غير واضحة، ولكن بالنسبة للشاب المرحوم أحمد، يعني ما هي المعلومات أستاذ عبد، يعني ولماذا يقتل هذا الشاب؟
1: يعني احنا صراحة متفاجئين. يعني هذا اولا يعني بعرفش اللي شاف صور وفيديوهاته في مواقع التواصل الاجتماعي ملزم في الحركة الإسلامية الجنوبية، يعني من لقب شباب المساجد ما أذاش أي حدا، وعكسه هاي عائلة جدا جدا محترمة. احنا مش فاهمين بالضبط، ولكن في ظاهرة مهم نشير عليها، انه بالسنوات الأخيرة يعني في هناك محاولة في عالم الجريمة، لما بدهم يوصلوا شخص ومش عارفين يوصلوا له، يا يعني بيكون مسافر او بيكون متخبي، بيروحوا بيحاولوا يوصلوا ناس اللي بيعرفوه او ناس اللي بيقربوا له، ما بنعرف يعني هاي كلها لسه تخمينات. ولكن يعني احنا شايفين خطوط حمر انه هاي ثالث حاله في مدينه يافا بالسنة الاخيره اللي ناس بتنقتل فيها، يعني حق يقال يعني لا إلها اي علاقه في الموضوع غير انه تشكيل ضغط على بعض الناس اللي مطلوبين في عالم الجريمه.
0: للأسف الشديد، وكنتم بوقفة احتجاجية، هل من خطوات أخرى ستكون خلال الأيام القادمة؟
1: إحنا اليوم رح يكون في عنا اجتماع للمؤسسات اليافية، ولابد إن اليوم بالليل رح يكون في عنا قرارات كل ما يخص التحركات المستقبلية.
0: أنا أشكرك أستاذ عبيد، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. أخ نضال الجعبري أبو رامي، والد القتيل أحمد. أخ نضال يعطيك العافية، صباح الخير وتعزينا.
2: صباح النور حبيبي، الله يرضى عليك، شكرا كثير لك.
0: يعني أولا من عزيك بوفاة أحمد وظروف ما حصل، وأنت كوالد وأب لديك معلومات ليش يقتل ابنك؟
2: والله المضبوط المعلومات، الكل عارف شو ابني، يعني ابني ابن مدرسة، طفل عمره 16 سنة، معروف في كل يافا، حتى معروف في كل فلسطين، الولد معروف في القدس، معروف عند أهله كمان في الخليل. الولد متعلم، متدين كتير، بساعد الكل من المدرسة للبيت، بالرجال الدعوة، عمره ما كان له أي مشكلة معي حدا.
0: يعني أنتوا الجعبري، جعبري الخليل، وتسكنون في يافا؟ هذا
2: احنا في القدس. القدس، القدس. أنا من القدس الأصل، بس في تعرف أنا سكان يافا، إلي 40 سنة هون، متجوز من يافا ومخلف من يافا، عندي ولدين وبنتين،
0: الله يحميهم.
2: تسلم، الله يخليك. ومعروفين في يافا طول عمرنا، لا إنا بمشاكل ولا إنا بأي شيء. والولد هذا يعني كان معروف كتير ومحبوب عند الجميع، وكان يساعد الكل، ومن رواد الجوامع، وطالته إيد الغدر زي ما أنت شايف. يعني أنا تفاجأت كتير أول مبارح صحيح لما إجاني الخبر، كنت في القدس حتى وأنا طالع يافا صار معي حادث في الطريق، وتفاجأت كتير يعني انه الولد بالذات.
0: يعني شو التفاصيل المعروفة، التفاصيل الجافة، هو وين كان، كيف تعرض لإطلاق نار، شو اللي صار معه؟
2: هو بيشتغل في دكان هون، دكان بقولها دكانك ابو سيمون كانت اسمها الدكان هاي، بيشتغل فيها بعد المدرسة، بروح ساعتين ثلاثة، الولد كان بعمره قبل شهرين وعماله بيشتغل، حتى مني بحبش ياخذ مصاري او من اي حدا.
0: يعني هو بيشتغل وبيتعلم، هو في المرحلة الثانوية كان المرحوم،
2: خلص قبل اسبوعين والله كان تخرج.
0: يعني تخرج ياسين.
2: ايوه، وكنت مسجله في جامعه الخليل، بده يدرس شريعه، سجلته هناك ومستنى النتيجه الشهاده عشان ناخذها اسجله، وتفاجئنا يعني.
0: وما حكى لك انه في عليه تهديد؟ ما حكى لك انه، ما انه كان يتصرف بحذر، كان في شيء يصير معه
2: يعني الكل بيشهد له انه بس بالجوامع كل يوم، وبروح على الدار ماشي وبيجي ماشي، ولا في عنده اي مشكله، يعني واقف هو صاحبه. تم اطلاق النار عليه هو صاحبه، واقفين باب الدكان محل ما بيشتغل، حتى صاحب المحل بيشهد له والكل بيشهد له للولد انه فيش عنده اي مشكله.
0: هو تعرض لاطلاق النار وين؟ في مدخل الدكان يعني، وكان
2: باب الدكان واقف هو صاحب له، بتحدثوا واقفين مع بعض، اجى واحد على بسكليت خشملي نزل طخ عليهم التنين، يعني فجأة
0: يعني هو استهدفهم، يعني مش انه كان بده يطلق على المحل وهم موجودين بالمحل، هو اجى يقتلهم، هم
2: اجى يقتل التنين. يعني انت شوف بتشوف الفيديو او بتسمع من الناس، نزل طخ في التنين يعني بدون اي سابق انذار، وقف باب المحل ملتم، لابس ابيض بابيض، بسكليت كهرباء، سحب سلاحه وبلش يطخ على التنين، يعني على المقتل، التنين بيطخهم على المقتل قاعد، مش انه واحد جاي يحذر يعني انه اي في مشكله مع احمد او مع صاحبه اللي كان موجود، فاطلق النار على التنين.
0: نعم، الشرطه خبرتك شيء؟ اعتقلت حدا؟ احنا بنحكي على مدينه يافا تل ابيب اللي فيها رصد.
2: اي شيء، انا جيت على المستشفى، الولد كان متوفي والبوليس موجود غاد، بس اعطوني ان اشوف

0: وقلت لهم بدنا نشوف كيف بدنا ندفنه. في نقل لازم تروح على تخانات البوليس تاخذ اشور ويبعثوه على ابو كبير عشان التشريح. طلعت غادي وقعدت مع مسؤول خذا غادي، ولا تحقيق ولا قال لي بدنا نعمل ولا شفنا ولا حققنا ولا اي شيء.
1: يعني ما عندك معلومات اذا اعتقلوا احد في تحقيق وين واصل التحقيق؟ كل
0: هاي المعلومات ولا اي شيء، بالعكس لا ما حققوا ولا اتصلوا علينا ولا اي حدا.
1: وقديش عندك ثقة انه ممكن يمسكوا هذا القاتل؟
0: في الثقة من مرة بالشرطة. مش أول جريمة هاي في ياسا، في الوسط العربي كل يوم إحنا بنسمع ثلاثة وأربعة.
1: صحيح، الآن قبل ساعة ما بعرف إذا نتابع، بس قبل ساعة انفجرت سيارة في ياسا في شارع ساعة.
0: سمعت هلا بأخبار 48.
1: صحيح. على كل أخ نضال، أولا بدي أعزيك أبو رامي وإن شاء الله تسمع أخبار طيبة. شو بتقول لهالمجتمع بهيك ظروف؟
0: بقول بكفي عنف. هذه الشرطة اشتغلت هاي معنية فيها كتير، وخاصة بن غفير، ما أنت شايف شو اللي بصير للعرب. هو بس بهيد دور ولا بحارب الجريمة ولا الشرطة بتسأل. أكتر إشي إحنا عدد اليوم، الشباب هاي بس عدد. طول السنة بقول لك 250 258 260 كل سنة، بس عدد بيزيد ما بنقص. ما بنشوف أي حدا محبوس أو حدا معتقل على المواضيع هاي من مرة. مش سائلين فينا كعرب، حتى لو واحد يهودي انضرب كف واحد فورا بجيبوه فورا.
1: نعم.
0: لو صار جدال بينك وبين واحد يهودي بيجيبوه عطول. هون قتل، احنا بنحكي على شباب بتنقتل كل يوم، اولاد لا الها بالجريمه ولا الها في، يعني انظف الناس اللي بروحهم الشباب المتعلمين. ما بنشوف ناس اولاد زهران اللي بروحهم، كلهم اولاد متعلمين، شباب طموحين بدهم يعيشوا، بدهم ياسسوا عائله، مجتمع كويس. بس اللي بصير كل يوم بطل في امان. الناس صارت تطلع من مناطق ال 48، صارت في ناس تتهاجر.
1: نعم.
0: خايفة أولادها.
1: على كل إن يعني
0: تيجي بتتفرج الشرطة بس تضحك وبتتشمت وبتسحب حالها وبتروح.
1: على كل إن الله يقويك والله يعزيكم، وإن شاء الله بنكون على تواصل بتسمع أخبار على الأقل إنه اللي قام الله بالجريمة تم اعتقاله. شكرا لك، يعطيك ألف
0: إن شاء الله. شكرا كثير لكم، تحياتي لك. تحياتي.
1: إذن هذا فيها، فمن جريمة إلى جريمة، انفجار سيارة اليوم صباحا، مقتل شخص وإصابة آخر، وبعد ثلاثة أيام من قتل الشاب الفتى أحمد الجابري. واستمعنا إلى والده، وكنا أيضا في الساعة الأولى في جريمة أخرى في مدينة الطيبة، وهذا المسلسل الذي لا يتوقف. فاصل ونتابع.
2: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 49-89. هذا لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
6: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
7: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414
6: أوكي زبطة تمام.
8: الشمس دائما.
9: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل
8: طبعا شفت صح، ركلة جزاء معك حق.

0: الشمس منحط النقط على الحروف.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:22 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وكنا في يافا، انفجار سيارة يؤدي هذا الحادث إلى مقتل شخص وإصابة طفل، كما يبدو نجي الضحية وهو طفل في 6 سنوات. واستمعنا أيضا إلى والد الفتى أحمد الجعبري الذي قتل في كذلك في يافا في نهاية الأسبوع، السيد نضال الجعبري. وكنا أيضا مع عضو أو رئيس الهيئة الإسلامية الأستاذ عبد أبو شهادي وما الذي يحدث هناك في يافا في الأيام الأخيرة. الآن إلى قضية أخرى ترتبط بالعنف والجريمة أيضا، وتعرض منزل رئيس المجلس المحلي في عرى وعرى دكتور نزار أبو عقل لإطلاق نار، كان هذا أيضا فجر الجمعة الأخيرة. دكتور نزار أهلا بك معنا، تحياتي.
2: تحياتي طبعا خير لك ولجميع المستمعين.
1: الحمد لله على السلامة، ما الذي حصل؟
2: في مساء الخميس الساعة 10:30 تم إطلاق النار على بيتي، والحمد لله لم يكن هناك إصابات في يعني أبناء العائلة، كان هناك أضرار مادية والله لطف الحمد لله.
1: والسبب والدوافع إذا كانت معروفة أو تشتشك، يعني ماذا يطلق النار على منزلك؟
2: الصراحة أنا لا أحب التكهن يعني، ولكن توقيت يطرح أسئلة. رصاصة أو رصاصات كانت بعد ساعة من شرحي على حقائق مادية أو مالية، أعتقد أنه خطة الإشفاء لم ترق لبعض الناس أو طرح التفسير لخطة الإشفاء التي التغيير نحن نقوم فيه تغيير جذري، يمكن لم يرق لبعض الناس، ولكن إحنا منرد بالوثائق ومنرد بشفافية مناقصات.
1: يعني أنت تربط مباشرة بين عملك كرئيس سلطة محلية وخطة إشفاء وفيها بعض البنود وبين إطلاق النار، وليس لأي أمر شخصي آخر خارج دائرة عملك؟
2: ابدا ابدا، يعني الحادث مؤلم وصعب، ولكن احنا بننظر له كضريبه يدفعها كل من يحاول احداث تغيير حقيقي. يعني هاي الرصاصات لم تستهدف نزار عقل، انما استهدفت استقرار المجلس ومسار الاصلاح اللي احنا نمشي فيه كرئيس واعضاء. احنا نقوم في تغييرات جذريه من وخطه استراتيجيه لانقاذ البلد من ديون كثيره.
1: وكما فهمت دكتور نزار، يعني بعض معلوماتي انه هذه الخطه تشمل موضوع مثلا رفع نسبه الارنونه في البلد، وكذلك تقليص القوى العامله في السلطه المحليه، وهذا قد يكون الدافع يعني لمن يقرر ان يتخذ هكذا خطوه ويطلق النار.
2: طبعا يعني لجميع المستمعين واهل بلدي، انا حكيت بفيديو انه احنا اتخذنا قرار مر، ولكن هو يعني دواء مر ولكن فيه الشفاء. هذا القرار احنا استلمنا مجلس مديون 27 مليون شيكل، واحنا ما جينا نعمل خلينا نقول ترقيع، انما جينا نحل بشكل جذري الأزمة المالية الموجودة في المجلس. فهناك خطة إشفاء تم المصادقة عليها من وزارة الداخلية وتم المصادقة عليها في جلسات.
1: ما هي الخطوط العريضة؟ بالخطوط عريضة طبعا مش بالتفاصيل، لرفع نسبة الأرنونة فعلا هذا صحيح، وإقالة
2: صحيح. لا يوجد هناك إقالة، ولكن هناك في ساعات ما يسمى ساعات كولينوت وساعات إضافية يجب تقليصها في 30%، يجب أن يكون هناك تقليص المصروفات و ما يسمى سيكرني ختيم اللي هو مسح شامل للبلد، لأنه كان في سدس البلد تدفع أرنونة. طب كيف بدكم تتوقعوا أنه بلدنا تتطور إذا فقط سدس البلد يدفع؟ يعني المسح الكامل راح يرفع من مدخولات البلد، زائد مشاريع اللي مثل الطاقة الشمسية ومشاريع مثل تطوير المنطقة الصناعية وحكينا عنها كثير. يعني هناك خطة استراتيجية لا يعني زيادة مدخولات المجلس، ولكن هذه هناك في شروط. يعني عشان تبني ثقة مع وزارة الداخلية تعطيك قرض، يجب أن تثبت أنك تستطيع استرجاع هذا، يعني أنك ترجع الدفعة الشهرية للقروض. بخطة الإشفاء كان طلب يعني خذ الناصري، إذا كان هناك في قرار بسنة 2023 قبل ما ندخل لحشاب ميلافي ويعني محاسب مرافق وكوفي ميموني، يعني وضع المجلس جدا صعب، وأنا نشرت هذه التقارير. فإذا ما وقفنا في شروط خطة الإشفاء سيتم حل المجلس، وعند حل المجلس سيكون
1: يعني هنالك. أنت عم بتقول إنه في تهديد مباشر من الداخلية أو توجه

0: انه اذا لم تتخذوا هذه الاجراءات المجلس في طريقه الى الحل.
1: بخطة الإشفاء اللي صادفنا عليها هناك بنود وكل واحد يستطيع أن نشرتها، كل واحد يستطيع أن يقرأها. سيتم حل المجلس في حالة لم نقوم في استيفاء الشروط. وخذ الناصري مثلا، الناصري لما هناك في بعدك رؤى شو نسبة الأردن اللي
0: نعم، ولكن في نقاش في الناصري. أنا بدي أترك الناصري، ولكن يعني أنت الآن القرار اتخذ ولا بعد اللي صار ممكن تتراجع أو تعد؟
1: أولا اللي يعني
0: من ناحية تانية أستاذ نزار، دكتور نزار، يعني ترفع نسبة الأرنونة والبلد بقول لك طيب شو الخدمات اللي عم بتقدم لي إياها؟ بالآخر الناس كمان طالعة من حرب وظروف عارفها جيدا، يعني أنت الآن تقطع باللحم الحي كما يقولون.
1: لا إذا لا لا لا ثواني شوي. أولا النسبة هي نسبة بسيطة جدا، 6% هي ما يعادل 30 شيكل للبيت في الشهر، هذا مش هي مبلغ اللي هو كبير. ثانيا احنا في ذكاء، يعني يمكن خطأ نقوله على الهواء، في ذكاء احنا خلصنا ما يسمى الشرفات، يعني البرندات اللي الناس تدفع عليها كانت سابقا بطلت تدفع عليها اليوم، فبيوت الدرج في هناك اشياء اللي
0: احنا نعم دخلتم بالتفاصيل. انت المطلوب منك الان يعني رفع نسبه الجبايه وايضا تقليص المصاريف. سؤالي انت الان كرئيس سلطه محليه اصبحت الان مهدد ام كنت مهدد؟ يعني الان عليك مثلا ما يسمى بسله حراسي وانت ستتحرك بحريه، كيف سيتم التعامل معك شخصيا؟
1: بس توضيح للنقطة، القرار على خطة الإشفاء تم بسنة 2025، الآن إحنا ننفذه
0: بالتنفيذ.
1: كل يعني الأعضاء صوتوا مع الخطة، ففي لما جينا يعني بلاش نكون بالتفاصيل الأفضل. إحنا بالنسبة للتهديد كان بالأول 6، بعدين نزل لـ5، درجة 5، درجة 6 هي أعلى درجة، درجة 5 بتلزم فقط يعني كاميرات و
0: والآن
1: ولكن لا يوجد هناك حراسة مش يعني دائمة.
0: على كل نتمنى لك الأمن والأمان. بخبروك إذا اعتقلوا حدا ولا كيف دكتور حتى الآن؟
1: لا يوجد هناك تفاصيل حول يعني التحقيقات أو النتائج.
0: شكرا لك، بيعطيك ألف عافية. الحمد لله على السلامة. شكرا دكتور نزار أبو عقل رئيس المجلس المحلي في عارة وعرارة. ونذهب قليلا إلى الشرق ودكتور سمير محميد رئيس بلدية في أم الفحم. تحياتي
2: أولا. يعني إحنا استنكرنا ومستنكر يعني فيش أي سبب يدعي إنه يتم إطلاق نار على رئيس مجلس أو بلدية، إحنا قاعدين بنخدم أهلنا ولذلك الأمور واضحة يعني بهذا الموضوع.
0: وخطط الإشفاء تؤدي إلى إطلاق نار، إلى هنا وصلنا دكتور سمير؟
2: طلع للأسف الشديد اليوم على أتفه الأمور بمجتمعنا الأمور قاعدة بتصير. بتمنى وبتأمل أنه الشرطة فعلا توجد الناس اللي عملوا هاي الشغلة.
0: وإلى أم الفحم، في سكوت سيصل أم لا؟ قلت الأسبوع الماضي أنه تواصل معك، ولكن دعني أسأل في بعد أنه هذه الزيارات أين وزارة التربية والتعليم دكتور سمير؟
2: والله يعني مش يعني سؤالك بمحله، يعني لما احنا بنتحدث عن انه الزلمه مش بس بده يزور مدارس اعداديه، طلع لما بنطوني قائمه بنطوني مدرسه خديجه اللي بنطوني مدرسه التسامح والراضي كلياتهم، يعني واحد اللي تعلم في جهاز التربيه والتعليم بيعرف انه المدارس الاعداديه والثانويه موجودة في عطلة من 18/6، فاهم كيف؟ هسه للأسف الشديد وصلنا لوزارة معارف، نفس وزارة معارف اللي أنطت بلدية من فحم جائزة التربية والتعليم المستحقة لسنة 25، نفس وزارة معارف اللي قالت إنه أم الفحم من أول 20 بلد اللي ساهمت بالتفوق بكل ما يتعلق بقروط التك، فاهم كيف؟ يعني ارتفعنا من 7.9 ل13.8، كان لنا توجه حتى يعني باللواء، يعني الكل مش راضي عن هاي الزيارة.
0: طب خليني اسمح لي بالمنطق اللي هو يمكن منطق أعوج، ولكن إذا سكوت عم بيطلع بيان الصبح لأنه اتخذتوا قرار اللجنة الشعبية واللجنة الأولياء الأمور بتعطيل الدراسة اليوم بشكل كامل في أم الفحم، هو بقول لك معناته في عندكم إيش تخبوا. طيب إذا فيش إيش نخبي وإحنا عنا شهادات وعنا تقدير وعنا تميز، يجي شو المشكلة يشوف مدارسنا بأم الفحم؟
2: طبعا واحد اللي مش جاي مشان يصور افلام تيك توك، فاهم كيف؟ نقدر نقعد معاه وفيش اشي نخبيه، فاهم كيف؟ للاسف الشديد لما انسان احنا بنقولها بوضوح، احنا بلديه ام الفحم بتطبق قانون تختر مؤسسات الدوله، انا كنت باكثر من موقع في لجان الكنيست ورايحين نستمر الروح، ولكن احنا بنرفض بشكل قاطع اي انسان بده يجي يطمس هويه مسيرتنا التعليميه وتحويل ابنائنا لماده دعيه، يعني بالاخر هو بحاجه ل فيلم للتيك توك مشان يعرضه، هذا الهدف وكلنا نعرف انه هذا الهدف. فهمت كيف؟ احنا مدارسنا بتربيش للعنف، مدارسنا منارات بتصنع الاطباء، النجارين، الحدادين، المهندسين، الباحثين، وطبعا الارقام هي يعني اقوى دليل لسكوت ولغير سكوت.
0: يعني وانت تقول اذا كان لديك شيء فليذهب الى وزاره المعارف ويفحص السؤال، هل صمت وزاره المعارف؟
2: انا قلت له انا مستعد اجي لجنه التربيه والتعليم، انا شخصيا مستعد اجي لجنه التربيه والتعليم، شو اكثر من هيك، مستعد اجي لجنه التربيه والتعليم انا وكل جناح المعارف ونعرض المعطيات. اذا فعلا لما طلع من انت بتروح بعد زياره من الفحم بتروح على مجدل عيمك، مش بتروح على مجدل عيمك، بتتحدث عن الحداثه، عن الحدشنوت، بتقعد ب يعني حتى بالشو اسمه طلع على الجدول الأعمال، جدول الأعمال تبعه، هو بده يزور رئيس بلدية، بده يسمع منه، بعدين بده يسمع من المسؤولين في قسم المعارف، بعدين بده يسمع من المدراء، فاهم كيف؟ احنا لا، بده يجي يفحص كيف احنا من رب العالمين، فاهم كيف؟ يعني معروف، يعني ما يجيش يبيعنا قيم، لأنه اللي كان بزيت تمان واللي كان بحوارة بيقدرش يجي يبيعنا أخلاقيات وقيم.
0: طيب هل توجهتم إلى وزارة المعارف إنه حتى هذه الزيارات يعني الآن ليس في أم الفحم، قد تنتقل إلى مناطق أخرى، هل هذا بحاجة إلى قرار أم أنه لا يستطيعون منعه؟ في نهاية المطاف هو عضو كنيسة منتخب رئيس لجنة،
2: حتى حاولت عن طريق مركز السلطات المحلية، فيش طريق ما حاولتش بيها، عن طريق مكتب رئيس الكنيسة، يعني وصلنا من خلال أعضاء الكنيسة. للأسف الشديد في يعني في مثل ما يقولوها حوار طرشان للأسف الشديد في الموضوع.
0: وبرأيك القرار اليوم تعطيل الدراسة هذا فيه هو قرار صحيح ولا خاطئ؟ يعني في نهاية المطاف أولاد أم الفحم يدفعوا الثمن.
2: الكل بيعرف رأيي بالنسبة للإضرابات، ولكن يعني أنا بحترم قرار لجنة تولي الأمور واللجنة الشعبية اللي اتخذت هذا القرار، ولكن كل بيعرف رأيي بالنسبة للإضرابات. أنا كنت كان مفروض الأولاد يكونوا جوات المدارس، ولكن طبعا أنا فاهم الدوافع اللي أدت للجنة تولي الأمور، لأنه بدهمش أنه يبكى ننطيه جائزة وأنه يكون معاه مشاحنات وننطيه أفلام للتيك توك. أنا يعني فهمهم إلى حد كبير، أنا ضد الإضراب لكن أنا فهمهم.
0: ونحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير، إلى اللقاء. إذن رئيس البلدية في أم الفحم دكتور سمير محميد، وموقفه أيضا من ما حصل اليوم صباحا أو إعلان تعطيل الدراسة في أم الفحم في المدارس الابتدائية. استمعنا إلى سيد محمد محميد رئيس لجنة أولياء الأمور، والآن إلى موقفه. وزارة التربية والتعليم حتى الآن لم تعلق، وسكوت يدعي أنه إغلاق المدارس هذا معنى أن هنالك ما يخفيه، ولكن رفضوا هذا الادعاء في أم الفحم على مستوى الأهالي والبلدية، وتحدثوا عن تميز المدينة في مسار التربية والتعليم، ولكن يقولون نحن لا نريد أن نذهب إلى يعني مساعدة سكوت في حملته الانتخابية. من أم الفحم إلى أبو سنان سيد شيف مشرب رئيس المجلس المحلي، تحياتي تعزينا أخ سيف، يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أولا، هل من معلومات ما الذي حصل وكيف تطورت الأمور لهذه الكارثة في أبو سنان؟
3: طبعا ما في معلومات أكثر من أنه كانوا البنتين طبعا في رحلة مع أهليهم غاد، ولكن الإشي تم كانوا يسبحوا أو معرفش بالضبط كيف كان الإشي، وانتهى الأمر أنه المي جرفتهن أو إشي، رغم أنه كيف حكت الأهالي أنه هن متمرنين وبيعرفوا يسبحوا، ولكن الإشي صار وانتهى بفاجعة جدا صعبة واللي فقدوا حياتهم فيها البنتين.
0: نعم، وأنتم في أبو سنان اليوم يعني هل من خطوات أم طبعا الجو حزين مؤلم، فتاتين في مقتبل العمر، ولكن هل من أي خطوات عملية في البلد؟
3: جو حزين جدا بالفعل. الخطوات اللي اتخذت امبارح بالنسبة لكل الجهات المختصة اللي دخلت تليهن قسم من البلد تلي لغاد، كان في اجتماع في المدارس تبعت البنتين مع كل المفتشين وكل المسؤولين ومدراء المدارس طبعا، وأنا كنت غاد موجود. وبعد الاجتماع هذا والإشي تقرر فتح المدارس اليوم للصفوف تبعت البنتين كتعبير عن الحزن والأسى، وطبعا احنا ظلينا لساعة متأخرة عند الأهالي بالبيت وإشي. حاليا ما في أي خطوات غير كيف نقوم بالتشيع والجنازي والأشياء هاي كلها،
0: والجنازي راح تكون اليوم.
3: اليوم طبعا اليوم متقرر على الساعة واحدة الجنازي للبنتين، جنازي واحدة. طبعا احنا بنعزي العائلات ومن شاركهم الحزن هذا الكبير، هي اهم شيء، لانه بس شو بنقدر نواسي في الاهالي البنتين الشيء هذا الشيء اللي بالفعل ممكن يخفف عنهم الالم، لانه فاجعه كبيره اللي ما قادرين يتحوها قد ما هي صعبه.
0: نعم، واحنا بنعرف

0: عارف انه يعني اللي هن كانوا صاروا طالعين للاجازه الصيفيه، ما هن بمرحله الابتدائيه من ناحيه المدارس يعني. انت قلت
1: لا
0: لي
1: لا، هن في المرحله الاعداديه وطلعوا طبعا بالفعل كانوا في الاجازه الصيفيه.
0: على كل، ويعني بالبلد اليوم ما في اي تعطيل، سوى انه الاجواء حزينه طبعا، ولكن والمدارس
1: طبعا
0: اصلا
1: المدارس تاعتين كانت في عطله، ولكن الصفوف تفتح اليوم لاولاد الصف وبنات الصف تبعت كل طالبه او كل بنت حتى يجوا يجتمعوا طبعا يعبروا على حزن واسى وشيء كوقفه حداد على الشيء اللي صار.
0: نعم، على كل الله يرحمهم، وشكرا لك اخ سيف، يعطيك الف عافيه.
1: شكرا، يعطيك العافيه.
0: إذن هذه رحلة استجمام تنتهي بكارثة للأسف الشديد، واستمعنا إلى ما قالوا أيضا في ساعات الصباح فلاح فلاح الناطق بلسان شرطة الشمال حول خطورة هذه الأنهار، وحتى لو بدأ أن النهر يعني لا نتحدث عن مياه عميقة، ولكن تيار المياه في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى جرف خاصة في مناطق وعرية كهذه، وهذا يعني استمعنا إلى التفاصيل المعروفة حتى الآن. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أول خبر.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده، معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
6: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
7: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في المحاور والملفات، وهي كثيرة، ونحن من محور إلى محور. ما بين المأساة في بلدة أبو سنان، فقدان فتاتين نتيجة غرق في نهر الأردن، وهذا كان في منطقة الجليل الأعلى يوم أمس. الجريمة في يافا، انفجار سيارة، مقتل شخص وإصابة ابنه في طفل في السادسة من عمره. هذه الجريمة بعد ثلاثة أيام من مقتل فتى في 17 من عمره. تابعنا أيضا جريمة في الطيبة فجر هذا أو الليلة الماضية، وكل هذا المسلسل الذي لا يتوقف للأسف الشديد. ولكن المحور الأساسي في الحلبة الإقليمية هو الاتفاق اللبناني الإسرائيلي أو الإسرائيلي اللبناني وردود الفعل على ذلك. في إسرائيل استمعنا إلى نتنياهو وكاتس يقولان لا انسحاب في المرحلة على الأقل في المنظور القريب، وفي لبنان يدافعون بعض الجهات عن هذا الاتفاق، وهنالك من يعارض بشدة، وهنالك من يحذر من الفتنة والاحتراب. وبيانات صدرت خلال نهاية الأسبوع ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. إلى هناك الزميلة الصحفية جويس الخوري، مراسلة التلفزيون العربي. سلامات جويس، يعطيك العافية.
8: صباح الخير جاكي.
0: إلى أين يذهب لبنان؟
8: لا إجابة على هذا السؤال حتى من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين بعضهم يأمل في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى

0: تهدئة على جبهة جنوب لبنان، ولكن من الواضح أنه حتى هذه اللحظة جاكي تستمر الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ولكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها. إسرائيل تشترط بشكل واضح أن يتم سحب سلاح حزب الله قبل الحديث عن انسحابات، وإن كان هناك منطقة تجريبية سيجري العمل عليها، ولكن هذه المنطقة التجريبية أصلا هي منطقة تطلب فيها الجهات الإسرائيلية أيضا عملية إزالة لكل تهديد ولكل أنواع الأسلحة من هذه البلدات التي تم اختيارها كنموذج للعمل. إذا نجحت هذه العملية وهذه التجربة بعد مراقبة إسرائيلية أمريكية وإقرار إسرائيلي أمريكي بنجاحها ونجاح مهمة الجيش اللبناني فيها، يجري بعدها العمل على عمليات انسحاب من مناطق أخرى وصولا إلى انسحاب كامل. ولكن اشتراط الانسحاب بتسليم السلاح هو المعضلة الأساسية. حزب الله يقول بأنه طالما هناك احتلال هناك سلاح وهناك مقاومة، والجانب الإسرائيلي يقول طالما هناك سلاح لا انسحاب. وبالتالي نحن لازلنا في النقطة نفسها التي ندور فيها منذ العام 2024 عقب اتفاق وقف إطلاق النار، أي السلاح مقابل الانسحاب والسلاح مقابل وقف الاعتداءات. وهذا يقول حزب الله في المقابل لا يمكن تسليم السلاح طالما هناك احتلال وطالما هناك اعتداءات وطالما أن السيادة اللبنانية غير محترمة. وبالتالي لازلنا في النقطة الأساسية والنقطة صفر في هذا
1: نعم. والسؤال جويس، يعني ما شاهدنا بعض الصور حتى بعض المناوشات ما بين عناصر الجيش اللبناني ومؤيدين لحزب الله في بيروت وفي بعض المناطق، وهذه أمور يعني قد تحدث، ولكن إلى أي مدى هنالك خوف من احتراب أكبر وأخطر داخل الساحة اللبنانية؟
0: طبعا هناك مخاوف، لأن ما حصل في واشنطن عمليا جاكي هو كرس الانقسام الحاصل أصلا في بيروت وأدى إلى تثبيت هذا الانقسام. ولكن هناك محاولات وهناك مخاوف لبنانية، خصوصا بعد التصريحات الإسرائيلية التي تحدثت عن أنه اعتبارا من توقيع هذا الاتفاق باتت الأمور في الملعب اللبناني وبات واضحا أن اللبنانيين سيتقاتلون. من هنا كان موقف رئيس البرلمان اللبناني يوم أمس الذي دعا في الطرفين اللبنانيين المنقسمين إلى عدم الانجرار إلى هذه الفتنة، دعا أيضا مناصريه ومناصري الثنائي الشيعي إلى عدم الانجرار وعدم السماح بأن يكونوا وقودا لهذه العملية. وبالتالي هناك محاولات للتهدئة، ولكن يعني انطلاقا من التجارب التاريخية في لبنان، أي حدث أمني وإن كان بسيطا في ظل هذا الاحتقان وهذا الانقسام قد يؤدي إلى يعني توترات أمنية يحاول الجيش اللبناني حتى هذه اللحظة احتوائها، وهو ما حصل عند طريق المطار يوم أول من أمس.
1: وسؤالي جويس، إلى أي مدى هذا الاتفاق فيه جزئية تتعلق أيضا بمئات ألاف النازحين والقرى المدمرة؟ لأنه الاتفاق الظاهر وما تم التركيز عليه إعلاميا، انسحاب وعدم انسحاب، سيادة وعدم سيادة، نزع سلاح حزب الله، نفوذ الحزب أمام الحكومة والحكومة كيف ستتعامل مع الحزب، ولكن ماذا عن مئات ألاف النازحين؟ هل هنالك من يقول لهم شيء في هذا الاتفاق أو في تفاصيله أو أي إشارة لعودة قريبة حتى لو كانت لأرض مدمرة؟
0: حتى عملية العودة جاكي تحديدا في المناطق المحتلة والمناطق القريبة من ما يسمى بالمنطقة الصفراء، هذا يرتبط كذلك الأمر بعملية المناطق التجريبية، لأنه في نص الاتفاقية يقول البند المتعلق بالمناطق التجريبية أن الجيش اللبناني يدخل إلى هذه المنطقة يقوم بمسحها وبتنظيفها بشكل كامل من أي سلاح تمهيدا لعودة المواطنين إليها. وبالتالي هذا أيضا يرتبط بموضوع نزع السلاح، يرتبط أيضا بالأموال التي سترصد في مرحلة لاحقة لإعادة الإعمار. وبالتالي كل الملفات معلقة إلى حين تسوية ملف السلاح، وهذا ما يتطلع إليه لبنان، كيفية مقاربة السلطة اللبنانية اليوم لعمليات نزع السلاح. هل سيكون هناك حوار يؤدي مع حزب الله يؤدي إلى تسليم سلاحه؟ ونحن نعلم أن هذا مرتبط أيضا بالوضع الإقليمي، هل سيصار إلى استخدام الجيش اللبناني لإرغام حزب الله على تسليم السلاح. الأمور ليست واضحة بعد، بانتظار أولا

0: بواسطه رئيس الوفد اللبناني، وايضا كذلك ان يطل ربما رئيس الجمهوريه ليعلن صراحه كيفيه التعامل مع هذا الموضوع. هل هناك خطه سيعاد قراءتها ويعاد يعني العمل عليها للجيش اللبناني لسحب السلاح، ام اننا ماضون في الخطه التي كان قد تم وضعها في سبتمبر الماضي والتي أقرت في الحكومة اللبنانية، علما أن لبنان الرسمي يقول أن هناك تعديلات يجب أن يتم وضعها على هذه الخطة لتتطابق مع المرحلة التي نعيشها ومع الوضع الميداني الذي يعيشه جنوب لبنان.
1: إذن هكذا تبدو الصورة، وعلى كل نحن سنتابع وقلوبنا معكم دائما جويس. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء، سلامات. إذن هذا في لبنان، وكيف يتابعون المشهد في ظل الاتفاق الذي تم الإعلان عنه وردود الفعل على الساحة اللبنانية. كنا قد تعاملنا مع الملف أيضا في الساعة الأولى برؤية أمنية إسرائيلية، والآن إلى الدراما التي كانت أيضا في كأس العالم.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
3: لم يكن متسللا الرياض بيمناه، سجل ثنائية اليوم والهدف الثالث في صالح المنتخب الجزائري، صارت النتيجة 3-2. واو، المنتخبان كان مطمئنان بشكل كبير.
1: المنتخبات كانت مطمئنة، ومن الدقيقة 70 إلى الدقيقة 90 حتى كان في غضب وتصفير في الملعب. وأتحدث عن مباراة النمسا والجزائر. زميل نبيل سلامي، صباح الخير.
4: أهلا، صباح النور جاكي، صباح النور.
1: فهمني شو اللي صار.
4: يعني أنا تبعت كثير مباراة في المونديال، بتصور مثل هاي المباراة ما كان فيها دراما إطلاقا بتاتا، هي يعني إغلاق للمدور المجموعات. حتى دقيقة 70 الفريقين كانوا راضيين بالنتيجة، اثنين بتأهلوا. المهم التأهل
1: ليش؟ ما في عنا الأرجنتين، كيف بتأهلوا هم؟
4: لحظة، من المرتبة الثانية أو الثالثة، خليك معي. الأرجنتين محل أول، فازوا على الأردن 3-1، ميسي سجل هدف سادس بالبطولة، وما شاء الله عنه فات بديل بالستين، ونتيجة مقبولة للأردن. ولكن بالتعادل هذا كان الفريقين راضيين وبدين ينهي المباراة. فجأة بالدقيقة 93 تمريرة محكمة لرياض محرز نجم الجزائر، دحرج الكرة للشباك بـ 93، الحكم أضاف 4 دقائق انبه بـ 93. أثناء الفرحة مدرب النمسا قرر أنه يدخل لاعب كلايدنيتش، دقيقة الحكم لازم يصفر. فجأة رفعة صعبة كانت
1: بس لحظة، بالنتيجة 3-2 كانت النمسا مروحة.
4: ما أنا بدي أجيلك إياه أنا يا سيدي. النمسا بتروح وإيران بتستنى على نار. إيران من مجموعتها بتكون محل ثالث وهي اللي بتدخل لدور القادم. فجأة البديل اللي إله مالش دقيقة واحدة سدد رأسية دخلت الشباك بالـ 96 جاكي، 3-3 الفريقين بتأهلوا، ولكن إيران روحت. إسا الجزائر مبسوطين من التعادل. الجزائر لو مسكوا المحل الثاني بدهم يقابلوا المباراة القادمة إسبانيا. دور الآن الجزائر أجت فرصة، الآن الجزائر كمرتبة ثالثة بدها تقابل سويسرا، يعني متساوي نوعا ما، بينما المنتخب النمساوي راح يقابل إسبانيا.
1: في شعور بظلم لإيران، يعني حتى امبارح التسلل اللي كان على يمكن 5 سنتي واللي صار اليوم.
4: لا لا لا، مش هو تسلل القانون يرجلوه كثير ناس. يعني محزن انك يعني تلغي هذا الهدف في الوقت بدل الضائع، ولكن كان اوفسايد قانوني عمليا. بكوا كثير، ولكن كان قانوني قل ما يحدث هذا. وايران بتروع على البيت ولكن مرفوعه الراس. المنتخب الاردني لا باس به، 3-1 بمباراه غيار ثاني كانت مع الارجنتين. والكونغو اللي بتفاجئ عمليا من افريقيا بتفوز على اوزبكستان 3-1 وبت

0: تأهل. مباراة نارية جمعت كولومبيا والبرتغال، جاك انتهت بالصفر صفر، ولكن اللي تابع المباراة بفكر انه انتهت بنتيجة 5-5 5-4، تخيل انت. انتهت بالاخر 0-0. انجلترا حصلت فوز على بنما بالنتيجة 2-0، اداء شوي متواضع. عندنا مباراة الليلة راح تكون جنوب افريقيا وكندا، وبتقفل عمليا الدور المجموعات انتهى، وبنبدأ
1: لحظة جنوب افريقيا وكندا، هل هذا سيحسم ام ان الفريقين سيكونان في المرحلة القادمة؟
0: تأهلا جاكي، تأهلا للمرحلة،
1: يعني هاي لعبة للبروتوكول اليوم.
0: لا دور الإقصاء الآن، لا هي دورة، هي بداية دور 32.
1: تمام، بداية دور 32، تمام.
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: طيب يعني نعم معلومات نعم. منيحة أنا، بس مرات يعني مش دائما بعمل كل الدروس. طيب سؤالي المنتخبات العربية، احنا عندنا الجزائر، المغرب، مصر.
0: الجزائر تأهل من مرتبة ثالثة، مصر تأهلت من مرتبة ثانية حاليا، بس منتخب والمراكش طبعا عندها مباراة قادمة راح تكون أكثر من نارية مع هولندا جاكي. هذول ثلاث منتخبات والباقي بيروح على البيت، هذا اللي صار. طبعا خيبة الأمل أجت من أوروغواي، بطل عالم مرتين، أيضا زعزع هناك، الخسارة كانت مع إسبانيا 1-0. الأوروغواي ودعت البطولة، كولومبيا ما شاء الله تمام جوا في البطولة مع البرتغال، والقرعة هاي كيف بدها تصير؟ لا يمكن أن يلتقي ميسي ورونالدو إلا إذا وصل إلى النهائي. هذا العالم يستنى نهائي من هذا القبيل، مع أنه حكيت لك أنا ذات مرة أنه المتكاهن الألماني قال أن البرتغال راح تكون في النهائي مع هولندا. غريب توقع،
1: مع أنه الفرنسيين يعني أداءهم اللي أنا شفتهم يعني
0: فريق رهيب فرنسا، ولكن جاك بدي أحذر من شغله، يعني إذا أنت بكل المباريات خاصة بدور المجموعات بتخسرش ولا خسارة، أي خسارة قادمة بدور النقاط بتقضى عليك. هذا الخطر. يعني بذكر المرة اللي فاتت أول خسارة للأرجنتين كانت مع السعودية، وألغى الحكم 3 أهداف للأرجنتين، وكانت مفاجأة عالمية. أنا قلت يومها الأرجنتين راح تفوز بالكاس، لأنه لا يمكن أنه تسمح لنفسه بهذا المنتخب مع ميسي في حينه قبل 4 سنوات أنه يخسر كمان مباراة، إلا بس في النهائي ممكن يخسرها. وهذا اللي صار، كانت يعني صباحية ممتعة هذا الصباح، مباراة فيها الدراما أعتقد لم يسجلها المونديال بتاتا.
1: على فكرة مبين على صوتك، أنا عم بقول لإيهاب في نبيل، بس أنت صاحي ومصحصح معي.
0: لا صاحي جاكي، صاحي صاحي.
1: طيب خليني أسألك سؤال عكسي، هل هذا المونديال حتى الآن أفرز بذور نجوم جدد، شباب صغار 17-18 اللي عم بيبينوا وراح يكون لهم مستقبل، ولا بعد ما وصلنا لهناك مركزين إحنا برونالدو بميسي وبإمبابي وغيره؟
0: الكبار حاضرين بكل قوة. لحد إسا أنا بس في لاعب لفت نظر، لاعبين اثنين، المغربي بوعدي 18 سنة، لاعب رهيب جاكي، رهيب 18 سنة فقط، ولاعب من منتخب السويسري منزنبي 19 سنة، بالمونديال ارتفعت تكلفته صارت 70 مليون يورو، عمره 19 سنة و20، أسمر اللون. هذا لحد إسا لفت نظري، والباقي بعده لحد إسا يعني ما بقدرش انا احكم مين بارز، لانه بعد عندنا مشوار طويل، ولكن النجوم المهم انه حضروا بشكل رهيب بهذا المونديال.
1: على كل والمباراه اليوم فقط، اعطينا تذكير اللي عم بيتابعنا اي ساعه ومين راح يكون
0: اليوم. مباراتنا اليوم بدها تكون متاخر طبعا، قلت لك على جنوب افريقيا الساعه 10 مع منتخب الكندي، منتخب بجنن بيلعب كره قدم في ملعبه في بيته بجمهوره، مباراه مثيره ايضا لدور 32.
1: والتكهن والجوائز على تطبيق الشمس دائما نبيل.
0: انا تطبيق الشمس يعني مولع نار حمراء بالفعل، ويعني عمالين نتقدم طبعا بالنسبة للتطبيق جاكي، انت كما تعلم الان بمرحلة 32 تصير عدد النقاط اكثر، يصير فيها حسم، يصير 5 نقاط بدل 3 نقاط اذا تتكهن النتيجة بالدقة، يعني ففيها فيها اثارة نوعا ما، وانا بعرف انه الناس بتواصلوا مع بعض وبيفحصوا بعض ممتاز، يعني حتى من خليل بيتصلوا لي من رام الله جاكي، بفوتوا على التطبيق وبيشاركوا معنا وبيسالوني يعني شو الجواب
1: الى تطبيق الشمس الصورة. وفي هذه المرحلة الحساسة تحياتي نبيل، يعطيك الف عافية، صباح الخير، سلامات
0: Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج.

برنامج، ونأمل كنا نتحدث فقط رياضة وهذه الأجواء، ولكن للأسف يعني برنامج ثقيل ثقيل جدا مؤلم، ما بين حوادث مؤلمة كما تابعنا في أبو سنان، وما بين جرائم القتل العنف والجريمة وانفجار السيارات المفخخة، واستمعنا إلى التفاصيل وأيضا التخوف مما هو قادم في الجبهة اللبنانية. نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الهندسة الإذاعية والإنتاج الزميلة هابي عويس، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة، تحياتي وإلى اللقاء، سلامات.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقو بريني.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل شاب عربي في الأربعينية من عمره وأصيب ابنه في السادسة من عمره بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة في شارع سهران في مدينة يافا، وأفادت الطواقم الطبية أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. وفي نبأ آخر، أعلنت الشرطة عن إغلاق نفق لا جارديان في تل أبيب بعد العثور على جثة رجل داخل النفق، وأضافت الشرطة أنها أغلقت النفق أمام حركة السير من الغرب إلى الشرق دون وجود شبهات جنائية. قتل بعد منتصف الليلة الماضية الشاب بكر انصراط في 19 من عمره، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار من مسافة صفر في مدينة الطيبة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، فيما لم تعلن حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. يعم إضراب شامل اليوم في جميع مدارس مدينة أم الفحمة بما يشمل التعليم الخاص، احتجاجا على زيارة متوقعة لعضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سكوت، والتي تأتي بالدعاء أن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. في المقابل انتقد سكوت قرار الإضراب معتبرا أنه يعزز الحاجة إلى فحص المواد التعليمية في مدارس المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مسلحين من حزب الله في النبطية وتدمير منصة إطلاق صواريخ. وفي بيان آخر، أعلن الجيش القضاء على عدد من المسلحين في جنوب سوريا. أدانت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية على جنوب إيران واعتبرتها انتهاكا لمذكرة التفاهم. وقالت الخارجية الإيرانية أن الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية

0: البحرين باشد العبارات تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، وطالبت بتحرك دولي بدور أدانة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان سابق إطلاق صافرات الإنذار، كما أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 29، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

صباحا هادئا كموسيقى الرحابنة أو أولاد الرحابنة كما يقول سعيد عقل. يسعد صباحكم في حزيران ونهاية هذا الشهر في 28 منه. تحياتي لإلكم. التحية الصباحية بشركني فيها زميل جاكي خوري اللي كان معنا ومعاكم بأول خبر، كمان الزميلة ياسمين غماد في غرفة الأخبار، وإمبراطور التقنيات والفنيات الإذاعيتين الزميل إيهاب عويس. تحياتي لكم في الصباح، إن شاء الله يكون صباحا يحمل لكم ولنا الأخبار الطيبة والسارة على مدى اليوم وعلى الشهر القادم والسنوات القادمة. بتتذكروا معي الأستاذ وديع الصافي هالأغنية، يمكن عمرها إذا حسبنا من 58 لليوم يعني 40 حوالي 65 سنة وأكثر. كنتوا تسمعوها زمان، خليني أسمعكم إياها. بالساحة تلاقينا بالساحة. صباح الخير.

أغنية أخذت عز وخاصة في السهرات آنذاك لحد اليوم، لأنه الكلمة واللحن والصوت دائما خالدين. صباح الخير مرة أخرى. كنا معا القصيدة الجميلة أو الخاطرة اللي يعني فيها قصيدة وفيها معنى، كيف استعملت الحرف بالسيدة الشاعرة نبيها راشد جبرين، يعني ببلاغة مميزة. بتقول لي بهالقصيدة: أسعدتي صباحا إمرامي، وكمان تحياتي لأبو الرامي. كنا معا، كان معي، كنا معا منذ نعومة أحلام الطفولة، حبونا وخطونا واجتزنا معا عتبات عنيدة، كبرنا معا لم نفترق أبدا، أنا وحلمي الصغير، وما زلنا نحاول أن نبعثر الحروف، حروف الحرب الشديدة، لتسير حبرا أخضرا فأسكبه لونا لحلة القصيدة، ليصير بحرا رحبا لها يحملنا إلى شواطئ سعيدة. كبرنا ولم نفترق، والحلم ما ربح الحقيقة، وما برح يلمع في خاطري مثل نجمة بعيدة. كيف تلاعبت بالحروف الراء والباء والحاء والحاء والباء والراء، هذا يدل على بلاغة شعرية رائعة. أسعدت صباحا الشاعرة والأديبة نبيها راشد حسين، صباح الخير. ويعني بدي أختار لكم إسا أغنيتين لسيدة الصبوحة الشحرورة. يمكن الله أعلم إن يمكن نقدر نزور بيروت، الله أعلم، ودائما أرجو أن يكون سلاما عادلا في الشرق الأوسط، مش بس في الشرق الأوسط، في العالم.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: عالشمس دائما.
2: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمة 3287.
5: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
6: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمة 3414. نجمة 3414.
5: أوكي زبطة تمام.
7: الشمس دائما.
8: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
9: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: بعد يعني عذرا سيدة فيروز نتابع معك بعد اللقاء مع السيد الكريم صافي مقالدي المستشار السياحي في سلطة تطوير الجليل. أسعدت صباحا أستاذ صافي.
1: أسعد صباحك لجميع المستمعين.
0: يعطيك العافية أستاذنا. يعني نتحدث عن قد أقول فعالية اللي هي كفار بكارتم، في علامة سؤال ولا نقطة وراء الاصطلاح؟
1: هو يعني مصطلح شوي هيك.

0: منه مصطلح للتسويق.
1: نعم.
0: فالمصطلح هذا طبعا انشغل لي من حوالي 16-17 سنة، لهدفه هو تقديم السياحة في الوسط الدرزي والشركسي.
1: نعم.
0: من قرار حكومي طبعا اتخذ وجدد كل سنة.
1: بالوسطين الشركسي والدرزي، يعني إذا بدأنا بالأقل الريحانية وكفر كما إذا بدينا هون، ماذا يمكن أن يجد السائح في هاتين القريتين أستاذ صافي؟
0: أولا القرى الشركسية بتجذب كثير سواح من البلاد ومن خارج البلاد في الفترات اللي فيها السياحة، طبعا هاي الفترة السياحة الخارجية مش موجودة طبعا.
1: نعم.
0: القرى هاي طبعا فيها فولكلور خاص، فيها أطعمة أجبان، مسارات في القرى القديمة، مركز تراث محلي جدا جميل، وفيه سرد لكل التاريخ للشعب الشركسي.
1: نعم.
0: اللي جاء من أراضي القفقاز وروسيا. وطبعا في احنا شايفين في البرنامج قديش في تجاوب كبير للقرى الشركسية، خاصة وأنه كفر كما حصلت قبل سنوات قبل سنتين على أحد القرى العالمية من قبل الأمم المتحدة.
1: نعم.
0: في مسابقة دولية اللي عملتها وزارة السياحة، وهذا الشيء بيجذب كثير سواح من كل العالم ومن إسرائيل خاصة.
1: نعم. الريحانية حطينا على الرف ولا كيف؟
0: أول شيء الريحانية حاليا هي أقرب على الحدود.
1: نعم.
0: لذلك أصعب التعامل طبعا.
1: نعم.
0: مع أنه إلها رونق خاص جدا جدا جدا.
1: نعم. من
0: وجودها.
1: نعم.
0: على الحدود في ظل جبل الشيخ.
1: نعم.
0: بتجذب كثير من السواح، وإلها مميزات خاصة جدا. هي بلد كمان متنوعة وفيها كثير محلات حلوة وجميلة وطبيعة، مياه، عين مي، كثير أمور حلوة اللي بتجذب السواح طبعا.
1: نعم. التراث الشركسي غني أستاذ صافي مقالدي، يمكن يعني كنا نشوف احنا جيران الريحانية، خلينا أقول لك هيك شغلة، كنا نشوف الرأسة الحلوة هاي مع الكورديون واللباس الفولكلوري كثير رائع، كمان كفر كما يمكن نفس الشيء، هذا الفعاليات بيعملوها للسواح لما يجوا لعندهم.
0: طبعا امبارح كان عندنا يوم حافل جدا، ونشير.
1: نعم.
0: هيك صور و تسجيلات موجودة من امبارح. أول شيء الرقصة الشركسية هي يعني واحدة من الأشياء التي تمثل.
1: نعم.
0: ولها طبعا قصص طويلة اللي هي سببها ليش هيك موجودة. التراث الشركسي بشكل خاص هو تراث جدا خاص فيهم ومش موجود يعني حتى في المجتمع العربي بشكل عام، وعندي عندنا الدبكة العربية والتراث والأشياء، لكن التراث الشركسي والفعاليات اللي بقوموا فيها جدا خاص فيهم. الإشي هذا منشوفه في تسجيل الناس لما بنفتح مسارات في القرى، فمن أول القرى اللي بينتلي فيها كل المسارات الموجودة هي بتكون القرى الشركسية.
1: نعم. هذه يعني الفعاليات هي مسارات في القرية، في داخل القرية. اسمح لي أنتقل إلى القرى الدرزية، إخوتنا بني معروف، كم قرية درزية في الشمال؟ عادة مركزين في الشمال في الكرمل والجليلين الأعلى والغربي كما أعتقد. كم
0: طبعا
1: قرية؟
0: طبعا هذا بتجولان كمان، أنا سنين قرية بشتركوا.
1: نعم.
0: في كل المشاريع.
1: نعم.
0: 18 سلطة محلية، 22 قرية اللي هن قسم لا يتجزأ من الفعاليات. في القرى الدرزية في طبعا عندنا مرشدين محليين في كل قرية اللي بيستقبلوا كل الفرق اللي بتيجي. طبعا احنا بنعمل طبعا تسويق كامبين كبير اللي يعني بيستقطب ناس من كل أنحاء الدولة، من
1: نعم.
0: مركز حتى الجنوب اللي بيجوا، قسم منهم طبعا بنشجعهم انه نيجوا كمان يناموا ليلة ليلتين في الغرف القروية الموجودة.
1: نعم.
0: وانا مهم منوه يعني انه الهدف الاول والاخير من هذا المشروع هي انه نقوي الاقتصاد المحلي اللي هو طبعا كثير كثير كثير تضرر في السنوات الاخيرة.
1: نعم.
0: وخاصة في سنوات الحرب، نحن عم نحكي على نسبة تقريبا اغلاق اكثر من 30% من الاماكن السياحية في الشمال.
1: نعم.
0: بشكل تام. فنحن عن طريق هاي الفعاليات بنحاول طبعا نقوي السياحة ونجيب الاقتصاد أكثر. والقرى الدرزية كثير بتجذب الناس لأنه الناس بتحب تيجي تسمع القصص.

0: وكمان التراث المحلي.
1: نعم.
0: وكل بلد إلها مميزاتها الخاصة اللي يعني في سبب انك تيجي عليها.
1: نعم.
0: ولا شك انه القرارات الحكومية الاخيرة، وزارة السياحة وسلطة التطوير الجليل مع سلطة التطوير الاقتصادي، القرارات الحكومية هاي اعطت دعم بمئات الملايين لتطوير السياحة المحلية. واليوم اللي بيجي بيزور هاي القرى بيشوف هذا التغيير في المسارات اللي بنعملها. طبعا هذا الاشي بيقدم الاقتصاد المحلي بشكل كبير.
1: نعم. تحدثت عن الاقتصاد المحلي، يعني هل يمكن أن نقول أنه في القرى، قرى المعروفية، إذا تحدثت إلى سائح فتحدث إلى معدته؟
0: أول شيء مش غلط،
1: مش غلط.
0: إحنا بنسافر لخارج البلاد عشان نتذوق المأكولات المهمة.
1: نعم. نعم. بالذات
0: إحنا بالعكس، يعني أنا بقول دائما إذا عنا أكل منيح نحن بالعكس لازم نستعمله.
1: نعم.
0: كآلة تسويق ممتازة جدا. لكن إذا إجا الإنسان ومعدته جابته لعنا، حتى
1: نعم.
0: نستغل إنه كمان ينام ليلة عنا ويستغل الغرف القروية.
1: نعم.
0: ويتعلم عن التاريخ وعن الفولكلور المحلي.
1: نعم.
0: وكمان يسمع شوية شرح عن الوضع الموجود حاليا، طبعا بشكل عام عن الأمور الموجودة المحلية، ومش ناقص الحمد لله قصص وأشياء كمان حلوة وكمان بتهم السائح المحلي.
1: طبيعي. لو سمحت، أي معالم أثرية في بعض القرى الدرزية بني معروف هيك تؤشر عليها بعضها؟
0: أول شيء بدي تقول إن احنا بنينا إسا في هاي الفترة مسارات جديدة عشان كمان نجدد المشروع والناس ترجع تيجي. احنا عدة سنوات كنا دائما نعمل مسارات في البلد القديمة، كل بلد قديمة درزية فيها أثرات وبيوت قديمة ومعاصر ومحلات أثرية حلوة جدا اللي كثير كثير بتهم الزائر. بس هاي المرة قمنا في مشروع شوي أبعد من هيك. أعطيك مثلا مثال، إنه في هضبة جولان فتحنا الأماكن يجوا يعملوا قطف الكرز في هاي الفترة، طبعا بعدها بيجي قطف التفاح والتوت كقسم من المسارات. في بعض القرى عملنا رحل في اللي عنده سيارات أربعة بيقدر يعمل في الطبيعة، تبدأ في الطبيعة بيوصل من قرية لقرية. نفس الشيء مسارات اللي فيها طبيعة، أكل في الطبيعة وبعدها وصول إلى القرية، وفي القرية نعمل مش بس أكل إلا كمان زي يعني ورشات تحضير أكل درزي عربي اللي هو بيخص طبعا القرى الموجودة تبعتنا. فعم نحاول ننوع عشان نعطي السائح الإمكانية أنه دايما يرجع، وكل ما يرجع يشوف أشياء اللي هي جديدة موجودة في القرى.
1: نعم. أستاذ صافي مقالدي، هذه الفعاليات متاحة للجميع وليست حصريا على فئة معينة أو طائفة معينة.
0: طبعا بالعكس، حتى انا شايف بشوف انا في التسجيل اللي عندنا للمسارات.
1: نعم.
0: وكمان كثير بينبسطني لما بتشوف قرى جليليه ايضا من الوسط العربي، او بغض النظر يعني من حتى من الوسط اليهودي اللي هم جيران.
1: نعم.
0: للقرى بيجوا كجيران بيتعرفوا على البلد وبيكتبوا لنا انه صرنا جيران عشرات سنين ولا مره اجينا شفنا الاشياء اللي موجوده هناك.
1: نعم.
0: فبالعكس هذا بيملأ الصدر، والهدف هو تسويق هذه القرى لكل الطوائف ولكل الأجيال، حتى لأنه في كمان فعاليات بتلاقي من الأولاد طلاب المدارس والعائلات طبعا، ورحلة ليوم لآخر الأسبوع.
1: نعم.
0: كي ممتعة وينبسطوا فيها.
1: نعم. وكل رحلة يعني يرافقها يعني مرشد سياحي في داخل البلد كما قلت.
0: صحيح.
1: نعم.
0: المشروع هذا واحد من الأشياء المهمة فيه إن إحنا عندنا تقريبا 80 مرشد اليوم في الوسط الدرزي.
1: نعم.
0: اللي هن طبعا مرشدين وزارة السياحة، كلهم بيشتغلوا في المشروع، بيقدموا مسارات داخل قراهم، ونحن دائما بنقول يعني ابن البلد أكثر واحد بيعرف البلد.
1: نعم.
0: فأنت
1: أهل مكة، أهل مكة أخبروا بشهادتها. أخبروا شعبي. نعم.
0: صحيح.
1: نعم. أستاذ صافي، أي كلمة كيف الوصول إلى حماكم أستاذ صافي؟ كيف من يسمعنا الآن إذا أراد أن ينضم إليكم كيف يمكن؟
0: أولا نحن عندنا موقع كفار بكارتن.
1: نعم.
0: ممكن تكتب في جوجل في شيء توصل. أي بحث عن رحلة في الشمال، اي رحل شيء بوصلك بشكل عام للمسارات اللي عندنا، تسجيل هوين جدا، وممكن الاتصال على صوت التطوير الجليل، ومن هناك طبعا بوجهوكم دائما لكل المسارات الموجودة.
1: نعم، ما جاوبتني على علامة سؤال ولا نقطة، كفار بكارتم أو كفار بكارتم؟
0: هو علامة سؤال يعني هل زرتم القرية أم بعد ما زرتوش؟
1: نعم.
0: وطبعا هناك تلاعب في الكلام بين نعم كفار نعم وكفار.
1: نعم هذا اللشون نفيل على اللشون أستاذنا باللغة.
0: أيوة صحيح.
1: أستاذ صافي مقالدي المستشار في السياحي في سلطة تطوير الجليل، أشكرك بهذا الحديث الممتع وشكرا لكم على هذه المبادرة. الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك، إلى اللقاء.
0: اللقاء.
1: وبعد عشان بني معروف الله يعطيهم العافية دائما مضيافين وكريمين، وكمان إخوتنا الشركة، تحيتي لكل من يتابعنا منهم.

الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة. الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر.

0: واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
0: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: ريديزاين، مجمع تصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بمقتل رجلين في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار مزدوجة في مدينة قلنسوة، وترتفع بذلك حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام إلى 141 قتيلا ومنذ الليلة الماضية إلى 4 قتلى. في وقت سابق اليوم قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره، وأصيب ابنه في السادسة من عمره بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة في شارع سهرون في مدينة يافا. وأفادت الطواقم الطبية أنها اضطرت إلى إقرار وفاته بالمكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. واستمرارا في جرائم القتل، قتل بعد منتصف الليل الماضي الشاب بكر انصراط في 19 من عمره، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار من مسافة صفر في مدينة الطيبة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا، مشيرة إلى أن الخلفية الجنائية فيما لم تعلن حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. يعم إضراب شامل اليوم في جميع مدارس مدينة أم الفحم بما يشمل التعليم الخاص، احتجاجا على زيارة متوقعة لعضو الكنيست ورئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت، والتي تأتي بدعاء أن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. هذا وأفيد أن اجتماعا لغرفة الطوارئ في البلدية عقد قبل قليل لتقييم الأوضاع قبيل وصول سوكوت إلى المدينة، وقررت الهيئات المحلية عدم التواجد في المدرسة وعدم التصادم مع سوكوت لكي لا يحظى بحضور إعلامي وصور وفيديوهات تساعده في حملته الانتخابية. في المقابل انتقد سوكوت قرار الإضراب معتبرا أنه يعزز الحاجة إلى فحص المواد التعليمية في مدارس المدينة. نظم أصحاب مصالح تجارية في مدينة الطيبة صباح اليوم وقفة احتجاجية عند مدخل المنطقة الصناعية، وذلك احتجاجا على نية البلدية رفع ضريبة الأرنونة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم للزيادة المرتقبة، مطالبين البلدية بالتراجع عن القرار وفتح حوار جدي مع أصحاب المصالح والعمل على مراعاة ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية. قال الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل في المنطقة الأمنية وفقا لتوجيهات المستوى السياسي، مشيرا إلى أنه سيستخدم القوة دون قيود عند وجود تهديدات موجهة ضد بلدات الشمال أو

0: من حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر، وكان يخططان لاستهداف قواته في غزة كما جاء في البيان. أدانت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية على جنوب إيران واعتبرتها انتهاكا لمذكرة التفاهم، وقالت الخارجية أن الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته، وأكدت إيران عزمها الدفاع عن سيادة وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافة 29، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

شكرا لزميلة ياسمين غميد، يعني تحاول دائما أن تحصل على أخبار طيبة وجميلة ولكن دون جدوى. ما زلنا في وحل العنف والقتل، إلى متى؟ هذا سؤالنا الذي يردد دائما في إذاعتنا، ولعلنا نصح قبل فوات الأوان. تحياتي، لحظات ونتابع.

0: وبعد 10:07 وموعدنا مع لغتنا الجميلة ولقائنا بأستاذنا الكريم الأستاذ رياض مخول. الله يسعد صباحك أستاذ رياض.
1: الله يسعدك، أسعدك الله وأسعدكم جميعا
0: حبيبنا. أخبارنا إن شاء الله مليحة بهالحر.
1: نحمد الله، نحمد الله ونذكره دائما.
0: نعم دائما. إيه ماذا تختار اليوم أستاذنا؟ نحن الآن نتحدث قبيل البرنامج ولكن دائما خليها مفاجأة.
1: نعم نتحدث يعني كما كما تحدثنا في الحلقة السابقة
0: خوش بوش،
1: إن هذه الكلمات الشعبية التي نتداولها وكثير منا لا

0: يعرف جذرها وأصلها وجمالها.
1: نعم
0: اليوم سأتحدث عن شطر بطر يا أستاذي.
1: شطر بطر. نعم نعم
0: وعن حكاية هذه العبارة وكيف ولدت وكيف نسجت وفي هذه الرحلة اللغوية التي أتحدث عنها دائما.
1: نعم
0: فيعني الكلمات يا أستاذي كما تعلم هي أصوات نتبادلها يوميا.
1: نعم
0: منا من لا يعطي هذه الأصوات حقيقتها وأهميتها القصوى، فلا يهتم بأصلها وتركيبها وجمالها. وطبعا الكلمات تولد يا أستاذي في بيئة، وكما ذكرت في الحلقة السابقة تسافر أو ترحل أو تهاجر عبر الزمن
1: نعم
0: ثم تنتقل من جيل إلى آخر،
1: نعم يا سيدي.
0: وقد تتغير معانيها أو تتسع، لكنها تحتفظ في كثير من الأحيان بجذورها الأولى. ولهذا فإن كثيرا من العبارات التي نرددها في حياتنا اليومية تخفي وراءها قصة لغوية ممتعة
1: نعم
0: تكشف لنا كيف تتلاقى الفصحى مع العامية، وكيف تصنع الأجيال من الكلمات القديمة تعبيرات جديدة تنبض بالحياة. ومن هذه العبارات قولنا شطر بطر.
1: نعم كيف نستعملها الشطر بطر يا أستاذ
0: يا
1: رياض؟
0: يا جايك بالحكي يا أستاذ.
1: يلا
0: في بلاد الشام والأردن وبلاد فلسطين، طبعا بلادنا
1: سوريا الكبرى. نعم
0: سوريا الكبرى طبعا،
1: نعم
0: وانا اذكرها لانه هذه يعني اذكرها يعني للتفصيل.
1: نعم
0: لا تخلو جلسه من سماع عباره شطر بطر، نستعملها كلنا.
1: نعم
0: فاذا تصرف شخص بلا خطه او انتقل من عمل الى اخر دون ترتيب او جاء وذهب من غير هدف واضح قيل عنه بيعمل شطر بطر في العامية، صح؟
1: نعم نعم
0: وأحيانا نصف بها حالا من الفوضى، صارت أعم، صارت أكثر عمومية من الفوضى، فنقول الدنيا شطر بطر. نحن عندما تخرج من الإطار الشخصي إلى الإطار العام. لكن نتساءل يا أستاذي، هل هذه العبارة أصل في العربية الفصحى؟ قضية مركبة هنا. عندما عدت إلى المعاجم، أنا شخصيا عندما عدت إلى المعاجم لفحص شطر بطر شطر وبطر، وجدت أن الكلمتين ليستا غريبتين عن العربية،
1: نعم
0: وإن كان معناهما في الفصحى يختلف عما نفهمه اليوم في العامية. في هناك يوجد فارق بسيط اختلاف. لنبدأ بكلمة شطر.
1: شطر
0: الشطر التي جاءت لنا شطر،
1: نعم
0: هذه الكلمة تدل في العربية على الجهة أو الناحية. قل سافرت شطر الأردن، سافرت
1: نحو
0: شطر حيفا، أي ناحية حيفا.
1: نعم
0: كما تدل أيضا على نصف الشيء، فنقول شطر الرغيف، أي نصفه جعله نصفين.
1: نعم
0: وكذلك قيل شطر البيت نصفه الأول وهو الصدر، والعجز هو السطر الثاني.
1: نعم
0: وللعربي مثل قديم يقول حلب الدهر أشطره، أي عاش الإنسان تجارب الحياة كلها، تجارب الحياة كلها، فعرف خيرها وشرها وحلوها ومرها. وإذا
1: نعم.
0: يعني تبقى وقت استطيع أن أشرح هذا المثل
1: سريعا.
0: أما
1: نعم
0: كلمة
1: أستاذ.
0: بطر، كلمة بطر فأشهر معانيها في العربية هو التكبر والطغيان عند النعمة.
1: نعم
0: وهي طبعا يعني الواحد بنقول عن الواحد أحيانا
1: بطران
0: بطران بطران، ونقول عنه وهو البطر وهو الأثر.
1: نعم ذكرتني
0: بالعبرية
1: نعم
0: الأوسر السعادة. وعندما الإنسان

0: يصل إلى درجة القشر هذه العليا يبطئ.
1: ذكرتني أستاذ رياض بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبتر، وإذا كان عليك فاصبر.
0: نعم. وقد سبقتني يعني بدرايتك ومعرفتك،
1: لا بأس بذلك.
0: ومشكور أنت على هذا.
1: نعم أستاذ رياض.
0: نعم. أما كلمة بطر فأشهر معانيها كما ذكرت لك في العربية هو التكبر والطغيان عند النعمة. فالإنسان في هذه الحالة ينسى فضل الله عليه ويصل إلى درجة أنه يرفض الحق، وهذا من أسوأ ما يكون.
1: نعم.
0: لكن بعض المعازم، هنا أنا ذكرت قبل قليل هناك التباس في المعازم، لكن بعض المعازم تذكر معنى آخر أقل شيوعا، وهو أن يقال بطر بالأمر إذا تحير فيه أو عجز عن حسن تدبيره. وهنا تبدأ الحكاية، كيف نستطيع أن نوفق بين المعنيين؟ فمن المحتمل أن يكون الاستعمال الشعبي، أنا أقول من المحتمل أن يكون الاستعمال الشعبي قد جمع بين هاتين الدلالتين. فالشطر كما ذكرت يوحي بالتفرق والانقسام، أما البطر في أحد معانيه القديمة فيوحي بالحيرة وسوء التدبير. ومن اجتماع هذين المعنيين ولدت حسب رأيي عبارة شطر بطر لتصف حال الإنسان الذي تفرقت أموره واختلطت عليه خطواته فأصبح يعمل بلا نظام ولا خطة.
1: نعم يا سيدي.
0: لكني يعني أنا أقولها بصراحة، لكني لا أستطيع الجزم أن هذا هو الأصل الحقيقي للعبارة.
1: نعم.
0: لأن اللهجات، سبب ذلك لأن اللهجات الشعبية كثيرا ما تتطور بطرق يصعب تتبعها. لكن هذا التفسير ينسجم مع دلالات الكلمتين في العربية ويكشف لنا كيف يمكن للعامية أن تستفيد من ألفاظ فصيحة.
1: نعم.
0: ثم تمنحها حياة جديدة ومعنى يناسب الاستعمال اليومي. وهكذا فإن عبارة صغيرة مثل شطر بطر
1: نعم
0: تحمل وراءها رحلة لغوية ممتعة تبين لنا أن كثيرا من الكلمات التي نستعملها كل يوم تخفي تاريخا طويلا من المعاني، وأن العربية الفصحى ما زالت حاضرة في لهجاتنا وإن تغيرت بعض دلالاتها.
1: نعم.
0: مع مرور الزمن يا أستاذ.
1: نعم يا سيدي، أنا أشكرك أستاذ رياض ويسعد صباحك. شكرا كثير لك على التفسير.
0: يسعدك ويسعد جميع المستمعات والمستمعين الكرام.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: كمان الشاطر والمشطور إذا ترجموا الساندويش إنه المجمع اللغوي قعد شهر يترجمها حتى طلع الشاطر والمشطور والكامن فيما بينهما. طيب ما يقول ساندويش من مرة. صباح الخير ونتابع.

0: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل. كسبون، الطريق الامن لاموالك. نجمة 9425.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
4: ومن جمال لغتنا العربية الإمام الشافعي رضي الله عنه: وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيقا.

وعند العالمين وضيع تواضع تكن كالنجم لاحى لناظر عن صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. الإمام الشافعي. صباح الخير وإلى حلب.

0: لشتمي كانتاري. تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

وكمان مرة بدي أشكر الزميل إمبراطور التقنيات إيهاب عويس، الله يعطيك العافية، والزميل خليل إبكار حداد لمشاركته بإعداد البرنامج. هزاوي لعدة مرات إحنا ممكن أن نبثها من إذاعة الشمس هي مستمع ومضيع دون سابق موعد مع المستمع. يمكن نقدر أو يقدر رد علينا لحظات قليلة. إيهاب عم بجرب، هاي التليفون عم بيرن، يمكن عم بيسمعنا، إذا هو بعيد يمكن مش في البلاد. إسا بنشوف إذا رد علينا الأستاذ. ما عم بيرد أستاذ جرياس. أستاذ جرياس بعده. نعم. طيب بنحاول إنه عن موضوع في اللغة العربية. نعم ما عم بيرد، على أي حال سنحاول مرة أخرى إذا أمكن. ولكن تذكروا معي من ظرفاء لبنان، وظرفاء لبنان كتار، اللي هني أول واحد كان نجيب حنكش، والثاني اللي هو فيلمون وهبي الملحن الكبير اللي لحن العديد من أغنيات السيدة فيروز. خلينا نسمع منه شوي. إذا دلنا

لازم نتحدث مع البروفيسور جيرجس نعيم خوري عن موضوع اللغة العربية، ويشارك كما أعتقد بمؤتمر في اسكتلندا، ولكن لم يكن هناك جواب.

0: من ظرفاء لبنان بتابع معكم كثيرون هم الظرفاء كمان. إذا كنا عم ذكر ببعض الشخصيات اللي تركت أثر في تاريخ الفن إذا كانت بالكلمة وإذا كانت بالأغنية وإذا كانت باللحن.
1: استمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: بدي أذكر المستمعين بإذاعة القاهرة ولما كان فؤاد المهندس يعني يذكروا معي، معلش لكن نخصص بعض الوقت ليذكروا معي فؤاد المهندس الممثل الشعبي اللي كان يقدم كلمتين وبس خلال 4 دقائق. خلينا نختار لكم إشي منه اليوم لنذكر تلك الأيام، الزمن الجميل.
1: وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين إننا لو فكرنا فيه شوية ووصلنا المغزاه هنحترمه أكتر مما بنحترمه

0: ونقدره أكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول بيني وبين فلان عيش وملح، والمعنى الظاهري من الكلمة إن في بين الاتنين مودة وحب قديم وصداقة متينة، لكن المعنى الخفي للكلمة أكبر من كده بكتير، إذ إن وراه تعبير تاني فاهمينه هجس مع إنه في منتهى الجد. وهذا التعبير التاني هو بيت الشعر العامي اللي بيقول إذا لم تكن لي والزمان شرمبرم فلا خير فيك والزمان ترلالي. وشرمبرم هنا معناها شر مبرم، يعني شر حاصل حادث موجود، وترلالي يا حضرات السادة الأفاضل يعني تراءى لي، أي ظهر لي، يعني وضح لي، يعني لو ما كنتش معايا والدنيا مدياني أفاها ومش شايف منها غير شرها يبقى مفيش منك خير لما تتحك لي والحظ يديني وشه ويتراءى لي. وبيت الشعر ده هو اللي ورا كلمة العيش والملح، إذ إن المعروف يا حضرات المحترمين إن الواحد لما تضيق بيه الأحوال ويبقى والعياذ بالله على الحديدة ويمكن بيفكر يبيعها كمان، بيبقى مفيش قدامه حاجة ياكلها غير العيش اللي يغمسه بحبة الملح. واديني عقلك بقى لما تلاقي واحد صاحبك يجيلك برجليه وباختياره ومن غير ما حد يأثر عليه علشان ياكل معاك العيش والملح ده ويشاركك أزمتك اللي انت فيها ويحاول يخفف عنك الظروف اللي بتعدي بيها لحد ما تنتهي. ومن هنا قيمة العيش والملح اللي هي المشاركة في الأزمات، المعونة اللي الواحد لابد يقدمها لصاحبه ولصديقه، وده اللي لازم يكون وده اللي لازم يحصل، إننا نقدر النعمة اللي بناكلها مع أصحابنا وحبايبنا وقرايبنا، مش بالكلام بس، لا، وبالعمل، بالمحاولة على إنهاء الأزمة. الكلام ده مش للأصحاب بس أبدا، في أهم من الأصحاب والأصدقاء والأهل كمان، البلد، بلدنا اللي لازم نحتملها في أي أزمة تمر بيها، مش نديها وشنا ساعة غناها وبعدين نديها ظهرنا في ساعة أزمتها، لا، بالعكس، لازم نرد لها الجميل، لازم نحاول بكل طاقتنا إننا نقف يد واحدة في أي أزمة تمر بيها البلد عشان نعدي بيها البر السلامة للأمان، ونعمل بحق لقمة العيش اللي بيننا وبين البلد اللي شالتنا في طفولتنا ويا ما حتشيل بعد كده أولادنا وأولاد أولادنا، مش كده ولا إيه؟
1: نعم كده يا فؤاد المهندس، كلمتين وبس ذكروا معي تلك الأيام الجميلة اللي كنا نعيشها وننتظرها عبر إذاعة القاهرة.

وإذا كنا في الزمن الجميل نعود إلى تلك الأيام الرائعة، يعني سفير لبنان إلى أو سفير الأرز الأستاذ وديع الصافي، اللي دايما الأغاني تبعته تبقى

الذاكرة، وحتى الآن يرددونها في الأفراح بكل الأفراح. هذه الكلمات الباقية الخالدة، لحن وصوت يعني يهبط من السماء وليس كباقي الأصوات التي ترتفع من الأرض نحو السماء، إنما من السماء إلى الأرض. اسمحوا لي بنهاية البرنامج أن أشكر الزميل إيهاب عويس إمبراطور التقنيات، الله يعطيك العافية إيهاب. الساعة 11 نلتقي الزميلة ياسمين عماد بجولة إخبارية جديدة لعلها تحمل أخبار سارة غير الأخبار التي نسمعها. بعدين بيت العيلي الزميل إيال حميد حديد. بتمنى لكم نهار سعيد، دايما يكون في أخبار طيبة وسارة لكم دائما. نلتقي بكم لنرتقي معكم دائما. صباح الخير.

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟

0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
0: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: قول ليه شو هيك يعني اوفسايد؟
5: لا نفدال.
6: سلام، معكو ابو الحروف يا اخي، روق عليها، هي جد بدها تعرف. الاوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
5: ما صرت شارح 100 مره.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
9: رأس الساعة برعاية
10: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميد وإليكم التفاصيل. قتل رجلان في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت المكان أنها اضطرت إلى إقرار وفاتهما بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذهما، وترتفع بذلك حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الحالي إلى 141 قتيلا ومنذ الليلة الماضية إلى 4 قتلى. في وقت سابق اليوم قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره، وأصيب ابنه في السادسة من عمره بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة في مدينة يافا، وأفادت الطواقم الطبية أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. واستمرارا في جرائم القتل، قتل بعد منتصف الليلة الماضية الشاب بكير نصيرات في 19 من عمره، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار من مسافة صفر في مدينة الطيبة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. يعم إضراب شامل اليوم في جميع مدارس أم الفحم بما يشمل التعليم الخاص احتجاجا على زيارة متوقعة لعضو الكنيست ورئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سكوت، والتي تأتي بادعاء أن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. وقررت الهيئات المحلية عدم التواجد في المدارس وعدم التظاهر أو التصادم مع سكوت لكي لا يحظى بحضور إعلامي وصور وفيديوهات تساعده في حملته الانتخابية. في المقابل انتقد سكوت قرار الإضراب معتبرا أنه يعزز الحاجة إلى فحص المواد التعليمية في مدارس المدينة. نظم أصحاب مصالح تجارية في مدينة الطيبة صباح اليوم وقفة احتجاجية عند مدخل المنطقة الصناعية، وذلك احتجاجا على نية البلدية رفع ضريبة الأرنونة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم للزيادة المرتقبة، مطالبين البلدية بالتراجع عن القرار وفتح حوار جدي مع أصحاب المصالح والعمل على مراعاة ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية. اقتحمت آليات الهدم قرية بير هداج تمهيدا لتنفيذ عملية هدم، وأفادت مصادر محلية أن آليات الهدم اقتحمت البلدة بمرافقة قوات معززة من الشرطة. قال الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل في المنطقة الأمنية في لبنان وفقا لتوجيهات المستوى السياسي، مشيرا إلى أنه سيستخدم القوة دون قيود عند وجود تهديدات موجهة ضد بلدات الشمال أو ضد قواته. وأضاف الجيش أنه سيسمح للجيش اللبناني بالبدء في التنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين، وأكد في المقابل أنه لن يسمح للسكان أو مسلحي حزب الله بالعودة إلى المناطق التي سيطر عليها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزاق.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

معكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا، أهلا بكم في بيت العيلة. هذه الليالي ليالي المونديال تمتلئ البيوت بالحماس، تتوحد القلوب خلف كرة يعني، وتمدد السهرات حتى ساعات الفجر. ولكن نحتفل من جهة بالأهداف والانتصارات، ومن جانب آخر في شوارعنا تكتب فصول أخرى من الألم، جرائم قتل وعنف ودموع لا تنتهي، حتى أصبح الخبر الحزين يسبق صافرة النهاية. كيف نجمع بين فرحة الرياضة وتراجيديا الواقع؟ كيف نحافظ على الشغف بالحياة دون أن نفقد الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يجري من حولنا؟ أسئلة كثيرة نطرحها في كل صباح من هذه الفترة. أهلا بكم.

أهلا بكم في بيت العيلة مستمعاتنا مستمعينا، برنامجنا حتى الساعة الواحدة، برنامج الأسرة يأتيكم أيام الأحد وحتى يوم الخميس. معنا الكثير من فقرات خاصة بالأسرة وأفرادها. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، شهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. إذا كنتم تستعدون للسفر رح نحكي عن الأدوية اللي يعني من المفروض أو يعني عليكم اصطحابها إلى خارج البلاد. هل تعلمون أن هناك نوعيات من الأدوية قد تعرض حامليها للمساءلة القانونية؟ لماذا؟ لأن هذه الأدوية لا يسمح بإدخالها إلى دول أخرى. سنكون مع أمثلة والتحذيرات. الرقائق الإلكترونية يعني هي ممكن أهم ما يمكن الحديث عنه عندما نتحدث عن الصراع العالمي في كل ما يتعلق بالحواسيب والتكنولوجيا. لماذا يعني أصبحت الرقائق الإلكترونية هي يعني ما يميز هذا الصراع؟ سنتحدث لمهندس برمجة. فريقا فتيان من مؤسسة نوف هريم والفتيات من مؤسسة البستان التابعين لوزارة الرفاه حققوا إنجاز عالمي بحصولهم على المرتبة الثانية والتأهيل، تأهلوا لربع نهائي في بطولة الروبوتيكا العالمية في كندا. سنتحدث عن هذا الإنجاز. الأمهات خاصة والاستعدادات للعطلة الصيفية، كيف بالإمكان القيام بمهام البيت والتوفيق مع العمل، خاصة ويعني الأطفال يتواجدون في البيوت في عطلة صيفية؟ ويعني سنتحدث عن مهام الأم والأب عندما نتحدث عن أطفال يعني، وأيضا بالغين أو مراهقين يعيشون في البيت طيلة هذه الفترة بغياب الأهل.

0: معين شريف وهذه الأغنية الرائعة اللي يعني اللي استمعنا لها بصوت الشاب اليوم زين عبيد في أغنية المسابقات الغنائية والمواهب الغنائية اشتهرت منذ هذا البرنامج. رح ننتقل لفاصل إعلاني بعد الإعلان أولى فقرات بيت العيلة لنحكي عن السفر والدواء أي أدوية مفروض أن نقوم بفحصها قبل السفر وأي أدوية تمنع من إدخالها إلى دول أخرى. تابعونا.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414
1: أوكي زبطة تمام.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. قبل المتابعة مع بيت العيلة تعالوا نتوجه إلى أم الفحم. هناك وصول عضو الكنيسة سكوت إلى أم الفحم، ولكن هناك إضراب عام في المدارس الفحموية، وفهمنا بأنها أولياء الأمور دعوا الجميع التواجد في البلدية حتى لا يسمح لسكوت بالقيام بهذه العملية الاستفزازية. انضم إلينا الزميل ينال جبرين من أم الفحم، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك.
0: حدثنا بالفعل عن ما يحدث في أم الفحم.
1: بالفعل الآن يعني هناك عشرات من أهالي أم الفحم، من قيادات أم الفحم ولجان أولياء الأمور واللجنة الشعبية متواجدون هنا في منطقة ساحة ولاية أم الفحم، حيث كان هناك في قرار موحد استراتيجي وحكيم بعدم التوجه للمدرسة التي ينوي الذهاب إليها رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة في سكوت عن حزب الصهيونية الدينية. وبالفعل وصل الآن إلى المدرسة، مدرسة تسامح العددية، والتي هي بشكل عام هي مغلقة في هذه الأيام. بالفعل أن المدرسة خرجت للعطلة الصيفية في 20 من هذا الشهر، أي قبل أيام. وباقي مدارس أم الفحم كما تفضلت مسبقا أعلن يوم أمس مساء إضراب عام كل المرافق التربوية في مدينة أم الفحم، وكان هناك توجه صباح هذا اليوم من قبل الهيئات الفحموية والقيادية بعدم التوجه إلى المدارس التي ينوي ذهاب إليها جبي سفوت بهدف يعني عدم الاحتكاك به وعدم إعطائه الفرصة لاستغلال هذا اليوم لذرائع والمصالح الانتخابية ضيقة.
0: نعم، ولكن ينال نحن نعرف بأنه وصل إلى أم الفحم، يعني هناك شهود عيان.
1: بالفعل وصل أم الفحم إلى مدرسة تسامح، وهي يعني في منطقة المحاميد وعين جرار،
0: ولكنه لم يجد أحد، يعني المدرسة مغلقة.
1: دخل من شارع معامي، بالفعل المدرسة مغلقة، وهو يعني يتم رفقته بمرافقة يعني محطة أم الفحم، محطة شرطة أم الفحم، مع يعني طواقم مهنية من قبل وزارة التربية والتعليم. المدرسة مغلقة، يعني دكتور سمير رئيس بلدية أعلن وحتلنا بذلك كل الطواقم المهنية من وزارة التربية والتعليم، وقال لهم لا حاجة لهذه الزيارة، نحن المدرسة مغلقة، لا يوجد ما ترونه داخل المدرسة كون المدرسة مغلقة.
0: نعم. الآن يعني لجان أولياء الأمور والإدارة يتواجدون في البلدية عمليا؟
1: بالفعل يعني هناك نتجد هنا منذ ساعة الصباح في البلدية تحسبا لأي تطورات ممكن أن تحدث مع وصول السكوت إلى يعني مدارس، مدرسة تسامح أو مدرسة أخرى متوقع الذهاب إليها. كون يعني بالفعل كان هناك قرار بعدم التواجد مباشرة إلى المدارس، إنما الانتظار هنا تحسبا لأي تطورات مختلفة والتواصل

0: بشكل مباشر مع الطرق المهنية في وزارة التربية والتعليم، وبالفعل كان هناك قرار بعدما توجد هناك، والآن يعني عشرات المشاركين هنا متواجدون هنا في ساحة البلدية.
1: الآن ينال يعني من طبيعة الحال يعني ومن تجربة الماضي نفهم بأنه يعني خطوات من هذا النوع يعني هي محاولة استفزازية لكسب أيضا يعني دعنا نقول تغطية إعلامية. إلى أي مدى بالفعل هناك يعني مشاهدة لصحفيين يرافقون هذه الزيارة؟
0: صحفيين من المجتمع اليهودي، هناك صحفيين من القناة 12، ولكن يعني كلهم يعرفون أن قرار البلدية والبلد المستضيف لهذا اليوم هو عدم التعامل مع تشيسكوت وعدم التعامل مع هذه الزيارة الفوزية، لذلك أنهم جاءوا ليقوموا يعني إجراء المقابلات هنا مع أهل المدينة، مع أهل مع قيادة هذه المدينة. يعني تشيسكوت يأتي لهنا كرئيس لجنة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست لم يشاركوا في هذه الزيارة الفوزية كونهم يعرفون ما نية هذه الزيارة وأهدافها، ولذلك بالفعل بإمكان القول أن هذه الزيارة هي زيارة فاشلة لتشيسكوت ولم تحقق أهدافه الذي أرادها.
1: زميل ينال جبارين طبعا سنكون معك إذا كان هناك جديد بالنسبة لهذه الزيارة، شكرا في هذه المرحلة، يعطيك ألف عافية.

0: كنا في يوم الفهم، اذا استمعتم لزميلنا الجبارين وصول عمليا رئيس لجنة الكنيسة للتعليم التربية والتعليم في سكوت في محاولة استفزازية لزيارة إحدى مدارس أم الفحم، والقرار للجنة أولياء الأمور وللبلدية بعدم التواجد في نفس المنطقة، وهذا القرار الحكيم يبدو حتى الآن يعني يأتي بالأجوبة المناسبة لهذه الزيارة. لجان أولياء الأمور يتواجدون في البلدية. ينضم إلينا المحامي أحمد يوسف أسعد رئيس لجنة أولياء الأمور في مدينة أم الفحم، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: وأنا فهم بأنكم تتواجدون في وقفة احتجاجية في البلدية عمليا، وعدم التواجد في المدرسة، إلى أي مدى بالفعل يعني هذا هو الجواب المناسب دعنا نقول لهذه الزيارة؟
1: طبعا احنا هي صوت احتجاج، قررنا في قرار مشترك مع جميع الجهات في مدينة أم الفحم للجنة الشعبية ولجان أولياء الأمور وبلدية أم الفحم على الوقف أمام بلدية أم الفحم كرسالة احتجاج على زيارته. وكان أحد الأسباب لن نعطيه صورة النصر الذي يبحث عنها في أمام المدارس، لذلك قررنا عدم التواجد أمام المدارس وإغلاقها بشكل تام، ونحن راضيون حتى الآن، والآن متواجد في أم الفحم أعتقد ما حدا سمع ولم يحصل حتى الآن مواجهة مع المدعو، لذلك نحن راضين حتى الآن عن النتائج.
0: نعم، وأنا فهم بأنه الآن سيتوجه إلى مدرسة الرازي، يعني دعنا نقول في محاولة أخرى يعني إجراء نوع من استفزاز هناك، إلى أي مدى يعني أنتم تعون يعني دعنا نقول هذا المخطط؟
1: نحن نعي جيدا، يعني نحن في نرى ما مدى تأثير هذا الرجل، ولم يظهر إلا في آخر فترة في قرب الانتخابات، فنحن نعلم نيته والاستفزاز الذي يطرحه، لأنه ممكن أضيف أنه اليوم هو متواجد في مجدال عمك وطلب بالتواجد في مكتب رئيس البلدية ولم يكن في زيارات أي مدرسة، وهنا بشكل واضح نعلم

0: قديش نيته في استفزاز مدينة أم الفحم وطلابها ومدراءها كما فعل في طوبة الزنقرية والبلدان الأخرى. يعني نحن نرفض كمان مرة هذه الزيارة رفضا تاما من لجان أولياء الأمور واللجان الشعبية والبلدية وكل مواطن في أم الفحم نرفض هذه الطريقة.
1: نعم. ويعني المدارس يعني اللي ينوي زيارتها كلها مغلقة عمليا؟
0: احنا اعلنا اعلام اغلاق جميع مدارس ام الفحم وتضمن التعليم الخاص والبساتين والروضات. الان هو يتواجد في مدرسة التسامح الاعدادية والثانوية الشاملة في منطقة عين جرار، راح بدون اي تنسيق حتى مع التفتيش اللي لازم يكون مع تفتيش المنطقة في وزارة التربية والتعليم، كلهم اني رايح على الرازي وراح مدرسة ثانية، يعني طلع احترام المؤسسة عنده. يعني نعلم كديش يستعمل طرق تضليلية، والآن تقوم الشرطة، أنا سمعت مع بعض الإخوة في المنطقة، تقوم الشرطة حتى في إبعاد أي مواطن يقترب من المدرسة، ولكن لا هناك لا تجمهر ولا يعني في دقائق قليلة راح يترك المنطقة في مخذول إن شاء الله.
1: وأنتم الآن أثناء وقفة احتجاجية عمليا، يعني من يشارك معكم؟
0: نحن في ساحة بلدية أم الفحم، هي يعني لن أسميها يعني وقف احتجاجي، إنما تواجد لكل فئات المجتمع، في عنا أعضاء كنيسة عرب، عنا متضامنين حتى يهود متدينين في موجودين بيننا، لجان أولياء أمور الطلاب في أم الفحم، اللجنة الشعبية، الأحزاب، ناشطين اجتماعيين. هذه الوقف الآن في
1: المحامي أحمد يوسف أسعد، رئيس لجنة أولياء الأمور في مدينة أم الفحم، شكرا في هذه المرحلة.
0: شكرا لكم.

0: كنا إذن في أم الفحم تحدثنا عن الزيارة الاستفزازية كما يعتبرها لجان أولياء الأمور في أم الفحم والبلدية لتسفي سوكوت عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم لتفقد المدارس الفحماوية. أما الآن نريد الحديث عن موضوع مختلف تماما وهي تحذيرات للمسافرين مع بدء موسم السفر عن اختلاف قوانين الأدوية بين الدول التي من الممكن أن تعرض حامليها للمساءلة القانونية. دعونا نرحب بمديرة صيدلية المركز الطبي تسفون بورية نغم نحاس جبالي. أهلا بك معنا.
1: صباح الخير إيال إلى كل جميع المستمعين.
0: نحييك. عن أي نوعية أدوية نتحدث؟
1: إحنا عادة بكل دولة في قائمة من الأدوية اللي هي قائمة محظورات وممكن تكون ممنوعات، ولكن احنا ما بنقدر نقول إسا انه هاي القائمة هي ثابتة ومناسبة لكل الدول.
0: نعم، ولكن هذه يعني من مجال معين، من تركيبة معينة، يعني صحيح. ما يميز هذه القائمة؟
1: عادة احنا التشديد هو على الأدوية اللي هي تعتبر من فئة مخدرات او عليها لها مؤثرات عقلية او تعتبر عندنا في الدولة كسموم. احيانا هي بتكون كمواد فعالة، يعني دواء من مادة واحدة فقط، واحيانا بيكون مادة اضافية. يعني إذا عندنا الدواء فيه أكثر من نوع مادة فعالة، واحدة من المواد ممكن تكون هي الممنوعة. فإحنا منقدرش نقول تحديداً إسا لكل الناس هذا الدواء ممنوع ناخده على هاي الدولة، بينما إحنا مفضل إنه نفحص حسب قانون كل دولة شو هي الأدوية وأي كمية مسموح نفوتها عليها.
0: نعم، الآن كيف أفحص ذلك؟ يعني وأي مجالات؟ يعني مثلاً على سبيل المثال اللي بياخدوا دواء مثلاً لضغط الدم أو لأمراض معينة، هل هناك يعني دعينا نقول إمكانية أو آلية فحص لهذه الأدوية؟
1: طبعا اول اشي احنا الموضوع انطرح حاليا عن طريق نقابة الصيادلة، مش صدفة. الموضوع وزارة الصحة بال2024 فتحت صفحة

0: إلها اللي فيها كل التوعية والتحذيرات للمسافرين، ولكن للأسف كتير منا نجهل إنه في هاي المعلومات. طبعا هي بكل اللغات موجودة. فوزارة القبط الصيادلي شافت إنه كتير في توجهات من صيادلة لناس اللي عم بيعلقوا برا، وبالدقيقة 90 عم بتصلوا بطلبوا تأشيرات مناسبة لكل دولة. فإحنا اللي عم نقوله اليوم إنه شهر قبل ما أنا بدي أسافر، أنا مفضل إني أستفسر عن طريق الصيدلة أو طبيب العيلة شو هي الأدوية، من فئة الأدوية اللي أنا بأخدها يعني ثابت بشكل ثابت اللي لازم أخذ عليها تصريح معينة، أو ممكن إنه أحتاج لروشيتا اللي هي يعني في تاريخ يعني إستا تاريخها. وحسب هذا الشيء الصيدلي بوجهنا لمتابعة الموضوع. ليش إحنا منقول وقت مناسب قبل؟ لأنه أحيانا بنطلب منا تأشيرة من وزارة الصحة اللي هي بتاخد على الأقل أسبوع نحصل عليها، فبنفعش بعد ما أنا أصل الدولة برا أتصل وأطلب هاي التأشيرات، مفضل أفحصها قبل. لا. طبعا التشديد دايما على الأدوية اللي هي للأوجاع اللي تعتبر قلنا من فئة السموم، الأدوية اللي هي للتنويم إسكان بنزوديازبينم، يعني في فئات كتيرة.
1: نعم، الآن هناك دول معينة اللي يعني دعينا نقول بالإمكان الإشارة إليها اللي هي يعني أكثر تشديدا على هذا الموضوع؟
0: هو كل دولة إلها تشديداتها الخاصة، فصعب هقول لك بهاي الدولة في تشديد معين بهاي لا. بقدر أقول لك عن شغلة اللي أنا فحصتها لمسافر اللي هو طالع على ألمانيا مثلا، أدوية ضغط الدم ما كانش في أي حاجة إنه يأخذ معه أي تأشيري، ولكن أدوية اللي هي للأوجاع إذا نطلع لفترة شهر فإحنا بدنا يكون معنا تأشيرات خاصة لهاي الأدوية.
1: نعم. الآن يعني مثلا دعينا نقول رسالة أو تأشيرة من طبيب العائلة تكفي عمليا أم أنه يحتاج دعينا نقول لمستند رسمي أكثر من وزارة الصحة على سبيل المثال؟
0: لا، عشانك إحنا بنرجع بنقول أنه يختلف من دولة لدولة. أعطيك مثال بسيط بتايلاند، بما أنه إحنا بنطلع على كتير فترة طويلة بتايلاند، في مادة اللي هي للأحة عادية موجودة عندنا بأدوية عديدة يعني اللي احنا بنشتريها مثل كودائين مثلا على سبيل المثال. فاذا انا بدي اخذ دواء اللي فيه كودائين وبدي اطلع واسافر على تايلاند، انا بنطلب مني لانه ممنوع افوت هذا الدواء على تايلاند كمان مستند من وزارة الصحة اللي عندنا، وكمان مستند من الدولة اللي انا مسافر عليها. يعني مش دائما انا التصريح هو بس من عندنا. في حالات معينة أو أدوية معينة ودول معينة لازم أتوجه للعنوان الموجود بالوزارة الصحة بالصفحة وأتوجه لهذا العنوان وأخذ التأشيري من الدولة اللي أنا طالع عليها.
1: أنا رغم يعني في كثير من الأحيان هناك يعني دعنا نقول بديل لهذا الدواء يعني في نفس الدولة، هل يعني طبيا بالإمكان تعويض هذه الأدوية ببدائلها خارج البلاد؟
0: مش دائما، احنا بنحكي احيانا أدوية اللي هي ممنوعة يعني بالبلاد اللي انا طالع عليها انا ما
1: يعني هذه التركيبة المعينة عليها. ممنوعة عمليا للاستخدام.
0: صحيح، ولهذا احنا بدنا انه اللي عندنا بياخد دواء معين يحافظ على اخدانه لدواء. احنا ما بدنا حدا يوقف تناول ادويته لما هو مسافر، خاصة انه هو برحلة. فاحنا يعني طلعنا بهاي التوعية عشان قبل ما نسافر احنا نجهز حالنا سكان من كمية سكان من تصاريح، وبرضو من ناحية كيف انا بحمل معي الدواء. يعني بزبطش انا احط الدواء بشنطة سفر اللي هي طالعة على بطن الطيارة، مفضل دايما انها تكون معي بجزداني. مفضل تكون بالعبوة الاساسية تاعتها، ما بنفع افتح الادوية واحطهم بالعلب بلاستيك او بكيس او يعني مش بعلبتها الاصلية. ومهم جدا نطلع اسم الدواء الفعال. يعني
1: جميل، معلومات هامة جدا. طبعا نتشكرك نغم نحاس جبالي، شكرا لك ألف عافية. إلى اللقاء. بعد الفاصل رح نواصل نحكي عن الرقائق الإلكترونية والصراع حولها.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عالشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: الرقائق الإلكترونية والصراع العالمي من حولها هو موضوع المقابلة المقبلة. دعونا نرحب بمهندس الحاسوب الذي يعمل في المجال التكنولوجيا المتقدمة وحصل على بكالوريا علوم الحاسوب من الجامعة العبرية رشيد إغبارية. تحياتنا.
1: أهلا فيك.
0: هل من الإمكان الاعتبار أن هذا الصراع هو الأهم دعنا نقول وال يعني المصيري بالنسبة لعالم التكنولوجيا؟
1: طبعا هو عالم التكنولوجيا يتحول إلى نفط المستقبل، وهنالك حرب يعني باردة يمكن نسميها قائمة بين الصين والولايات المتحدة. الصين قامت بقفزات قوية في تطور تكنولوجي في 20 سنة الأخيرة في فترة شي جينغ بينغ، وشفنا في صناعة السيارات كيف في عدة سنوات صغيرة فجأة تحولت سيارات صينية إلى محتكرة للسوق نوعا ما. وفي صناعة الرقائق الصين تحاول أن تقوم بذلك بينما الولايات المتحدة تحاول منعها بطرق عديدة جدا.
0: الآن الرقائق تدخل عمليا كل مجالات الصناعة الإلكترونية؟
1: اليوم العالم حولنا كله تدخل فيه صناعة الرقائق، حتى يعني في الأدوات الكهربائية، في السيارات طبعا، في الحاسوب، الهواتف، التلفزيون الذكي اليوم تقريبا كل، حتى في الملابس هنالك خطط لصناعة رقائق تدخل في الملابس وتصيص عدة عوامل في الملابس.
0: الآن الصراع حول ماذا عمليا في هذه الرقائق؟ هل في المادة يعني مركبات هذه الرقائق، أم يعني دعنا نقول البرمجة الخاصة؟
1: الصراع هو على التكنولوجيا وعلى ما يسمى دقة التصنيع. يعني منذ اختراع الترانزستورات صار في قانون يسمى قانون مور، انه عدد الترانزستورات يتضاعف تقريبا كل سنتين. القانون لحد اليوم ماشي، وعدد الترانزستورات يتضاعف، ولكي يتضاعف عدد الترانزستورات في شيء يسمى دقة التصنيع. ودقة التصنيع هي التكنولوجيا التي تحدد عدد كبر الترانزستور. بلشنا في ترانزستورات بكبر مليمترات، اليوم وصلنا بعدها صرنا نقيس في الميكرون، اليوم وصلنا في شيء يسمى أنجستروم اللي هو 10^10 من المتر، يعني 1/10 مليارد من المتر، اللي هي دقة التصنيع تبعت الترانزستور. الصين تحاول أن تصل إلى تكنولوجيا سريعة، التكنولوجيا متطورة. الصين نجحت في صناعة في تكنولوجيا تسمى 7 نانومتر، بينما

0: التكنولوجيا اللي موجودة عند شركة تي اس ام سي اللي هي تايوانية، وعند انتل متأخرة قليلا، هي 2 نانومتر او اللي هي توازي 20 انجستروم، او وصلوا الى 18 16 14. تكنولوجيا اليوم في قسم في صناعة اللي بتنباع، وفي اشياء بعدها في البحث والتطوير.
1: الان اتوقع يعني بانه هذا الصراع اولا يعني دعنا نقول سيتساوى في مرحلة ما، ومن بعد ذلك كيف ستبدو هذه المعركة؟
0: والله مش واضح جدا. الولايات المتحدة كشفت عن أنيابها في الصراع هذا، والصين موضوعة في قائمة الدول الخاضعة للرقابة أو الحظر، أو بسموها بالإنجليزي controlled country، حيث تمنع أي تكنولوجيا متطورة من أن تباع إلى الصين، سواء رقائق أو حتى آلات، بما فيها مثلا شركة هولندية اسمها ASML تصنع آلات طباعة حجرية سموها بالإنجليزي فوتوليتوغرافي، اللي تكلفة الآلة 350 مليون دولار. الولايات المتحدة تفرض على شركة هولندية ألا تبيع آلاتها للصين كي لا تصل إلى التطور. الصين عندها الرغبة وعندها نقود، ولكن هذه غير كافية، وصراع يحتدم مع الوقت ويتحول إلى صراع مباشر.
1: والآن يعني ليمان يعني دعنا نقول ليس لديها أي خبرة في هذا المجال، ما المشكلة مثلا أن تأخذ الصين مثلا منتج معين صنع في الولايات المتحدة أو في دولة أخرى، ودعنا نقول محاكاة هذه الرقائق ونقلها ونقل التكنولوجيا اللي بداخلها؟
0: الأمور مش بهاي البساطة.
1: أنا أحاول أن أبسطها.
0: إنه يعني لكي تكون صناعة مصنع في أجدد تكنولوجيا، أنت تكلفة المصنع هي 30 مليار دولار. أنت تحتاج إلى أعوام كثيرة من البحث من البحث في التكنولوجيا لكي تستطيع أن تنتج، والمنتج لازم يكون مع نسبة نجاح عالية أو نسبة الإنتاج. فلا يكفي أن تقوم بصنع رقاقة واحدة، أنت تحتاج إلى أن تصنع ملايين، ومن كل مليون رقاقة تصنعها يكون عندك نسبة النجاح مثلا 90% أو 95%. فمثلا منشوف إنتل اللي كانت هي متفوقة في صناعة الرقائق لحد قبل 10 سنوات، تأخرت وتفوقت عليها تي اس ام سي بسبب أنه نسب النجاح وكمية الاستثمار اللي حطتها تي اس ام سي أكثر، تفوقت على انتل. وانتل صرفت مليارات الدولارات ولا زالت متأخرة، وهي كانت متفوقة على مدار 40 أو 50 سنة. فالبحث هي الصين تحاول وتقوم بهذا ما يسمى ريفرس انجينيرينج.
1: الآن أستاذ رشيد، دعنا ندخل يعني في نهاية حديثنا الذكاء الاصطناعي، هل يدخل هنا الذكاء الاصطناعي أيضا هذه اللعبة، هذا الصراع؟
0: طبعا في موضوع الذكاء الاصطناعي، الصين صراحة متقدمة جدا، وهي أنتجت برمجيات نسبيا متقدمة. ونعود أنه البرمجية الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى رقائق متطورة لكي تعمل بدقة أو بسرعة، وهذه الرقائق محظورة ما تصنعها شركة انفيديا. فالصين تحاول برغم ضعف الإمكانيات نسبيا للشركات الأمريكية، وحسب التقديرات أنه تحتاج ربما من 10 إلى 20 عام حتى تتفوق الصين في كل هاي المجالات. ولكن السؤال، ماذا ستفعل الولايات المتحدة لمنع ذلك، وهي تحاول أن تفعل كل ما بوسعها؟ ما ننساش انه في هون علاقة غريبة بين الصين وامريكا، فالصين هي تحمل عندها اكبر احتياطي من الدولارات، فاسقاط الولايات المتحدة اذا اسقطت الصين ستسقط معها، والصين اذا اسقطت الولايات المتحدة ستسقط معها. فهنالك نوع من نسميه رقصة تانجو، تحاول كل دولة تحاول أن تتقدم ولكن دون أن تكسر كل القوانين الموجودة.
1: سنراقب كما يراقب العالم يعني هذه الرقصة، هذا الصراع الكبير. نشكرك على كل المعلومات المهندس رشيد إغبارية، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. أمل أن نريد الحديث أيضا عن عالم التكنولوجيا، ولكن من جانب آخر سنتحدث خاصة لست البيت، يعني وقضية المنزل والأخطاء التي ترتكب في كثير من الأحيان عند التخطيط لبيت جديد. بالنسبة للمطبخ، بالنسبة للمساحات، يعني هذه يعني دعونا نقول هذه التخبطات نسمعها دائما في كل بيت، ونريد الحديث عن هذا من خلال التكنولوجيا وكل ما يتعلق بشركة بلانكس التي تعرض حلول من هذا القبيل. دعونا نرحب بمدير الشركة وجدان غانم، تحياتنا.
2: صباح الخير يا الله يسعدك.
1: الحمد لله. زي ما ذكرنا يعني هذه يعني دعنا نقول هذه الاتهامات احيانا توجه للزوج كمان، يعني استاذ وجدان، ولكن يعني هذه التفاصيل الصغيره اللي تصبح مصدر ازعاج للمراه خاصه لست البيت، ويعني تكتشف دعنا نقول متاخر، الى اي مدى بالفعل يعني هذا ما تمنحونه في بلانكس نوع من حل لهذه التذمرات؟
2: انت قلت احيانا انه الاتهامات بتتوجه للزلمة، بس انا بظنش انه احيانا، بظل انه دائما الزلمة يقول مذنب في هاي الامور. فمضبوط حكيك، اليوم الست بتواجه كثير صعوبة في البيت وفي تصميم البيت وفي البيت لما ينبنى، وكثير بتتحير لما تيجي تخطط البيت. ليش؟ اهم منطقة مثلا ناخذ منطقة مهمة جدا عند الست في البيت اللي هي المطبخ. المطبخ هو قلب الست في البيت، هو المحل اللي هي بترتاح فيه. البعد تبع الطاولة عن الشايش، البعد تبع المجلة عن الغاز، كل الشغلات. في ست بتحب اكس، في ست بتحب واي، كل واحدة وشو هي بتحب. اليوم المصممين في عندهم اشياء اللي هن بيمشوا عليها اولية، بس الست بالاخر بدأ ايش اللي يريحها.
1: والأمر في كثير من الأحيان يتعلق بالمساحة عمليا، يعني صحيح، يعني مثلا بعد الطاولة عن المطبخ، حجم الصالون، يعني كل ما يتعلق بدعنا نقول تحويل خارطة على ورق أو على حاسوب إلى واقع عملي.
2: بالضبط، مش بس الخارطة، اليوم كمان بيعملوا لك صور اللي هي الهدميوت، بيعملوها بصورة كثير كثير متطورة وكثير بتبين الواقع، بس بيطل شغلي واحد ينصل اللي هي المساحة، انك انت تحس حالك وانت واقف في نص هذا هاي المساحة، وكيف الاشي بتحسه في قلب هاي المساحة. فاحنا اليوم في بلانكس اخذنا زتينا الخرائط وزتينا الهدميوت، وقلنا لست البيت وقلنا للمصمم تعال جيب ست البيت على المطبخ ومشيها في قلب المطبخ قبل ما تبنيه. فهيك هي بتكون وفرت كل الاخطاء اللي ممكن تواجهها بعدين. يعني خلص هي لما تبني البيت، هي بنت البيت حسب شو هي بدها.
1: على فكرة مثلا أي ملاحظات تستمعون يعني مثلا إليها مثلا لي قبل الانتقال للبيت أو بعد الانتقال إلى البيت، يعني أي ملاحظات تسمعونها؟
2: طلع الملاحظات بتخلصش. ليش؟ لأنه الملاحظات إحنا منوجهها كل يوم في كل زبون، وكل مصمم بيجي معنا لهون على بلانكس على الموقع تبعنا منواجه ونسمع هاي الشغلات في ذهننا، انه طيب تعال نكبر الطاولة، نزيح الطاولة اخرى 20 سنتي، ونزيح الحيط اللي وراها اخرى 30 سنتي، وهيك احنا بنكون ارتحنا في المساحة. كل هاي الشغلات انت بتقدر توفرها هون عنا، مش بس المطبخ، الصالون اسا في عنا مثلا دارج هذا الشهر المونديال، فتخيل مش بس ست البيت وزلمة البيت كمان قاعد في الصالون مروح من الشغل بده يحضر عنده المونديال على الساعة 8 9 10 بالليل،
1: جايب شاشة 80 ولكن المسافة غير مناسبة مثلا.
2: حلو، جايب شاشة 80، ومش بس انه امرات بتكون المسافة غير مناسبة، امرات بيكون في باب عندك اللي هو بمرق الاولاد قدام الشاشة وبتضلك تزيح وجهك. كل هاي الشغلات صعب جدا انت تشوفها في المخطط، واحيانا المخطط بيكون ملزم في اشياء ثانوية الادريخال والمصمم هو بتأيد فيها،
1: بس وهذا ينطبق أيضا يعني وجدان على الأثاث بطبيعة الحال، يعني توزيع الأثاث، الممرات، الصالون، يعني اختيار الأثاث المناسب أيضا يعني يدخلونه.
2: بالضبط بالضبط، مش بس الأثاث، احنا هون لما تيجوا على بلانكس كل ست بيت بتقدر تيجي على بلانكس، احنا بنعرض لها الخريطة على مساحة اللي هي دغرية، مش بس بنعرضها، احنا بنحط الأثاث هون فيزي يعني هي بتمسك الكنباية بتحطها محلها، بتحطها وين بدها إياها في إيدها وبتمشي وبتقعد.

0: الكنباية وبتشوف البعد، هي بتحط الطاولة، هي بتحط الشايش، بتفتح الجرور تبع الشايش، بتشوف إذا الجرور الفتحة تبعته بيظل في مجال بينها وبين الطاولة. كل هاي الشغلات مهمة جدا، مهمة جدا جدا في مرحلة التخطيط.
1: ودعنا نتحدث أيضا يعني هنا عن مجال التكاليف، يعني خاصة أنه أخطاء من هذا النوع تكلف كثيرا، إلى أي مدى بالفعل يعني تكتشف الأخطاء متأخر ما قبل بلانكس؟
0: 70% من الأخطاء بتنكشف في مرحلة البناء. إسا اترك انه بتنكشف في مرحلة البناء، بصير الزلمة بصير شو يدخل لك، او المرة بتصير تقول لك بدي إسا اغير. ليه؟ انا معمر مرة واحدة بحياتي، انا دافع إسا دم قلبي على البيت، بدي انه البيت يطلع بالضبط كيف بدي انا. فشو بصير؟ بصير في تغييرات في مرحلة البناء او مرحلة الترميم اللي هي الشيبوت، مش بس بناء. في كثير ناس بتكون عايشة في بيت ومش عاجبها التصميم تبع البيت، فبتيجي بتعمل اشي اسمه شيبوت اللي هو الترميم. نعم. علشان انه يصير المساحات اريح لها. فتخيل انت عم تعمل ترميم وانت مش عم تستفيد من الترميم، عم تدفع مصاري على الفاضي. فانت بتقدر اليوم تيجي وتعرض البيت وتعرض الترميم وتعرض التخطيط الاولي تبعك عندنا في بلانكس، انت والادريخال تبعك، انت والمصمم تبعك، وخلص تطلع انت هون مع اجوبة لكل سؤال موجود عندك.
1: نعم، وهذه هي الرسالة التي توجهها عمليا لعائلة، لرب العائلة، ربة المنزل اللي بدأوا بتخطيط بيت الاحلام.
0: انا بوجه لهم كثير رسائل، تعالوا امشوا في قلب بيتكم قبل ما تبنوه، تعالوا وفروا مصاري ووفروا وقت في مرحلة البناء اللي انتوا لازم تدفعوها، واليوم التكلفة كثير غالي في مرحلة البناء، فكل تغيير انتوا بتعملوه في هاي مرحلة البناء بدها تكلفكوا كثير، تعالوا وفروها قبل اللي انتوا في مرحلة التخطيط. خلوا الاولاد، رب المنزل، ربة المنزل، كل حدا بده يستغل البيت يمشي في قلب البيت ويحس المساحة اللي بده اياها في قلب الأوضة او الحلال تبعه قبل ما يبني البيت.
1: نعم. وجدان غانم مدير شركة بلانكس، نتمنى لكم كل الخير. كيف نتوجه إليكم؟
0: شبكات التواصل الاجتماعي، سجلوا بلانكس في جوجل، انستغرام، فيسبوك، PLNX، نطلع دغري، أو رقم تلفون 052-258-3000. تواصلوا معنا وتعالوا وفروا كل شكل ممكن أنتوا توفروه إسا مرحلة التخطيط قبل ما تبنوا أي حجر عنكم في البيت.
1: وجدان غانم شكرا جزيلا، بالنجاح دايما.
0: الله يسعدك، هلا يا
1: إلى اللقاء. رأس الساعة رح نكون مع النشرة الإخبارية انتصاف النهار، من بعد نواصل في بيت العيلة الجزء الثاني من البرنامج، نحن بانتظاركم.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات

0: الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. وصل عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سكوت إلى مدينة أم الفحم وتحديدا إلى مدرستي التسامح والرازي في المدينة. يأتي ذلك بالتزامن مع إضراب شامل يعم مدارس المدينة ووقفة ينظمها أهالي المدينة في ساحة البلدية احتجاجا على الزيارة التي وصفت بالاستفزازية والتي تأتي بادعاء أن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. بدورها أعلنت بلدية أم الفحم عن عقد اجتماع لغرفة الطوارئ لتقييم الأوضاع، وقررت الهيئات المحلية عدم التواجد في المدارس وعدم التظاهر أو التصادم مع سكوت لكي لا يحظى بحضور إعلامي. قتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة. وفي مدينة يافا قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره وأصيب ابنه في السادسة من العمر بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة. وفي الطيبة قتل بعد منتصف الليلة الماضية الشاب بكر انصراط في 19 من عمره وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار. وفي السياق، ارتفعت حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 141 قتيلا، فيما ارتفعت منذ الليلة الماضية إلى 4 قتلى. نظم أصحاب مصالح تجارية في مدينة الطيبة صباح اليوم وقفة احتجاجية عند مدخل المنطقة الصناعية، وذلك احتجاجا على نية البلدية رفع ضريبة الأرنونة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم للزيادة المرتقبة، مطالبين البلدية بالتراجع عن القرار. اقتحمت آلية الهدم قرية بير هداج تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم كما أفادت مصادر محلية. وبحسب المصادر، اقتحمت الآليات البلدة بمرافقة قوات معززة من الشرطة. اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما نصب آخرون الأعلام الإسرائيلية في قرية أم الخير. وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامري إن عددا من المستوطنين اقتحموا محيط منزل وحاولوا اقتحامه، كما أقدموا على رش الغاز السام عبر النوافذ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحالات اختناق. أشارت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي إلى رصد طائرتين مسيرتين هجوميتين تقتربان من القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين. وبحسب الصحيفة، أسقطت الطائرة بواسطة منظومة دفاع أرضية، بينما سقطت الأخرى في منطقة مطار نائية. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لدى وصوله إلى مطار بغداد اليوم مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد حسين. وقال حسين إنه بحث مع نظيره الإيراني عرقجي العمليات الحالية في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية الوصول لتطبيق التفاهمات بين طهران وواشنطن. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة

في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعتنا مستمعين رجالنا نتابع بيت العيلة 12 و5 دقائق الساعة باستديوهات الشمس جزء ثاني من لقائنا. تحية لزميلنا ياسمين غميض من غرفة الأخبار. الزملاء خليل حداد وابتهال الحسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. حكينا كثير تكنولوجيا في الساعة الأولى، في الفقرات المقبلة سنتحدث عن مجالات منوعة جزء منها أيضا تكنولوجي. سنتحدث عن فوز لفريق أو لمجموعة من الطلاب في مسابقة روبوتيكا عالمية. ولكن أيضا سنتحدث عن العطلة الصيفية، خاصة يعني والأهالي في العمل، الأمهات ليسوا في البيوت، كيف بالإمكان يعني أن تتدبر الأمور خاصة الأمهات، ولكن أيضا الأباء يعني كل المهام المتواجدة والمتراكمة في البيوت خلال العطلة الصيفية. أسئلة كثيرة سنطرحها في هذا الجزء.

0: في الساعة الأولى تحدثنا عن الرقائق الإلكترونية وأهميتها في كل ما يتعلق بالصراع ما بين الصين والولايات المتحدة. تحدثنا يعني عن التكنولوجيا والصراع العالمي، ممكن الأقوى اليوم والأشرس كما يوصف في كثير من الأحيان. ونريد الاستمرار في الحديث عن الإلكترونيات وعالم التكنولوجيا، ولكن هذه المرة من جانب آخر بعد تحقيق فوز لمؤسسات رعاية الشبيبة التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي بمراتب مشرفة في بطولة الروبوتيكا العالمية. وينضم إلينا مدير معهد جمال الجبال نوف هريم في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي في يركا الأستاذ نضال عساق لتحياتنا.
1: تحياتنا.
0: أهلا بك. يعني زي ما ذكرنا مسابقة عالمية للروبوتيكا، حدثنا عن المؤسسات التي شاركت عمليا وفرق الشبيبة.
1: من فضلك يرجع على السؤال. أي
0: المؤسسات شاركت عمليا في مسابقة الروبوتيكا؟
1: بالنسبة لمسابقة الروبوتيكا هي مسابقة المتواجدة بشكل كبير في الوسط في الدولة هنا. شارك فيها مؤسسة نوف هريم، مؤسسة معهد البستان اللي هو معهد مغلق للفتيات الضائقة، وشارك أخرى منتخب اللي هو من القدس بس بشكل بطريقة أخرى. يعني نوف هريم والبستان طلعوا على النهائي في إسرائيل وكانوا ممثلين للدولة في
0: هذه. الآن ماذا عرضتم؟ يعني ماذا عرضت هذه الفرق في المسابقة؟
1: في المسابقة هو أنت بتشتغل على روبوت، الروبوت بنبنى بمراحل متعددة يعني خلال السنة، مش روبوت اللي بيجي حاضر، الروبوت هذا بنبنى على أيدي الشبيبة اللي موجودة عندنا متواجدة عندنا. طبعا قبل ما أكمل، إحنا مؤسسة اللي تابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي، كل الوسائل وكل خلينا نقول الفرص اللي ماخذينها لمشروع من الشركه هي بتجي طريق الوزاره الرفاه الاجتماعي.
0: وعمليا يعني الرفاه الاجتماعي يوجه هذه الفئه من الطلاب والطالبات والفتيات والفتيان الى هذه المؤسسه لكسب يعني دعنا نقول هذه الخبره الالكترونيه.
1: لا، الهدف توجيه الطلاب لمؤسسة نوف هريم أو مع جمال جبال هو مش بهدف إنه يفوت على روبوتيكا. إحنا مؤسسة اللي بتشتغل مع طلاب بضائقة، الطلاب اللي عملوا مخالفات صعبة في حياتهم بمكان إنه يكونوا بالسجن في هاي الفترة، فهم متواجدوا في المعهد. طبعا هاي شغلة اللي بتمر مراحل لحد ما يصل لنا المعهد ويلاقوا إنه ملائم للمعهد. إحنا معهد مغلق جدا، يعني مغلق من كل النواحي لأنه واجب هذا النوع اللي عمله خالفي.
0: وبالإضافة مثلا للروبوتيكا، يعني أي مجالات يعني تمنحون هذه الفئة بشكل خاص؟
1: في معهد نوف هريم عندك كثير مجالات، عندنا مدرسة، طبعا احنا في عندنا شباب بتعلموا بقروت هاي في خلال إطار المدرسة، بالإضافة لهذا في طبعا قصة الفعاليات أو الحقيمة. بنقول انك تدريب رياضي، عندنا مدربين رياضيين من اهل، عندنا اشخاص بيشتغلوا مثلا في طباعه التلاتميمات، عندك اختصاص مطبخ طبخ، كل هاي الامور احنا بنجرب نعطيهم اكثر ما يمكن.

0: وسائل حتى في كورسات اللي هي كورسات مثل إنقاذ وتسلق على مباني، هاي أشياء اللي مش سهل اليوم إنك أنت حتى كمواطن عادي تقدر تاخذها.
1: نعم، الآن يعني بالنسبة للفوز عمليا بهذه المسابقة والارتقاء إلى، نفهم، إلى المسابقة العالمية في كندا، عمليا الفريق يعني يجهز نفسه في هذه الأيام؟
0: إحنا ورا كندا، إحنا مركنا كندا، وصلنا لكندا على عدة مراحل، إنه وصلنا النهائي، فزنا في مرحلة بيوت المركز الأول، وطلعنا على النهائي اللي هو نهائي تبع ما يقارب 84 دولة اللي اشتركوا، غاد فريق اللي بيجوا غاد مع إمكانيات رهيبة. نعم. احنا ما مش
1: يعني احكي لنا هيك اكثر عن، يعني دعنا نقول عن مشاعر اللي شاركوا هناك، ويعني كل ما يتعلق، يعني ماذا استفادوا من تجربه من هالنوع؟
0: طبعا التجربه هي تجربه فريده، انا وصفتها بعد رجعت من كندا، انه اللي صار معنا هو باطار انجاز عظيم، يعني انجاز عظيم في اطار الدوله. انا مش عم بحكي على بس مؤسسات الشبيبه، يعني بحكي على الإطار العام في الدولة. يعني قليل الفرق، حتى الأشخاص اللي موجودين اليوم في مدارس اللي هي مدارس فاخرة، مدارس اللي بتأخذ كثير كثير ميزانيات وحواليها كثير أشخاص مؤهلين، صعب إنه يصلوا ويتبارزوا في بطولة هالشكل. الشباب اللي عندنا هني بضائقة، اللي ما حدا شاف فيهم قوة في الماضي، اليوم هني باروا على المركز الأول عالميا في كندا. طبعا الإحساس هو عظيم، الإحساس هو أنك ترجع لهون مع فوز من هالشكل، مع إنجاز من هالشكل. إحنا إسا بلشنا نحضر للمسابقة بطولة إسرائيل أخرى مرة في 9/7، في عنا بطولة في الخضيرة اللي هي فيها
1: جميل جدا،
0: بيختارون مين بيكون من الفرق اللي بتتأهل إنه تمثل الدولة ب من خارج البلاد.
1: إن شاء الله سنتابع أيضا. هذا مدير معهد جمال الجبال نوف هريم في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي في يركا، نضال عساقلي، شكرا، يعطيك
0: شكرا لكم كثير، شكرا.

يكون في كل مكان مستمعتنا مستمعينا رجالا نتابع بيت العيلة. رح ننتقل لفاصل إعلاني، بعد الإعلان نتابع مشوارنا لا نحكي عن مواضيع أخرى، رح نحكي عن عطة الصيف كل ما يتعلق بالمهام الخاصة خاصة لربات البيوت أثناء تواجد الأبناء في البيوت، كيف بالإمكان يعني أن نمر هذه الفترة بسلام. سنتحدث عن هذا الموضوع مع معالجة عاطفية ومدربة ومستشارة أزواج، كل هذا بعد الإعلان، تابعونا. لحظات ونكون مع الإعلان ومن ثم نواصل المشوار. يعني تحدثنا عن هذه الإمكانية للعطلة الصيفية والمهام، بطبيعة الحال سنتحدث أيضا عن الآباء وليس فقط عن الأمهات.

0: كيف تستعد الأمهات وأيضا الأباء للعطلة الصيفية من حيث ترتيب المنزل مقابل احتياجات العمل خارج المنزل؟ تحديات كثيرة تحملها دائما العطلة الصيفية معها. سنحاول يعني إيجاد بعض الحلول مع معالجة عاطفية ومدربة ومستشارة أزواج أمنية مصلحة. أهلا بك معنا.
1: أهلا أهلا إيان،
0: نحييك. يعني هل علينا يعني البدء دائما بالاستعداد للعطلة الصيفية كأهل؟ يعني من المفروض يكون في فترة تحضيرية عمليا؟
1: هو بطبيعة الحال احنا اذا بننتقل من اي مرحلة لمرحلة تانية مهم يكون في استعداد، بيكون اهون علينا احنا كأهل انه نكون عم نتعامل صح مع هاي المرحلة. طبعا هي العطلة الصيفية انتقال، يعني انتقال من الحال او الروتين اللي معتادين عليه الاطفال واشنا كمان لروتين جديد، مرحلة جديدة اللي فيها هيك مرات حتى التوقعات بتكون مختلفة. فأنا مع طبعا جدا جدا مهم إنه نكون مستعدين ونبلش هيك يعني نعمل عصف ذهني إحنا والأطفال والأولاد بالبيت إنه شو حابين نعمل من خلال العطلة الصيفية، زي هيك استكشاف خفيف. يعني إحنا بعد مش داخلين بس إنه يبلش الأهل يسألوا يهتموا يقعدوا مع أولادهم يسمعوا منهم.
0: الآن يعني بطبيعة الحال يعني الأهل يعني ما عندهم عطلة صيفية يعني، والمهام يعني تزيد في العطلة الصيفية، يعني كون الأطفال والمراهقين موجودين في البيوت، كيف بالإمكان يعني دعينا نقول يعني ومع كل هذا يعني تقليص هذه الفجوات؟ يعني الأهل في العمل، المهام كثيرة، الأطفال في البيت، كيف نقلص الفجوات؟
1: بالضبط هون النقطة إنه إحنا كأهل طبعاً بيكون في عنا هاي الفكرة إنه العطلة الصيفية بدنا نخليها تكون بشكل طبعاً كل ممتع وكمان مفيد لأولادنا، وتوقعاتنا إنه يعني إحنا نقدر نعطيهم كمان هاي المساحات، أو مرات ممكن نواجه إحنا كمان أوقات صعبة، يعني إنه كيف بدنا ندير هذا الوقت اللي إحنا مش موجودين فيه بالبيت هم بيكونوا متواجدين. وكمان الأطفال من ناحية تانية بيكونوا حاسين إنه خلص أجا وقت الراحة، يعني من حقنا إنهم يرتاحوا، ويعطيهم ألف عافية على كل المجهود اللي بذلوه خلال السنة الدراسية، فمتوقعين إنه يكون في راحة وكمان متعة. فالإشي اللي إحنا كأهل ممكن نعمله إنه نخلي توقعاتنا تكون أكثر متلائمة أو متناغمة مع بعضها. يعني مثلا ممكن من التحديات اللي الأهل بواجهوها مثلا إنه السهر لساعات طويلة، أو الأطفال أو الأولاد بيكونوا بدهن بس يحملوا الشاشات، أو بدهن بس يلعبوا، أو بدهن يناموا. فهاي النقطة كتير مهمة إنه الأم والأب كمان يكونوا شركاء بإنهم يسمعوا الأطفال ويعرفوا إيش مثلا هن حابين، شو محتاجين أكثر خلال العطلة، لحتى ينسقوا مع بعض هيك ويناسبوا هاي التوقعات.
0: الآن يعني هذه العطلة بالذات بتحمل معها كمان تحدي موضوع المونديال، ساعات متأخرة من الليل، أحيانا الفجر، زي يعني هذه الليلة من ألعاب هامة، وبالتالي يعني يقلب النهار ليل في كثير من الأحيان. كيف نتعامل مع

0: هذا الوضع؟
1: هو عادة يعني الأهل أو تعنكل الأزواج أو الأولاد بالعائلة بدهم يحضروا المونديال، فممكن مثلا يترتب فعلا، هو مش يعني مش كل اللعب بتكون بساعات متأخر، فممكن يترتب الموضوع، يعني بصير إنه إحنا مثلا نحضر اللعبة مثلا الساعة 3 الصبح، يترتب البرنامج، وممكن كمان يحضروها إعادة، يعني ما بصير فيها إشي. بس ممكن خلاص إنه يضل مثلا الجزئية تاعت إنه يحضرها مباشرة الكد ممتعة ويقضوا وقت ممكن يستثمروها لصالح العيلة، بس يكون في تخطيط، يعني تخطيط مسبق، يرتبوا الأمر مع احتياجات العيلة. ممكن مثلا في قسم ما بده يشاهد أو تعبان أو بده ينام، فبيترتب مع كل يعني كل العيلة تشاركوا الموضوع.
2: طيب يعني أيضا يعني هذه العطلة تتميز أحيانا بدعينا نقول بعلاقات نوعا ما مشحونة. السؤال يعني ماذا على الأمهات خاصة ولكن أيضا الآباء القيام به حتى يعني نجتاز هذه الفترة بسلام؟
1: بالضبط، هي نقطة مهمة المشاركة، إنه الأم غالبا هي اللي ممكن ترتب مثلا تخطيط البرنامج أو تدير الأمور اللي بتكون لها علاقة بالتربية أو بالبيت، فمهم إنه كمان الزوج يكون شريك بإنه مثلا يخططوا سوا لمشوار، يكون في لعب مشترك، إذا صار في وقت متاح مع يعني بين الأب وبين الأم إنه يقعدوا مع الأولاد ساعات المساء مثلا، يكون في لعبة مشتركة بيناتهم، تحضير شغلة مع بعض، إن كان أكل إن كان سندوجات خفيفة، يطلعوا نزهة، يطلعوا مشوار، يعني بالأشياء اللي قدر الإمكان بتكون متاحة. الأطفال بالذات بيكونوا كتير هيك مبسوطين وبتذكروا هاي الأجواء بين الأهل، بين الأب والأم.
2: نعم، إحدى يعني الحلول اللي تطرح دائما يعني إعطاء نوع من يعني مهام ومشاركة من قبل الأطفال أيضا في المهام المنزلية ولكن أيضا خارج البيت، إلى أي مدى يعني هذا من الممكن أن يكون نوع من حل؟
1: كمان قصدك بريت البيت؟
2: نعم.
1: ممكن مثلا أنا يعني ممكن مثلا إذا الأب بيقدر إنه مثلا بعرف إنه في أب بيقدر يأخذ مثلا ابنه أو بنته يشاهدوا معاه مثلا بيئة العمل، يشاركوه أو يشرح لهم أكثر عن طبيعة شغله، يتعرفوا عليه بهي بيئة العمل، ممكن كتير هيك تكون فرصة حلوة. خلال النهار مثلا مع الأم ممكن يكون في يوم مثلا مخصص للترتيب أو للتنظيف أو للنظافة، يعني ممكن هون الأم كمان تغرس قيم معينة عند الأبناء. طبعا هون بتعلق بعمر الطفل او الطفلة.
2: طيب
1: يعني اذا في كان امكانيه يعني تعطيهم هاي المساحه كمان انه يساعدوا يتوزع صلاحيات معينه ويكون في اكثر مرونه. هي عاده احنا جزء بنكون متوقعات انه يضل كل شيء ثابت او مثل ما هو، مثل ما احنا تعودات
2: لحالنا. يعني هذا كان سؤالنا المقبل. الى اي مدى يعني هذه المرونه مطلوبه يعني ايضا من الاهل، من الامهات خاصه؟ يعني ممكن يعني نوعا ما في حسد للاطفال انه يعني يتواجدون في عطله، يعني هذا بنفسه يعني بحد ذاته يوتر الام. الى اي مدى يعني نحتاج بانه نتنازل عن بعض الامور، يعني نكون هيك يعني اكثر مرنين مع الاطفال، ممكن يعني نتعامل معهم بانه يعني مسموح في هذه الفتره الكثير من قوانين اللي ملزمة في فترة المدرسة، من الممكن يعني أن تكون أقل ملزمة في الصيف؟
1: بالضبط، هي بالضبط العطلة الصيفية إيقاعها مختلف وضبط إيقاعها مختلف، يعني هنا هيك زي نصيحة أكتر أو طلب يعني من كل أم إنها تتساءل إنه كديش أنا ممكن أكون هنا معطية مساحة للتعلم بالعطلة الصيفية. يعني البيت مش بالضروره مثلا يكون زي كيف انت بترتبيه لحالك، او لما يكونوا مثلا هن مش بالبيت بتكون انت ماخذه راحتك، لما يكونوا هن موجودين فاعطوا شرعيه للفوضى شوي، انها تكون انه مش بالضروره يكون كل شيء مثلا بيرفكت. وهون احنا يعني كمان نخرج عن دورنا او الادوار المثاليه انه الاشياء تكون مثل ما بالضبط احنا معتادين، لانه هون فعلا هي فرصه، عن كل فرصة لتعلم المرونة.
2: نعم.
1: إن نطلع عليها بهذا الشكل.
2: نعم.
1: بالضبط، ونخلق يعني خلال يومنا زي ذكريات حلوة، نتقارب أكثر، تخصص الأم كمان.

0: كان في جزئية ممكن إنه الأمهات مثلا العاملات بيروحوا بعد العمل، كتير مهم إنك أنت مثلا تبيني للطفل إنك أنت بدك وقتك الخاص، أو يكون في وقت لإلك اللي أنت ترتاح لحتى عن جد أنت تكوني معهم. يعني هي جدا جدا ضرورية.
1: نعم.
0: عادة الأمهات هيك ما بيعطوا حالهم كمان هاي النفس بس لحتى يكونوا كمان مع الأبناء.
1: وجملة إنه أنا مش في عطلة مثلكم نمحيها من القاموس؟
0: أنا مش بعطلة مثلكم.
1: يعني الأمهات دائما تقول للأطفال بأنه أنا يعني مش في عطلة، أنا عندي عمل، عندي كذا، عندي مهام. يعني وكأنه تتهم الأطفال بأنه
0: لا هون بصير هون بصير الإشي لا هيك، يعني يمكن الطفل أو الأبناء بس يسمعوا هاي الجمل كأنه يعني بصير زي كأنه عليهم هن الذنب.
1: نعم.
0: إحنا مذنبين بأنه هيك أنت شعري. لا هون بيكون في إدارة ذاتية هيك، بنرجع للأهل يعني كان أب أو أم، إدارة ذاتية لحتى أنت تكون غادرة أنك تعطي. لأنه يعني العطلة الصيفية صحي فيها راحة وللأبناء كمان فيها فرصة حلوة للتقارب العائلة أو فرصة حلوة للتعلم كثير مهارات شغلات اللي ممكن الأم عن جد هيك لو تقعد قاعدة مع الأولاد قبل ما تبدأ العطلة الصيفية ممكن هيك تستثمر انه انا هذا الطفل شو ممكن انا اضيف له دورات لا منهجيه او يتعلم مهاره جديده في البيت حتى.
1: نعم. وتذكروا دائما انه يعني يوم في يوم من الايام كنت تحلموا وتنتظروا العطله
0: صحيح.
1: الصيفيه كاطفال.
0: صحيح.
1: بدنا نشكرك طبعا ونتمنى للجميع عطله صيفيه مثمره وبطبيعه الحال امنه، اهم شيء امنيه مثلح. شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا.
1: الى اللقاء.

الأنغام السيدة مجد الرومي ننهي بيت العيلة لهذا اليوم. خليل حداد وابتهال الحسن عدوا لكم اللقاء هب وفي إنتاجه، كنت معكم إيال حميد حديد، نتمنى لكم نهار موفق وهادئ، إلى اللقاء.

0: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
0: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM
9: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: ريديزاين، مجمع التصميم والأسفل.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. وصل عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سكوت إلى مدينة أم الفحم وتحديدا إلى مدرستي التسامح والرازي في المدينة. يأتي ذلك بالتزامن مع ضرب شامل يعم مدارس المدينة ووقفة نظم أهالي المدينة في ساحة البلدية احتجاجا على الزيارة التي وصفت بالاستفزازية. أسفر انفجار مركبة في مدينة حولون عن مقتل شخص لم تعرف هويته بعد، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات. وبحسب المعلومات المتوفرة يدور الحديث عن شاب ثلاثيني. قتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة. وفي مدينة يافا قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره وأصيب ابنه في السادسة من العمر بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة. وفي الطيبة قتل بعد منتصف الليل الماضي الشاب بكر انصراط في 19 من عمره وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار. وترتفع بذلك حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام إلى 141 قتيلا ومنذ الليلة الماضية إلى 4 قتلى. نظم أصحاب مصالح تجارية في مدينة الطيبة صباح اليوم وقفة احتجاجية عند مدخل المنطقة الصناعية، وذلك احتجاجا على نية البلدية رفع ضريبة الأرنونة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم للزيادة المرتقبة مطالبين البلدية بالتراجع عن القرار وفتح حوار جدي مع أصحاب المصالح. اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل فيما نصب آخرون الأعلام الإسرائيلية في قرية أم الخير. وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامري إن عددا من المستوطنين اقتحموا محيط منزل وحاولوا رش الغاز السام عبر النوافذ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحالات اختناق. وفي قرية أم الخير اعتدى مستوطنون على عدد من السكان بالضرب. أشارت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي إلى رصد طائرتين مسيرتين هجوميتين تقتربان من القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين. وبحسب الصحيفة أسقط الطائرة بواسطة منظومة دفاع أرضية بينما سقطت الأخرى في منطقة مطار نائية. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لدى وصوله إلى مطار بغداد اليوم مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد حسين. بدوره قال حسين إنه بحث مع نظيره الإيراني عرقجي العمليات الحالية في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية الوصول لتطبيق التفاهمات بين طهران وواشنطن. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خارة للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 29، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس لحظات، وألتقي وإياكم في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حتى الآن. تستمعون لنا عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. نذهب وإياكم إلى أبرز العناوين لهذا اليوم. جرائم قتل لا تتوقف في المجتمع العربي، منذ الليلة الماضية الإعلان عن 4 قتلى، والحصيلة منذ بداية العام ترتفع إلى 141 قتيلاً. جرائم القتل كانت في قلنسوة ويافا والطيبة وأيضا في حلون، ونحن سنقف عند هذا الملف بعد قليل. في أبو سنان من المقرر أن تشيع البلدة بعد قليل جثماني ضحيتي حادث الغرق في نهر الأردن. حالة عزام وإيمان خير عثر عليهما أمس بعد ساعات متواصلة من التمشيط والبحث المكثف داخل المياه وعلى ضفاف النهر. في الطيبة، أصحاب مصالح تجارية ينظمون وقفة احتجاجية ضد رفع ضريبة الأرنونة ويطالبون البلدية بالتراجع عن القرار. في مدينة أم الفحم، عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سكوت يصل إلى المدينة بدعاء أن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. ونحن بطبيعة الحال نبدأ من الملف الحارق وملف العنف والجريمة، كما ذكرنا في بداية البرنامج. يوم دام بامتياز منذ الليلة الماضية، 4 قتلى في المجتمع العربي، وخامس لم تعرف هويته حتى هذه اللحظة. وقبل قليل وردتنا أنباء عن انفجار مركبة في مدينة حلون أسفرت على ما يبدو عن مقتل شخص. لتفاصيل أكثر تنضم لنا مراسلة إذاعة الشمس الزميلة سميرة حاج يحيى. نبدأ معك سميرة من حلون، ضعينا أكثر بالتفاصيل.
1: أهلا ومرحبا بك. نعم، تواصل عمليا الشرطة التحقيق في انفجار سيارة في حولون في شارع أهل حميم، عندما وصلت شارع أهل حميم، وهذا شارع رئيسي أيضا، وكذلك تم العثور على مصاب بحالة حرجة، ولكن لاحقا تبين أن حالته خطيرة جدا.
0: هل عرفت هوية الضحية؟
1: حتى هذه اللحظات لا، ولكن الشرطة لم تعلن، ولكن ترجح أنه من سكان مدينة يافا. عمليا يمكن أن نضيف أن الانفجار أيضا طال سيارات مجاورة، وكانت إصابات طفيفة في المنطقة بحسب الشرطة، ولا زالت الشرطة تغلق المكان مكان الانفجار، ما أدى لاختناقات مريرية.
0: فيما يتعلق بجريمة القتل المزدوجة في قلنسوة، أيضا ضعينا أكثر في التفاصيل سميرة، هوية الضحايا وما إلى ذلك.
1: نعم، عمليا هوية الضحايا من عائلة أبو راس وعائلة غانم، عدنان غانم، وكذلك غالب أبو راس. نعم. الذين استقلا سيارة كانوا في طريقهما إلى العمل، واستهدفهما ثم اعترض المسلحون بسيارتهما أيضا، اعترض الضحيتين وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر. وهنالك أيضا كما ذكر شهود عيان أن هنالك أيضا صدموا بسيارة كانت بالقرب من سيارة الضحية وحدثت أضرار. عمليا لا زالت الشرطة تغلق المنطقة في مدينة قلنسوة في منطقة مسرح الجريمة، وهو منطقة مدارس أيضا، ولا زالت أيضا الدراسة هنالك، وهذا معيق كبير. استنفار واستياء في الشارع القلنساوي هذه الجريمة، وكانت سبق أيضا جريمة مزدوجة. بحسب الشرطة أن الخلفية على ما يبدو هي نزاعات عائلية لا تتعلق أيضا بضحية أو بهؤلاء الضحايا الذين لقيوا مصرعهم بإطلاق النيران.
0: نعم. أيضا كانت جرائم قتل في الطيبة سميرة ويافا، ضعينا أكثر في التفاصيل أيضا.
1: نعم، هنالك مصرع شاب أيضا في مدينة يافا،

0: رميا بالرصاص بنفس الطريقة أيضا آلة الموت كما نسميها إنجاز أن نسميها. وكذلك في مدينة الطيبة شاب في مقتبل العمر يتربص له المسلحون أمام منزله ويطلقون النيران بعد منتصف هذه الليلة. عمليا بحسب الشرطة وبيان الشرطة أن الخلفية نزاع داخل العائلة وربما لها علاقة في جريمة سابقة كان قد لقي مصرعه.
1: نعم وفي أيضا تفجير مركبة كما وردتنا المعلومات.
0: نعم تفجير المركبة في حولون كما ذكرت. نعم هنالك أيضا ضحايا آخرين لا علاقة لهم بالحوادث وهنالك إصابات بحسب الشرطة أيضا. نعم.
1: لا أقصد سميرة تفجير نعم. المركبة صبيحة هذا اليوم في يافا أيضا أسفر عن مقتل رجل وكان برفقته
0: نعم
1: برفقة طفله
0: أمام طفله نعم. كان هذه انفجار السيارة كان أمام الطفل طفل ابن الضحية وهذا ما حب يعني لطفا من الله لم يقتل نعم. الطفل ولكن حالة من الاستنفار وحالة من الاستياء في الشارع العربي نتيجة لهذه الجرائم التي تتصاعد في الآونة الأخيرة وكذلك تشهد استياء واستنفار وجرائم والضحايا أيضا لا ذنب لهم ولم يكونوا أيضا ضالعين أي أبرياء لا يفس لهم أي علاقة فيما يحدث من تنظيمات إجرامية أو شبهات أو جنايات أو خلافات.
1: نعم أشكرك سميرة في هذه المرحلة على هذه الإحاطة المتعلقة بملف العنف والجريمة. وقبل أن نختم هذا الملف نستمع إلى إحاطة إعلامية حول الجريمة في يافا تفجير المركبة كما وردتنا من قائد لواء تل أبيب.
2: הבוקר בשעה 7:30 בבוקר רכב מסוג מזדה שנוסע פה ברחוב מתפוצץ. בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של 0.5 קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בן 38 איתו נכח הילד שלו בן 6 הילד פצוע קל. האירוע חמור מאוד, מטופל בימר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר, עדיין לא ודאי.
1: نعم كما استمعتم مستمعينا هذه إحاطة إعلامية حول جريمة تفجير المركبة في يافا كما وردتنا من قائد لواء تل أبيب. الحديث عن مقتل إياد غراب في الأربعينية من عمره وإصابة ابنه في السادسة من عمره بجروح طفيفة كان في طريق المدرسة مع والده أثناء انفجار المركبة ووقوع هذه الجريمة. واستمرارا في ملف العنف وكما ذكرنا كانت هناك أيضا جريمة إطلاق نار مزدوجة في قلنسوة. حول الموضوع ينضم لنا رئيس بلدية قلنسوة السيد علي قشكوش. أهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا حياكم الله.
1: نعم إذن قلنسوة تستفيق على جريمة بشعة جريمة مزدوجة. أولا تعزينا الحارة لكم ولأهالي الضحايا.
3: شكرا بارك الله فيكم. تستغل الفرصة ونقول نسأل الله أن يحفظ بلدنا وأهلنا وأن يجنبنا من جميع المشاكل اللي احنا بنواجهها كل يوم. الأمر كما ذكرتي كمان اليوم قمنا في الصباح بفاجعة جديدة شبيهة للفاجعة اللي كانت قبل أسبوعين مش أكثر وأنا تكلمت معكم قتل شاب وزوجته. واليوم كمان قمنا على جريمة جديدة قتل شباب 2 في الخمسينات من أعمارهم شباب معروفين لأهل كلانسوية وللجميع شباب لا علاقة لهم بالجريمة والعنف، ولكن للأسف الشديد أرواح شبابنا قاعدة بتروح وإحنا مكتوف من الأيدي مش عارفين شو نعمل.
1: كما تفضلت سيد قشقوش، يعني وصلتنا أصوات من المدينة تتحدث عن رجلين معروفين بحسن السيرة دماثة الأخلاق، يعني مهم نذكر أسماءه لأنه ضحية القتل مش بس رقم، نحكي عن مقتل عدنان غانم وغالب أبو راس، حدثنا أكثر عنهما.
3: شابان معروفين للجميع كمان اللي معروف أنا كرئيس بلدية.
1: نعم.
3: وبالصدفة الشاب اللي اسمه الشابين بيشتغلوا في مجال الحفريات، وبالصدفة الشاب غالب أبو راس أذكر اسمه بهمش ما.
1: نعم.
3: معروف للجميع.
1: تفضل.
3: بيشتغل مع البلدية بالصدفة يعني، وإحنا كان هو كان المفروض انه يكون بعمل اليوم الصبح في عمل البلديه، واحنا سمعنا بالخبر، ويعني اول ما سمعنا بالخبر على طول انا شخصيا رحت على مكان العمل اللي انا بعرف انه هو لازم متواجد هناك، وللاسف فعلا في المنطقه اللي في منطقه في كلانسوي وين ما انا كنت عارف انه لازم يكون هناك منطقه وين احنا وجهناه يوم الخميس للعمل، فعلا هناك متواجد في كلب سيارة، في داخل سيارة هو صديقه أو زميله في العمل.
1: نعم.
3: وللأسف الشديد موجودين مقتولين في السيارة، أطلق عليهم النار من قبل ناس اللي هم كما علم لنا أنه في دراجات على دراجات النارية، والإشي يعني بيتم كأنه إشي عادي قاعد اليوم بيصير بكلانسوي. كل عندنا كل يوم اثنين وخميس عندنا جريمة قتل مزدوجة، واحنا اقول لك الصراحه يعني احنا فيش عندنا يعني بطل يصير عندنا كلمات اللي نواسي فيها اهل الضحايا او اهل المواطنين كلانسوي.
1: السؤال لوين رح نوصل؟ هل يعني في سيناريو أسوأ من هذا السيناريو اللي عم نعيشه كمجتمع عربي في هذه الديار؟
3: بالضبط زي ما قلت لك انه البشر قاعد بتكرر كل يوم، والسؤال اللي بيطرح نفسه يعني احنا كرؤساء بلديات ورؤساء مجالس.
1: نعم.
3: يعني بإمكاننا أن احنا نيجي نعلن إضرابات ونعطل المدارس والعمال ما يشتغلوش، بس الـ النتيجة ما جابت شيء. كل احنا نطرح السؤال، ولكل مواطن اليوم قاعد بيطرح نفس السؤال، وين دور الشرطة في حماية حياة الناس؟ احنا شو اللي بنطالب فيه؟ بنطالب بإشي مستحيل؟ شو اللي بنطالب فيه؟ بنطالب من الشرطة بداء واجبها الأساسي اللي هي الشرطة وجدت مشان تدافع عن المواطن، تحمي المواطن، تجمع السلاح. طب انتو الشرطة انتو بتعرفوا في نزاع بين عائلتين، خلينا نقول انا بسميها خلينا نقول سميها عائلتين، نزاع بين عائلتين. انتو بتعرفوا ان كل مجموع في مجموعتين، يعني لما يجي كل عائلتين ما بيجي يكون مثلا عائلة كذا كل العائلة، لا، في مجموعتين خلينا نسميهن اللي هم متنازعات على نعرفش على ايش متنازعات، اكيد مش على شيء يعني اللي يفيد المجتمع، عائلتين او مجموعتين متنازعات، وانتم بتعرفوا انه عندهم اسلحه، وانتم بتعرفوا هذه الاشخاص، وانتم بتروحوا على بيوتهم وبتفتشوا وبتكيموا وبتحطوا، ليش لا بنشوف توقيف ولا بنشوف جمع سلاح ولا ملاحقتهم؟ شو بيعملوا؟ شو الشرطة بتعمل؟ احنا
1: ولكن في ظل ازدياد وتيرة الجرائم وتقاعس الشرطة كما نرى، يعني اغلب الجرائم لا تحل، ما في معتقلين، ما في مشتبهين، هل ممكن احنا نضلنا نعول على الشرطة انها هي تحل هذه الآفة او تنهي هذه الآفة في مجتمعنا العربي؟
3: احنا اشي طبيعي انه دور الاهالي، دور الجمعيات، ودور اللجان الصلح لها دور مهم وهام جدا، وأنا بناشد كل رجال الدين في كلانسوي وخارج كلانسوي إنهم يغيروا المسار اللي هم ماشيين فيه. أنا شايف إنه في تقاعس من رجال الدين ورجال الصلح، في نوع من اليأس، أنا بعرف كيف أسميها، أما لازم إن إحنا نتكاتف، عط إيدينا بإيدين بعض، وإحنا نوقف نواجه هذه الآفة. مشان نعم. احنا نحافظ على مجتمعنا لازم نوقف وقفة

0: وقف صف واحد وننبذ هذا العنف اللي قاعد بيستشري في بلدنا كلنسوي احنا الشو.
1: نعم. طب برأيك شو هي الوسائل او الخطوات اللي لازم تنعمل وما انعملت؟ يعني زي ما ذكرت الاضراب، الاحتجاج، التنديد، بطل ينفع، يعني هاي كلها وسائل استنفذت كما يقال. شو ايش في بعد في ايدنا نعمل كمجتمع عربي او بصفتك رئيس بلدية ومنتخب جمهور؟ ما هي الخطوات الذي يجب القيام بها؟
0: انا حسب رأيي يجب تفعيل لجان الصلح ورجال الدين في كل بلد، وهاي واحد. اثنين، ممنوع احنا كأهالي، انا بناشد كل اهالي كلنسوي، جميع اهالي كلنسوي، الاباء والامهات، كفى تقاعس مع اولادكم. كل انسان لازم، كل الاهالي يقعدوا مع اولادهم بشكل يومي، يقعد مع أولادهم، يراقبوا أولادهم، ينصحوا أولادهم. إحنا شو الأجيال هي؟ شو أنهم اللي قاعدين اللي بيعملوا بالجرائم اليوم؟ إحنا شايفين وعارفين وبنعرفهم. الأجيال كلها 16 و17 و18 لا تتجاوز 20 سنة.
1: صحيح، أجيال صغيرة يعني في مقتبل العمر.
0: صغير. أجيال صغيرة. هاي واحد. الأهالي لهم دور قوي بهذا الموضوع، وإحنا صحيح احنا
1: بس في المقابل احنا مجتمعنا العربي بيعاني من البطالة، قلة الأطر التربوية للأطفال خارج نطاق المدرسة، ما في وين يروح الولد، فبنخرط في دوامة العنف.
0: صحيح، وهذه فئة قليلة جدا، مشان تبقوا عارفين احنا مش نحكيش عن فئة اللي هي تحتوي على 20 ولا 30% من مجتمعنا العربي. نعم. هي لا تتجاوز 1%. وهنا أنا بقول أخرى مرة، برجع بقول الشرطة لو في عندها النية الصادقة إنها هي تقضي على هذا الأفعال وعلى هاي الجرائم، تقضي عليها حتى خلال أيام، خلال أسابيع، بس فيش عندها النوايا. بما انه الشرطة فيش عندها النوايا انها تقضي على هذه الجريمة اللي مستشري في مجتمعنا العربي، احنا كعرب مسلمين احنا لازم رجال الدين يقوموا بدورهم، دورهم الديني، واحنا كآباء واهالي ومدارسنا لازم يصور ندخل مواضيع. وأنا كل هذا الشيء طرحته أمام مدراء مدارس في كلنسوي قبل شهرين، قعدت معهم، قلنا إحنا لازم نطرح الموضوع على أساس إنه يكون ضمن البرامج في السنة الجديدة، ضمن البرامج إنه يكون برامج إنه توعية الأولاد، أطفالنا،
1: شبابنا،
0: الجيل الشاب، على أساس إنه ندخل هذا المنهاج، حتى لو هذا المنهاج يعني نعمله منهاج حريق، إذا حتى لو ما توافقش عليه وزارة التربية والتعليم، إحنا من واجبنا إن إحنا ندخل هذه البرامج في المدارس.
1: بدي أشكرك
0: فاي. يعني بقول لك إياه، التوعية بما إنه أخرى مرة بقول مش سامحيني، بما إنه الشرطة متقاعسة، قديش إحنا بنقعد مع الشرطة والشرطة بتطمن وتطمن.
1: نعم.
0: اطمئنان فارغ، واحنا شايفين انه الشرطه لا تفعل شيء. دورنا احنا كاهالي، اولادنا انصحوا اولادكم، اقعدوا مع اولادكم ساعات اكثر، ما تستهينوش بالامر، اعرفوا وين اولادكم بروحوا وين بيجوا، بلاش يفلتوا منا اولادنا. هذا اهم شيء، احنا لازم اهم الخطوات اللي لازمكم.
1: لا شك انه في على الاهل مسؤوليه تربويه. استاذ علي قشقوش رئيس بلديه قلنسوة، بدي اشكرك في هاي المرحله، ويعني نتمنى ان يسود الامن والامان في قلنسوة وكافه المدن والبلدات العربيه، والرحمه للضحيتين. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.

0: إذن كما استمعنا لرئيس بلدية قلنسوة في أعقاب مقتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار مزدوجة في المدينة. نحن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود ونتابع في ملفات البرنامج، ابقوا معنا.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجاناً. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
0: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
7: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكجل جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
6: أوكي زبطة تمام.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: أنتم تستمعون إلى الظهيرة الإخباري حتى الآن مع ياسمين غميض.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم مجددا في برنامج الظهيرة الإخبارية. حتى الآن كنا قبل الفاصل مع ملف العنف والجريمة وارتفاع عدد ضحايا القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 242 ضحية. نتحدث عن قتيلين في تفجير مركبات والاثنين عرب من يافا، جريمة قتل مزدوجة أيضا في قلنسوة، وفي الطيبة مقتل شاب، 5 ضحايا منذ الليلة الماضية. ونحن ننتقل إلى مدينة أم الفحم. عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم تفي سوكوت يصل إلى المدينة بادعاء أن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية وأنه سيشرف على المنهاج. تزامنت الزيارة مع إضراب شامل يعم مدارس المدينة ووقفة نظمها أهالي المدينة في ساحة البلدية احتجاجا على الزيارة التي وصفت بالاستفزازية. بدورها بلدية أم الفحم عقدت اجتماع لغرفة الطوارئ لتقييم الأوضاع، وقررت قبيل الزيارة عدم التواجد في المدارس وإغلاق المدارس وعدم التظاهر أو التصادم مع سوكوت لكي لا يحظى بحضور إعلامي وصور وفيديوهات تساعده في حملته الانتخابية. نستمع بداية إلى أصوات ميدانية من مدينة أم الفحم أثناء زيارة سوكوت.
1: نحن فاشيزم لا يعفر لا يعفر.

0: وأيضا كنا قد تحدثنا أثناء الزيارة مع المحامي أحمد أسعد رئيس لجنة أولياء الأمور في أم الفحم. نستمع أيضا إلى مقاله للزميل إيال حديد.
1: طبعا احنا هي صوت احتجاج قررنا في قرار مشترك مع جميع الجهات في مدينة أم الفحم من اللجنة الشعبية ولجان أولياء الأمور وبلدية أم الفحم على الوقف أمام بلدية أم الفحم كرسالة احتجاج على زيارته. وكان أحد الأسباب لن نعطيه صورة النصر الذي يبحث عنها في أمام المدارس، لذلك قررنا عدم التواجد أمام المدارس وإغلاقها بشكل تام. ونحن راضيون حتى الآن، هو الآن متواجد في أم الفحم، أعتقد ما حدا سمع ولم يحصل حتى الآن مواجهة مع المدعو، لذلك نحن راضيين حتى الآن عن.
0: والآن ينضم لنا المحامي محمد لطفي من أم الفحم. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد.
2: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين.
0: نعم، بداية هل انتهت زيارة سكوت إلى مدينة أم الفحم، وبأي شكل انتهت هذه الزيارة؟
2: انتهت مع ألف كلعة لسكوت وزبانيته. زي سكوت أم الفحم استقبلته بطريقة خاصة، وإحنا بنحترم قرار الهيئات التمثيلية لأم الفحم من البلدية، لجنة الأهالي، اللجنة الشعبية، اللي قرروا إغلاق المدارس، ولكن كان لابد من أن نقول له كم كلمة مليحة في وجهه ليعرف أنه هو شخص غير مرغوب فيه بأم الفحم. المدارس كانت مغلقة في وجهه، ما فتش عليها، ولكن كان لابد لنا كل الجملة اللي تربينا عليها أنه الفاشية لم تمر. وهذا اللي سمعه في وجهه، أنه لا مكان لتفيه سكوت وزبانيته في أم الفحم، بريت المدارس وأيضا على الشوارع بتاعت أم الفحم.
0: يعني أنت كنت على مقربة منه كما شاهدنا في مقطع الفيديو عند مدخل مدرسة الرازي، ماذا قلتم له وكيف كان يرد عليكم بالمقابل؟
2: هو إنسان وقح، عنصري، فاشي. للأسف يعني هاي نوعية لجان الكنيسة، هو رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة. نعم. هذا اللي كنا له إياه، أنه إحنا من خزيين وأنت بتخزي الكنيسة في وجودك في هذا المنصب، لأنه هذا منصب لا يليك بهاي العنصريين والفاشيين. أولادنا مش بحاجة لتربيتك، كنا له هذا الإشي بوجهه. هو اللي لازم يتربى، هو اللي لازم يتأدب، لأنه إنسان عنصري وفاشي، معروف أنه عنده كراهية للعرب ولكل البشرية. إنسان جاهل يعني، مع الأسف هذا الإنسان جاي يعلمنا، يعلم أولادنا التربية والتعليم، اللي هو نفسه بيعلم أولاد المستوطنين والمستوطنات على كراهية العرب والأبداع للعرب والفاشية والعنصرية.
0: وكيف كان يرد عليكم بأي عبارات؟
2: هو أراد أنه يأخذنا لنقاش محل آخر اللي احنا رفضناه، لأنه نرفض أنه نتناقش مع إنسان فاشي، ولا أنه نجادله في الأشياء اللي احنا من آمن فيها.
0: نعم، وذلك أيضا امتثالا لمطلب بلدية أم الفحم ولجنة أولياء الأمور التي يعني طالبت بعدم الاحتكاك معه والتظاهر ومنح صورا يعني قد يستغلها كدعاية انتخابية.
2: لا هو لم نحتك معه. احنا أنا أصلاً جاري المدرسي، وأنا كنت السابق رئيس لجان الأهالي في أم الفحم، وبعرف شو بدنا نحكي، وإحنا نحترم قرار البلدية مش ضدها، ولكن لم تكن تظاهر أمامه، لكن كان لابد أن نقول في وجهه أنك إنسان غير مقبول في أم الفحم، غير مرغوب فيك، اطلع برا، البلد مش بلدك، وفي كل مرة بيعملها في أي بلد لازم يواجه في هاي المنطق، لأنه هيك إحنا تربينا. المدارس كانت مغلقة فعلاً، وهذا قرار بلدية، ولكن كان لابد أنه يسمع هاي الكلام اللي لازم يسمعه، وبده يستغل وجوده في أم الفحم في كل الحالات، ولكن في وجهه وللصحافي كان لازم يعرف نحن ناس مش عنصريين، نستقبل الناس اللي بيحترموا المبادئ الإنسانية، مبادئ عدم العنصرية، ولا نحترم هاي الأمثال، أمثال سموتريت.
0: نعم. وبرأيك هل نجحت هذه الرسالة، رسالة الأهالي والبلدية وأولياء وأمور الطلاب؟
2: برأيي نجحت. طبعا احنا قد نختلف في الوسائل، ولكن عندما يكون قرار الكل ملزم فيه نجحت في الأسلوب اللي اتخذوه. شخصيا انا بآمن انه هاي الأشياء اللي يعني بيكون فيها اليمين الفاشي هي فرصة على تربية وتثقيف أولادنا وطلابنا

0: العداء للفاشيين.
1: نعم.
0: كيف نرجع أيام كهانة؟ أنا كنت شاب صغير في أيام كهانة وتعلمنا كيف نتصدى لكهانة. طبعا اليوم الوضع يختلف أنا أتفق، ولكن أيضا كان لابد أن نفهمه لهذا الفاشي اللي كان متهم أصلا، كان مش متهم، كان مشكوك فيه في حرق مسجد في قرية ياسوف في الضفة الغربية سابقا. وندم أنا أجاوب على أسئلته، أنا سألته هذا السؤال لأنه ما عندوش جواب عليه، لأنه بعرف أنه هو من المجرمين الفاشيين اللي لا يمكن أن يستقبلوا بالفحم إلا في هاي الكلمات أنه ملكش مكان عنا. وفعلا هذا اللي صار.
1: ولماذا برأيك اختار سكوت مدينة أم الفحم تحديدا لإجراء هذه الزيارة؟
0: أنا برأيي يعني تريد سكوت بده يستغل كل المنصات اللي بده يحاول يأخذ فيها دعم أو ترحيب من القوى اليمينية اللي بتصارعوا عليها على الأصوات عندهم في الوسط اليميني، خاصة أن إحنا على اقتراب الانتخابات. ممكن يتخذ هذه الخطوة في أي بلد عربي، عملها في توبة الزنجرية هناك بنعرف كيف استقبلوه، وإحنا استقبلناه بأسلوب جزء مغاير شوي ولكن أيضا فهم هذا الإشي.
1: نعم.
0: يعني من مفارقات الكدر، بس مشان نقطة مهمة،
1: فضل
0: إنه طلب يعني جلسة للجنة المعارف أو يسأل المفتشين والمفتشات على الرصيف في الشارع تحت الشمس تحت الحم في ظروف غير منطقية غير إنسانية، بيسألهن عن صور حاملها لمدارسنا. إحنا ندم نرد عليه في هاي الأسئلة، إحنا طلبنا منه يجاوب على أسئلتنا لأنه هو إنسان فاشي كان مشكوك فيه في حرق مسجد في قرية يسوف، إنسان عنصري معروف، إنسان اللي تهجم دائما على العرب ومش سر أصلا هو بتباهى بهاي المواقف.
1: نعم. أيضا سكوت يعني يتحدث عن وجود تحريض داخل المدارس العربية، كيف تردون على هذه الاتهامات؟
0: هذا بالضبط اللي أنا جاوبته إياه، فيش أنا تحريض، هو المحرض. مدارسنا أم الفحم نعتز فيها دائما في ارتفاع في تحصيل العلمي والتربوي، وما في عنا لا عنصرية ولا نؤمن بالعنصرية. احنا الشعب بدنا الحياة، بدنا المساواة، حقنا في ان نظلنا في ارضنا، وحقنا انه ننتمي لشعبنا ايضا، هذا مش سر، ولكن هو بده يمنع منا هذا الحق. احنا جاوبناه في نفس الاسئلة اللي بيسألنا اياها، انه لا هذا مردود عليك، اسئلتك مش لازم نعبرها اصلا، وإحنا بنسألك أنت المتهم مش إحنا، وإطلع برا. وطلع برا من يخزي مفتش المدارس، حاول يعمل جلسة في على الرصيف، جلسة اللي رفضنا حتى طلبنا من مفتشاتنا اللي بنحترمهن بنكر لهن كل احترام إنه ما يجاوبنوش، ولكن هذا إنسان سيء، إنسان عنصري.
1: وأنت سيد محمد يعني
0: من هذا الموقف.
1: نعم، أنت سيد محمد تواجدت في المكان من ضمن المحتجين، ولكن أنت أيضا محام ولك ما تقول. السؤال، هل هناك خطوات قانونية أو جماهيرية يمكن اتخاذها بعد هذه الزيارة، خاصة أنها جاءت بدون تنسيق؟
0: صراحة أنا مش عضو في اللجنة الشعبية ولكن والبلدية، ولكن أنا بحترم أي قرار يتخذ من المؤسسات التمثيلية، ورايحين نكون استمراري لهذا الإشي إذا هو استمر. في حالة أنه ما استمرش إحنا نتأمل، وهي فرصة نقولها، هالي كنا له إياه الأخرى 4 أشهر، هاي الوجوه هاي بدناش نشوفها في الكنيسة وبدناش نشوفها في رئاسة لجان الكنيسة. نتأمل أنه يكون تغيير، نتأمل من هون بنستغلها ومن أعلى صوتنا، يعني كلياتنا يعني في وضع سيء. يعني شوف الجرائم اللي صارت اليوم اللي أنتوا هسا بثيتوا عنها في الأخبار.
1: صحيح.
0: يعني إحنا كلنا من بدنا النادي، كل هيئاتنا التمثيلية والأحزاب، إنه يتوحدوا، إنه يمشوا في قائمة مشتركة، هذا بيرفع نسبة التصويت عالي، وبعدين امشوا فكروا شو بتقدروا تساعدوا الوسط العربي، المجتمع العربي. كل حزب يظل على مبادئه يختلف عن الثاني، ولكن إقامة المشتركة هي الوسيلة الأقوى إنه نزيح نتنياهو بن غفير وسموتريتش عن الحكومة.
1: نعم.
0: وأمثال سكوت لا بيجي عم الفهم ساعتها ولا بدنا نشوف وجوه.
1: نعم، لا شك أن الوحدة يعني هي ضرورة ملحة في ظل الأوضاع التي يعيشها المجتمع العربي وجرائم القتل اليومية والمتكررة والمتصاعدة بشكل كبير. أشكرك جزيل الشكر المحامي محمد لطفي من أم الفحم
0: لك.
1: على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إذن كما استمعنا حول زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت إلى مدينة أم الفحم ومدارس مدينة أم الفحم بادعاء

أن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. أهالي البلدة استقبلوا سكوت بإضراب شامل عم مدارس المدينة ووقفة احتجاجية، ويؤكدون أن هذه الخطوات التي اتخذتها البلدية نجحت في إفشال زيارة سكوت الذي وجد المدارس مغلقة وغادر المدينة. إلى هنا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. أعود وألقاكم في نشرة إخبارية مفصلة في تمام الثانية. كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: الكل طبعا هيك عم يسمع من فترة طويلة عن شركة سينسيكا اللي طرحت هيدا الجهاز المهني البيتي المتنقل لإزالة الشعر بكل الجسم، إن كان للنساء والرجال على حد سواء، اللي عمليا هو بيغنينا فعليا عن أنه نروح لمراكز التجميل وكل ما إلى هنالك. ومش بس هيك، كمان في أول شيء تحقيق لنتائج شبيهة بنتائج مراكز التجميل المهنية، وكمان في أيضا كمان توفير مادي كتير كبير. للحديث عن هذا الجهاز طبعا رحبوا معي بوسام جروس قسم من قسم التسويق بسينسيكا. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسام. مرحبا.
2: أهلا أهلا رانيا، أهلا فيك وجميع مستمعات ومستمعي ذات الشمس.
1: شكرا وأهلا وسهلا فيك. يعني السينسي لايت هو مش هيك، هو بشرة اليوم عم نسمع عنها من فترة طويلة بعالم إزالة الشعر، الكل عم بيحاول على فكرة يحصل عليه بالفترة الأخيرة، هو يعتبر أفضل جهاز بالسوق اليوم. تعال نحكي شوي عن هذا الجهاز وسام، شو هو جهاز سينسي لايت برو وشو الفرق بينه وبين أجهزة الأجهزة التانية اللي عم نسمع عنها؟
2: أكيد طبعا، يعني أختراني أنت حكيت عن بشرة فعلا، يعني اليوم جهاز سينسي لايت برو فعلا وبشرة لكل يعني شخص اليوم بدور على حل دائم لإزالة الشعر. هذا الجهاز اليوم أحدث ثورة، يعني ثورة حقيقية بكل ما يتعلق بعالم إزالة الشعر.
1: نعم.
2: إحنا بنحكي طيب طبعا على جهاز سينسي لايت برو، جهاز اليوم البريميوم من شركة سينسيكا، اليوم الجهاز الأكثر تطور بعالم وكل ما يتعلق بعالم إزالة الشعر. بيشتغل في تقنية طبعا الاي بي ال، هاي التقنية اللي بتعتمد على تحويل الطاقة الضوئية لطاقة حرارية بدون وجع، بدون حساسية، بدون عوارض جانبية، لدرجة انه ما في حاجة يعني عمليا نحط الجيل قبل او بعد الاستعمال، ما في حاجة نلمس النظارات، كل هاي الامور اللي بنعرفها من معاهد الليزر ما في حاجة لإلها.
1: اهم شيء الالم، لانه هيدا هو الهاجس الاكبر قدام الكل.
2: فعلا فعلا اليوم الوجع كثير ناس، يعني اليوم اي شخص بيدخل فينا يعني بيسأل هل الجهاز بوجع، هل في الم؟ فانا بطمن هون الجهاز بدون وجع، بدون الم، بدون حساسية، بدون كل هاي الامور، خاصة أنه اليوم من خلال الجهاز زي رانيا زي ما تفضلت حضرتك، إحنا منجيب عمليا فكرة معاهد الليزر للبيت. تمام. اليوم الجهاز بعطيك نفس فكرة الليزر باليدات ولكن في البيت بخصوصية تامة بأريحية بدون ما تدفع ألاف الشواكل اليوم كل سنة. بنعرف اليوم قديش الجلسات بتكلف، فاللي بميز هذا الجهاز طبعا عن باقي الأجهزة أيضا خيطرانيا أنه عمليا بيجي بدون تحديد ضربات لا نهائي، مناسب لكل الجسم، بعطيك تغطية كاملة لكل الجسم عمليا. هو مزود برأسين للعلاج، الرأس الكبير للمناطق الكبيرة مثل الظهر، الإيدين، الإجرين، والرأس الصغير ولمناطق الوجه والمناطق الحساسة. بيجي أيضا عمليا مناسب لكل أفراد العيلة رانيا، كل شخص بإمكان يستخدمه، للرجال، للنساء، الشباب، الإخوة، الأخوات، يعني مناسب لكل العيلة. ومع 60 يوم فترة تجريبية اليوم بإمكانك الحصول على جهاز سينسي لايت برو، تجربوه بنفسكم في البيت، تعملوا جلسات، تشوفوا بنفسكم على أرض الواقع النتائج. وخلال 60 يوم طبعا في حال لأي سبب بإمكانكم ترجعوا الجهاز والشركة بتقوم بترجيع طبعا كامل المبلغ.
1: وسام، الجهاز يعني بنسأل كتير، هل الجهاز آمن لكل ألوان البشرة وأنواع الشعر؟ يعني هو مناسب لدرجات مثلا معينة؟
2: فعلا الجهاز مناسب عمليا لكل ألوان البشرة وكل ألوان الشعر، ما عدا الشعر الأبيض عمليا أو الشعر الشفاف، وما عدا البشرة السوداء الداكنة. هذه الأمور يعني اليوم ما في أي جهاز، ما في أي تقنية، ما في اليوم تكنولوجيا اللي بتعالج الشعر الأبيض مثلا أو الشعر الشفاف، ولكن عدا هيك هو بعطي عمليا جواب لكل أنواع الشعر، لكل أنواع البشرة، لكل أفراد العائلة بشكل آمن طبعا بشكل مضمون. مهم جدا نوضح راني أيضا الجهاز حاصل على كل شهادات الجودة والأمان من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية، من قبل معهد الأبحاث، ومن قبل طبعا الـ FDA الأمريكي.
1: تم اختياره أساسا هو من أفضل الأجهزة يعني من حيث إزالة الشعر، أجهزة الليزر. طيب في في في في أنواع دعم بتقدموا، أنواع دعم مثلا للي بيشتري الجهاز، يعني بتكونوا بمرافقة معهم مثلا لفترة تجريبية كيف أنت ذكرت، بتقدموا لهم دعم كيف يستعملوه، كيفية الاستخدام كل الوقت، في متابعة من هذا الموضوع؟
2: ممتاز طبعا، سؤال جدا مهم هذا عمليا.

0: كملنا للسؤال اللي سألتيه, شو بنفرق عن باقي الشركات. اليوم واحدة من الخدمات اللي بتقدمها سنسيكا هي المرافقة الشخصية. عنا هنا في سنسيكا صبايا بيشتغلوا بالكوسمتيكا, قسم كامل من الصبايا. كل شخص بيحصل على جهاز سيلسي لايت برو بيقدر يحكي معنا بأي وقت لحتى يتلقى دعم وإرشادات وتعليمات على الجهاز من قبل خبيرة التجميل اللي بتعلمك على الجهاز, تعطيك شرح كامل, إرشادات وتعليمات. وطبعا أي سؤال أي استفسار حتى بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد كم شهر في لمين يتوجه. هذا الحلو, يعني اليوم معظم الأجهزة تشتري الجهاز ولكن أنت بدك تدبري حالك, تفوت على اليوتيوب تسألي تقرأ التعليمات, يعني ما في هذاك الدعم المتواصل. فهون بسنسيكا عندنا هاي الخدمة المميزة, أي سؤال أي استشارة أي شيء. طبعا مع كفالة راني مهم جدا, الجهاز مكفول لمدة سنتين كاملات. وكفالة أيضا على اللمبة اللي مسؤولة عن الضربات, كفالة لكل العمر بما أنه الجهاز بيجي بدون تحديد ضربات, فالكفالة على اللمبة لكل العمر وعلى الجهاز نفسه سنتين كاملات من شركة سنتيكا.
1: قديش بحاجة نحن لوقت لحتى نبلش نشوف النتائج وسام؟
0: احنا عمليا رانيا بنحكي على نتائج اوليه اللي انت بتشوفيها عمليا من العلاجات الاولى, بنبلش نشوف عمليا الشعر بخف, الشعر بلمه بشكل بطيء, بنشوف عمليا مناطق فراغات في مناطق العلاج, هاي نتائج اوليه. طبعا مهم جدا الاستمرار, مهم جدا المتابعه, مهم جدا الالتزام بتعليمات خبيره التجميل لحتى نوصل لنتائج اللي هي احنا بنسميها نتائج نهائيه لجسم خالي من الشعر. ولكن في الجلسات الاولى عمليا احنا بنشوف النتائج, فرق كتير كبير بين قبل وبعد الاستعمال عمليا من الجلسات الأولى.
1: جميل. طيب شو في عنا اليوم لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس اليوم؟
0: طبعا أكيد يعني بينفعش إحنا نكون مع الشمس ومع إذاعة الشمس ومستمعات ومستمعي الشمس بدون عروضات سنتيكا المميزة. أنا رانيا بدي أدعي كل شخص بيسمعنا بهاي اللحظات, إذا كنت في السيارة, إذا كنت في البيت, إذا كنت في الشغل, كل شخص حابب يتخلص من الشعر, إحنا فايتين كمان على فترة الصيف. كل شخص متردد عنده أي سؤال حتى أي استفسار ما يتردد, بدعي كل شخص يتصل فينا بهاي اللحظات رانيا على نجمي 6141 رانيا, نجمي 6141 راح يحصل على 45% تخفيض من قيمة الجهاز.
1: واو.
0: 45% بالإضافة لهديتين قيمات جدا لأول 20 متصل راني بهذه اللحظات على نجمة 6141.
1: وأنا راح أكون من أولى المتصلين. وسام وسام شاروس قسم التسويق بسنسيكا, يعني إذا كنتوا طبعا معنيين بالحصول على تفاصيل إضافية أو أي أسئلة حول الجهاز, إذا بإمكانكم الاتصال هلأ نجمة 6141 والحصول على كافة التفاصيل. شكرا وسام, يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: يا زريف الطول, وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين, حضرات السادة المستمعين, القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها, طاقم المستشار مسؤولون, وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
8: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
9: سلام, معكو أبو الحروف. نفتساع يعني تصاوب, والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
10: الشمس من حط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
13: رأس الساعة برعاية
14: ريديزاين, مجمع التصميم والأثاث في الشمال, 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين, شارع حيفا 44, كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد أحمد يوسف رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية

0: في أم الفحم أن جهود اللجنة والبلدية وأهالي البلدة أفشلت زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سكوت، مؤكدا أنه غادر المدينة دون أن يتمكن من الدخول إلى أي مدرسة. وأضاف يوسف في حديث لإذاعة الشمس أن زيارة سكوت قوبلت بإضراب في كافة المدارس والتزام بعدم التظاهر أو الاحتكاك معه لكي لا يحظى بحضور إعلامي يساعده في حملته الانتخابية. يشار إلى أن سكوت وصل إلى المدينة بادعاء أن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. أسفر انفجار مركبة في مدينة حلون عن مقتل مصطفى أبو لسان في الثلاثينيات من عمره من مدينة يافا، وارتفعت بذلك حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام إلى 242 ضحية، ومنذ الليلة الماضية إلى 5 قتلى. في وقت سابق اليوم قتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة. وفي مدينة يافا قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره، وأصيب ابنه في السادسة من العمر بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة. وفي الطيبة قتل بعد منتصف الليلة الماضية الشاب بكر انصراط في 19 من عمره، وأصيب شاب آخر إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار. نظم أصحاب مصالح تجارية في مدينة الطيبة اليوم وقفة احتجاجية عند مدخل المنطقة الصناعية، وذلك احتجاجا على نية البلدية رفع ضريبة الأرنونة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم للزيادة المرتقبة، مطالبين البلدية بالتراجع عن القرار. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما نصب آخرون الأعلام الإسرائيلية في قرية أم الخير. وقال ناشط الإعلام أسامة مخامر إن عددا من المستوطنين اقتحموا محيط منزل ورشوا الغاز السام عبر النوافذ، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحالات اختناق. أشارت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي إلى رصد طائرتين مسيرتين هجوميتين تقتربان من القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين. وبحسب الصحيفة أسقط الطائرة بواسطة منظومة دفاع أرضية، بينما سقطت الأخرى في منطقة مطار نائية. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لدى وصوله إلى مطار بغداد اليوم مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد حسين. وقال حسين إنه بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي العمليات الحالية في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية الوصول لتطبيق التفاهمات بين طهران وواشنطن. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافة 29، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المنصة ما علي.

الأبواب ورجع النقاش بين محبي الصيف ومحبي الشتاء، لكن هاي المرة بصراحة يا جماعة محبي الصيف موجودين في منطقة فيها إحراج كبير، مش قادرين ندافع عن محبتنا للصيف. طيب نحن رح نكون مع بعض لمدة ساعتين من الوقت، من ثنتين للأربعة. كثير المواضيع يلي عم تشغل بال الناس خلال هذا الأسبوع رح تكون في ساعتنا الأولى، ما بين القضايا اللي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، الترندات اللي اجتاحت تليفوناتنا وعقلنا، وحتى لو ما بدنا نشوفها بتفرض نفسها علينا، وطبعا المعلومات اللي رح تكون على هامش هاي الساعة. المونديال بعده هو حديث الساعة وبعده حديث الأول، واليوم أيضا كل الفقرات مرتبطة في الحدث العالمي اللي بيأثر على حياة كل الكوكب. الساحرة المستديرة قادرة أنها تجتاح عوالم مختلفة، عالم الاقتصاد، عالم الفن، عالم الموسيقى، عالم الدراما، وكل العوالم المختلفة، وأيضا وسائل الإعلام اللي مختصة في الرياضة وغير مختصة في الرياضة كمان بتترأسها عناوين واضحة تتعلق في المونديال، إن كان في قصصه الإنسانية، إن كان في قضايا الجدلية اللي أثارها خلال الأسبوع الأخير على وجه التحديد، وأيضا من خلال الترندات والقضايا المادية اللي أسبوع بعد أسبوع عم بتصير أعقد وأصعب بالذات في الولايات المتحدة. فساعدنا الأولى اليوم رح تكون مقسمة مثل العادي لخمس فقرات، ما بين فلاش الأسبوع، ترند الأسبوع، في دائرة النقاش ومعلومة ما بتهمك، وطبعا فيك أور فاكت. أما ساعة ثانية فهي رح تكون لإلكم وبرعاية تطبيق الشمس اللي هناك أيضا مشتعل الترتيب والتوقعات عم بتصير أصعب من مرحلة لمرحلة، ونحن رسميا رح نفوت على أسلوب منح للنقاط جديد في الدور ال 32. على فكرة أسا بلش المونديال، يعني دور 32 هو النسخة القديمة، وكأنه أسا بدأنا في المونديال. كم مباراة كبيرة عم يستنانا وغربة لي هيك شوي للمنتخبات الضعيفة اللي خرجت، كم الكم منتخب مغمور، لكن أنا أكيد رح نشوف مفاجآت في القسم 32. هذا النقاش رح نتركه للساعة الثانية على 0460-1001، بتتصلوا بتشاركوا معنا، بتنزلوا التطبيق وبتدخلوا على سحب لجوائز جدا جدا كبيرة وقيمة تقدمة إذاعة الشمس لمستمعيها ومحبيها. هالبرنامج برعاية تطبيق الشمس. ما حدا يسألني عن ترتيبي لأني تراجعت بشكل حاد، وتخيلوا التطبيق لما ما تعبي فيه واحدة من المباريات فهو بيعبيها بشكل تلقائي. يا جماعة أنا نسيت مباريات ثنتين، واحدة منهم كانت مباراة قطر، فهذا التطبيق اشتغل ضدي، يعني حدا متسوس جوا كان علي، أعطاها تعادل، أعطى تعادل لقطر في كأس العالم، تخيلوا أضعف منتخب عربي التطبيق أعطاه تلقائي 2-2، فأنا خسرت، يعني خسرت نقطة يلي بتوقع كل حدا اشترك في التطبيق جابها. باختصار ما تنسوا معناته، نتعلم درس، ما تنسوا كل يوم تفوتوا على التطبيق تكونوا هيك حريصين على تعبئة كل المباريات وتراقبوا الدوري المشتعل هناك بقوة كثير كبيرة، في أشخاص كثير تقريبا اللي موجودين بالتوب 20 اللي تعدى عدد النقاط تبعهم 61 أو 67. إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، إيهاب شو وضعك مع الترتيب والنقاط؟ بلا مزح إيهاب، إذا إيهاب عنده 50 نقطة أي ترتيب أنت؟ 272. تعال نشوف أنا. طيب 50 نقطة بس حلوين إيهاب، حلوين 50 نقطة، هو اللي بيتقدم سريع جماعة، هو اللي بيجيب النقاط أو النتيجة بشكل دقيق فبيحصل على 3 نقاط، أما اللي بيجيب الاتجاه الصحيح وبيضل يجيب نقطة نقطة فهو صعب عليه يتقدم بشكل سريع بالترتيب. أنا كمان شوي رح أحكي لكم شو ترتيبي، بس خلونا نبلش المنصة عن جد وننتقل لأولى فقراتنا لليوم. طبعا بالإعداد والتقديم معكم أنا ليلى قيش، في الإشراف العام معنا بديع كرام، والهندسة الإذاعية والإنتاج معنا زميل العزيز إيهاب عويس،
ودائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها على 101.1 FM.

ام وعبر تطبيق الشمس الرائع والجميل اللي فيه كمان بتشوفوا هيك كل الريلز كل الاخبار وحلي جريدي اللي متقن ومشغول يعني منشغل عليها بشكل لائق جدا حتى كمان تعجبكم وتحسوا باستمتاع وانتم عم تتصفحوا تطبيق. رح نبلش مع فقرتنا الأولى وهي فلاش الأسبوع، الفقرة اللي منسلط الضوء عليها على أحد الأغاني اللي تم يعني إصدارها خلال الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرات. بس أنا قصرت يا جماعة مع ألبوم حمائي وما جبنا سيرته أبدا في المنصة، فاليوم اخترت أنه فلاش الأسبوع يكون مع حمائي. الألبوم صدر في أول 6، هو الألبوم العاشر في مسيرة حمائي اللي فيه 18 أغنية وهو أكبر ألبوم من حيث عدد الأغاني له من سنوات كثيرة. حمائي اختار إطلاق حصرية على أنغامي قبل كل المنصات وهي خطوة تسويقية اللي لفتت الأنظار، وخلال أيام قليلة قدر أنه يحقق الألبوم أكثر من 20 مليون استماع على أنغامي مع ارتفاع الاستماعات اليومية بأكثر من 1000% مقارنة بما قبل الإطلاق. طبعا نتعاون مع صناع الموسيقى منهم تامر حسين عزيز الشافعي أميرة عيمي توما تميم ووسام عبد المنعم، ومن أبرز الأغاني اللي لاقت تفاعل كثير كبير قالوا عني إيه سمعوني وبحرية، طبعا الديو الشهير مع شيرين عبد الوهاب اللي بعده بيتصدر قمة الأغاني من ناحية الاستماعات وعدد الاستماعات لأنه مع شيرين يا جماعة، وفاق هذا الديو أكثر من 15 مليون. رغم كل الانتقادات اللي عليه وكان في تصريح كثير مثير لحمائي من يومين بأنه هو توقع أن تكون هناك يعني انتقادات لأنه الأغنية جديدة وما حدا متوقع أنه يسمع بحرية وبهاي الطريقة، لكن هو راهن وكان عارف بأنه بالأول حتى لو الناس ما تقبلتها بعدين الناس رح تحبها، وبالفعل هذا اللي صار. كم الانتقادات الهائل اللي كان بأول يومين على الأغنية، ومن ثم تحولت الأغنية إلى ترند بتنحط على الفيديوهات وبنسمعها كمان في كل مكان، والدي جيز يعني بيستعملوها بشكل عالمي لأنه الموسيقى تبعها صيفية وبتوصل للقلب. وما ننسى أنه أي مشروع بتفوت فيه شيرين لابد أنه ينجح ما فيش نقاش، لأنه جمهورها أيضا بالملايين ومتعطش حتى يسمعها بعد غيابها الأخير. المثير بالموضوع أنه كان في انتقاد، لكن مش انتقاد فني على هذا الألبوم، انتقاد بأنه مرة واحدة يضم 18 أغنية رح يظلم عدد من الأغاني، وهذا بالفعل لشاعرين فيه أنه في أغاني اللي هي جدا جدا جميلة بعد ما وصلها الدور بأنك تسمعها أو تتفاعل معها. بس بعد 5 سنوات من آخر ألبوم كامل يعني محمد حمائي مفهوم أنه رح يرجع ما يراهن بس على هيت واحد، رح يعيش تجربة كاملة مع 18 غناية. الأذكى أنه ما اكتفى بأنه يطلق الألبوم، هو حول طريقة الإصدار نفسها لحدث، يعني اختار منصة واحدة بالأول مثل ما حكينا أنغامي، خلق حالة ترقب، صار الحديث على السوشيال ميديا، بعدين أعطى الألبوم إلى باقي المنصات. هاي الطريقة للتفسير كان إنها يعني ذكية من ناحية الترويج للألبوم. احترت شو أختار، قالوا عني إيه خطفت قلبي هاي الأغنية، رح نرجع نسمعها بعد شوي، بس بما أنه صيف وافتتاح المنصة وما من نزل الطاقات فاخترت أغنية غزل جميلة جميلة جميلة جدا، يلا نسمعها. أنا قاوت عيني

0: طيب نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع ومن بعده رح نكمل المنصة ونشوف الترندات اللي كانت خلال هذا الأسبوع. خليكم معي لا تروحوا لأي مكان.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

مكملين معكم منصر، رح ننتقل مباشرة إلى ترند الأسبوع. طبعا ترند الأسبوع أغنية لكل الشكاكين، المرة دي مطولين أكثر أغنية، أكثر شعار عم بيتم تداوله من بداية كأس العالم، لكن بالأسبوع الأخير أخذ صدى جدا كبير. بتعرفوا في عالم التسويق في قاعدة بتقول أنه أفضل إعلان هو الإعلان اللي الناس بتكملوا عنك، طيب، وهذا بالضبط اللي صار مع أورانج مصر خلال كأس العالم. نحن بنعرف وسمعين ودائما بنتحدث عن كل قضية مصر وجمالية مصر وإبداع مصر وإتقان مصر بأنه تقدم لنا دائما إعلانات إن كان في رمضان أو في أحداث عالمية بطريقة مثالية، وكأنك عم بتشوف قصة أمامك أو فيديو كليب مشغول عليه لساعات ولأيام. قبل بداية البطولة أورانج أطلقت حملة بعنوان لكل الشكاكين، المرة دي مطولين. الفكرة كانت مختلفة عن معظم الإعلانات الرياضية، ما وعدت الجماهير بالكأس ولا قالت أنه مصر رح تكتسح الجميع، بالعكس هي خاطبت شعور بيعرفه كل مشجع مصري يا جماعة، الخوف من تكرار خيبة الأمل والخروج المبكر. للي ما بيعرف، مصر ولا فوز واحد كان عندها خلال المونديال، طبعا ولا بعمرها تأهلت من دوري المجموعات. الإعلان كان يقول للمصريين المرة دي مختلفة، المرة دي غير. وطبعا قبل ما كمل

0: اللي صار. خلونا أول شيء نسمع كيف كان الإعلان. يلا
1: نعيم أنا كابتني، هتنور التلفزيون.
2: حبيبي إبراهيم بس تصر لي الجناب شوية،
1: أنا زبطتها لك على دور المجموعات بالظبط، ولما ترجع من أمريكا نبقى نحلق تاني.
2: مجموعات إيه يا ابني؟ إحنا رايحين على سعود.
1: سعود يا كابتن؟
3: قصدك على سعود الطيارة يا كابتن؟
2: خليك في حالك.
1: ما أنا زبطتها لك يا كابتن على 10 أيام أهو، ولما تنزل من الطيارة هتلاقيني مستنيك بالمكنة وزو على طول.
2: ما تهزرش يا إبراهيم.
4: خلاص يا إبراهيم احلق له زيرو يمكن نوصل للنهائي.
5: نعم أنت ماتشاتك في البطولة إمتى؟
6: أول ماتش يوم 15.
5: حلو.
6: وماتش 22
5: حلو قوي،
6: واخر ماتش في الدور الاول يوم 27.
5: لا حلو قوي قوي، انت بقى تخلص وما ترجعش معاهم وتسبقني على ميامي، وانا يوم 28 هجي.
6: مين فين يا بنت؟ انا عندي بطوله.
5: ما انت هتبقى خرجت من الدور الاول، فنروح بقى نصيف شويه.
6: طب والسعود والبطوله ورامي فين؟
5: والبحر والشوبينج وميامي.
6: ميامي ايه يا بنتي؟ احنا هنصعد الحساب يا ابني.
4: خلاص يا كابتن الحساب لما ترجع من دور المجموعات.
5: اهو شفت
6: المره دي هنطول وهتشوفوا.
7: نورين يا جماعه.
8: بنورك
9: يا حبيبي. حسام مستنيك في فرح ليلى، ما تنساش.
7: مش هقدر والله يا طنط، اكون لسه في امريكا. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟
9: ومين قال لك يا حبيبي بس؟
7: ليه كده يا طنط بتقولي كده ليه؟
8: هتكون رجعت يا ابني.
7: ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟
9: ما احنا بنحاول نصعد من قبل ما جدك عبد المجيد يتولد.
7: ان شاء الله هنصعد.
8: ازاي يا ابني واحنا ما كسبناش ماتش قبل كده؟
7: هنكسب ان شاء الله.
9: انت تخلص دور المجموعات وتيجي على فرحي على طول.
7: المره دي هنطول وهتشوفي.
9: هتتفسحوا يعني هناك كتير.
10: لكل الشكاكين المره دي مطولين.
0: لكل الشكاكين المره دي مطولين. طبعا الفرحة الكبيرة اللي عشناها لما حقق المنتخب الإنجاز التاريخي وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى الأدوار الإقصائية إلى ما بعد دور المجموعات، حصل شيء ما بتقدر أي شركة إنه تشتري بالإعلانات المدفوعة. الجمهور نفسه رجع يدور عن الإعلان وعيد نشره وشارك مشاهده مع لقطات احتفال المنتخب وجماهير، وتحولت عبارة المرة دي مطولين لشعار احتفال بيتداولوا الناس من تلقاء نفسهم. جماعة هون العبقرية عن جد، لأنه يعني هاي الشركة ما بنت إعلان، يعني إعلان يلي هو مبني على لاعب أو هدف أو نتيجة، هي بنته على مشاعر الجمهور، لهذا السبب فاز. شوفوا واسمعوا التكملة ما بعد تأهل منتخب مصر.
11: قلت لك مش هعرف أجي الفرح، مش هعرف أجي الفرح،
12: يعني هو عليا باع عشان شكل المرة دي مطول في الفطور.
6: هنصعد وهنكسب.
0: طبعا هاي المقاطع الصغيرة اللي تكملت للإعلان بتشوفوها كمان كثير عم بيتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. هذا جماعة يعتبر من أقوى أنواع التسويق، لأنه لما بيبلش الناس بنشر الإعلان بإرادتهم واستخدام عبارات وبأحاديثهم باحتفالاتهم، أنت يعني ما بتكون بس عم تحكي عن حملة إعلانية بس، أنت بتكون صنعت لحظة ثقافية يلي ارتبطت بحدث وبمشاعر جماهير يلي أكيد أكيد إنه رح ترجع وتعيش معهم لمدى كثير كثير طويل.

0: طيب يا حبايب، رح نضلنا في مصر بس هاي المرة بخبر إنه عن أحمد سعد. وإذا في فنان بيعرف كيف يضل حديث وحدث على السوشيال ميديا فهو يا جماعة أحمد سعد. المثير مش عشو كان الجدال، على النمط اللي عم يتكرر بشخصيته كل مرة، وكل مرة بيقع فيها بأزمة، بأنه إطلالي عم بتثير ضجة، تصريحات دائما بتشعل مواقع التواصل. وبعدين نحن منشوف أحمد سعد بفيديو بيقول سامحوني للمرة 20,000 تبت عن أي حاجة غريبة. وطبعا مثل العادي بيتعهد بأنه مش راح يكرر أبدا أبدا اللي فعله احتراما لجمهوره.
1: تبت عن أي حاجة غريبة، مش هعمل أي حاجة غريبة. أو كمان بالمرة هقول إيه، هقول معلش وهقول للناس سامحني.
0: طبعا بالفيديو سمعنا صوت هيك المكنة وفيها كان عم يحلق شعر لحيته اللي كان مجدلها، واللي منظره أثار غضب كثير من الناس لدرجة إنه وسائل الإعلام يا جماعة ويعني عن جد برامج كاملة في مصر تحدثت عنه. وهون بلش طبعا بعد ما نشر هذا الفيديو النقاش الحقيقي على السوشيال ميديا، هل أحمد سعد فعلا بيراجع نفسه في كل مرة، أم أنه الجمهور صار يشعر أنه عم بيعيش الحلقة نفسها بشكل متكرر لهدف معين؟ يعني جدل، اعتذار، وعد بعدم التكرار، وبعدين جدل ثاني بعد فترة صغيرة. ليش؟ عشان يظلوا يمكن حديث الساعة. لافت أنه عبارة سامحوني للمرة 20,000 نفسها تحولت لترند، لأنه كثير شافوا فيها اعتراف ضمني بأنه هذا مش أول اعتذار، بينما اعتبروا كثار أنه الاعتذار والاعتراف بالخطأ أفضل من المكابرة، يعني أنه حتى ولو متكرر بس هو على الأقل موجود. وهون صار السؤال أنه هل كثرة الاعتذار هو دليل على الشجاعة والقدرة على مراجعة النفس، أم أنها بتفقد الاعتذار قيمته لما يتكرر مع كل أزمة جديدة؟ ومش بس بخلينا عن جد نحس انه في استغلال لمشاعر ويعني عشان يكون كل الوقت ترند بيرجع بيعمل نفس التصرف وبيراهن على مسامحة الجمهور له وعلى نسيان هاي الأخطاء. ما بنعرف نوايا لأحمد سعد.

0: تقال لي يا كوتوموتو أصلي ما تقليش. 3.5 مليون مشاهدي في 3 أسابيع فقط على اليوتيوب، ومكسر الترندات على منصات التواصل الاجتماعي. أحمد سعد فنياً فارض نفسه وأيضاً عم يعرف يثير الجدل حوالي حاله. طيب نحن رح نكمل المنصة، رح نكون مع فاصل قصير وسريع، ومن بعده رح نكون مع فقرات حول موجة الحر اللي ضربت أوروبا، كيف تم تداول هاي الكارثة على منصات التواصل الاجتماعي. خليكم معي، لا تروحوا لأي مكان.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

رجعنا مع بعض لنكمل المنصة، ومباشرة رح ننتقل للموضوع اللي كان في دائرة النقاش. يا جماعة، أوروبا كانت عم تحترق والسوشيال ميديا عم تضحك. هذا طبعا تعليق اللي تم تداوله بشكل كثير كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وما بيخفى على حدا بأنه خلال الأيام الماضية تحولت موجة الحر التاريخية بأوروبا لواحدة من أكبر الترندات على تيك توك وإنستغرام. الغريب أنه النقاش ما بلش من نشرات الأخبار، بل من فيديوهات الناس اللي انتشرت هناك. فيديوهات الأشخاص كانوا عم بيجربوا يقلوا بيضة على الرصيف أو بمقلاي من البلكونة، بيخبزوا كوكيز جوات السيارة، بيذوبوا الشوكولاتة خلال دقائق، أو بيحطوا ميزان حرارة على الإسفلت ليثبتوا أنه الأرض صارت مقلاة. ملايين المشاهدات خلال ساعات، ألاف التعليقات بين الضحك وعدم التصديق، وهون بلش الجدل. قسم كثير كبير اعتبر انه هاي الفيديوهات طريقة لطيفة حتى يلفتوا الانتباه لحجم الكارثة او لحجم التغيير، وانها خلت الناس بتحكي عن تغير المناخ اكثر من اي تقرير اخباري. احنا بنعرف الناس صارت تتعامل مع الاخبار خبر وامشي، لكن هاي النوعية من الفيديوهات خلت الناس تحكي عن الحالة اكثر. قسم ثاني هجمها وقال انها حولت ازمة حقيقية لمحتوى ترفيهي، وهذا اللي دائما بيعملوه رواد السوشيال ميديا، نحطوا بهاي الخانة. بالوقت اللي كانت في أوروبا عم بتعيش واحدة من أخطر موجات الحر بتاريخها، مع درجات حرارة قياسية، إن كان إغلاق مدارس، تعطل قطارات، انصهار للطرق يا جماعة، وضغط كبير على المستشفيات، وطبعاً سقوط عشرات الضحايا بسبب الحر أو أثناء محاولتهم الهروب منه. قسم كبير كان عم بينزل يسبح ما بيطلع من هناك، وطلعوا للأسف جثث وميتين. العلماء طبعاً دخلوا على خط النقاش، وكان في كمان موضوع

الموضوع اللي تم تداوله بشكل كثير كبير لما قالوا إنه هاي الموجة كانت شبه مستحيلة لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري. نحن البني أدمين كان احتمالية حدوثها أقل بكثير، يعني صارت أعلى بحوالي 100 مرة بمقارنة بما كانت عليه قبل 200 سنة بس. وهذا يا جماعة فتح سؤال أكبر بكثير من مجرد فيديوهات إنك تقلي بيضة بقلاي على حرارة الشمس. اللي صار إنه كثير ناس حكت إنه هل السوشيال ميديا عن جد ساعدت الناس تفهم خطورة الأزمة أو إنها بتحول حتى الكوارث لترند نضحك عليه يومين وبعدين ننساه، وهذا اللي بيعلق برأس الناس. طبعا هذا موضوع جدلي يلي أيضا يعني بتم يمكن تفسير لكثير حالات بهاي الطريقة اللي عم بنعيشها وعم تتكرر بالسوشيال ميديا. كثير مواضيع يلي هي بتكون جدا عميقة خطيرة بنشوف إنه كل واحد بيخذها لعالمه أو بيعمل عنها محتوى بشكل العام، وهون بيدخل كل نقاش غياب الرقابي ومين اللي وهل في قوانين على هاي المنصة ولا كل واحد حر، وبالتالي الفوضى اللي موجودة عند صناع المحتوى بتنتقل إلنا كبني أدمين وكمتلقين بشي محل. طبعا نحن ما نرجع للنقطة الأهم إنه العلماء أكدوا إنه الإنسان لما عم يحرق كميات كبيرة من النفط والفحم والغاز هالشي بيطلق غازات بتضل في الغلاف الجوي وبتحتجز الحرارة، ما يسمى بالاحتباس الحراري بيزيد، فعمليا بتزيد حرارة الأرض تدريجيا والنتيجة بتكون موجات الحر أكثر تكرار وأشد قسوة من أي وقت مضى. وهي التفسير العلمي للي شفناه في أوروبا. طبعا مع التأكيد انه انسان ما بيخلق موجات حر، هو بيخليها تحدث بشكل اقوى واكثر احتمال. وبالحديث عن قضية الكوارث، طبعا زلزال فنزويلا ايضا خلال اليومين الاخيرين لما كان كل العالم منشغل بكأس العالم، فنزويلا كانت عم بتعيش واحدة من اسوأ كوارثها الطبيعية من اكثر من قرن، زلزالين قويين 1.7.2 1.7.5 درجة ضربوا فنزويلا بفارق أقل من دقيقة وتركوا دمار هائل وألاف الضحايا والمفقودين حتى هاي اللحظة. القصة اللي خطفت يا جماعة انتباه الناس ما كانت الأرقام، هي قصة لاعب كرة القدم الأرجنتيني لوكاس تريخو. طبعا حتى نوضح هو مش موجود في كأس العالم لأنه كان في تداول كأنه هو بأمريكا عائلته موجودة في فنزويلا، أبدا لا، هو لاعب كرة قدم أرجنتيني بيلعب في فنزويلا. تمام، يعني هو نشر نداء مؤثر طلب فيه المساعدة للعثور على زوجته وطفليه بعد انهيار المبنى خلال 3 أيام الماضية. الملايين تابعوه وتفاعلوا معه على أمل حدوث معجزة، لكن يعني للأسف النهاية كانت حزينة وأعلن نادي العثور عليهم وهن للأسف بدون حياة. القصة الثانية اللي كانت كثير مؤثرة هي وفاة زوجة اللاعب الفنزويلي هكتر بيلو اللي معروف جدا وعنده كثير كمية متابعين، اللي حمت طفلتها الصغيرة بجسدها لحظة انهيار المنزل. البنت طلعت عايشة ونجت من تحت الأنقاض، وبعد الحادثة كتب هكتر يعني رسالة لزوجته اللي بتبكي قد ما هي عاطفية، وقال سأحرص أنه تتذكرك بنتنا أنك كنتي أم شجاعة ودفعتي عنها حتى اللحظة الأخيرة ورح تبقي بطلتنا إلى الأبد. على مواقع التواصل انتشرت صور ورسائل التضامن بشكل واسع، وانتشرت كمية فيديوهات كثير كبيرة. أنا شفت يعني فيديوهات لاثنين مسنين، يعني امرأة مسنة قاعدة على الكرسي مش قادرة تتحرك، زوجها رفض أنه يهرب، كمان حماها بجسده. فكان حالي من الفيديوهات اللي عم تنتشر من البيوت من فنزويلا اللي هي حركت قلوبنا على صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا حتى الآن في كثير مفقودين وفي كثير كمان خطر لوفاة بموجة الحر الموجودة بأوروبا، والعالم شكله هيك الكوارث الطبيعية صار جزء من حياتنا.

مكملين معكم ورح ننتقل لفقرتنا الأخيرة، معلومة ما بتهمك. عشاق التيك توك والمدمنين عليها أين أنتم؟ هاي المعلومة لألكم. والله يا معلم إذا كنت مفكر إنه التيك توك رح يظل مجرد تطبيق فيديوهات قصيرة فهاي الفكرة رح تصير من الماضي. تيك توك يا جماعة عم يتحول تدريجيا لشيء اسمه سوبر آب، يلي هو يعتبر تطبيق واحد اللي بتقدر تعمل فيه كل شيء تقريبا بدون ما تضطر تطلع منه، عشان ناقص إدمان للعالم على التيك توك، فاهمين؟ هن عارفين إنه الناس بتعلق فيه، فقالوا لك ليش نحنا ما نعلي التعلق كمان ليفل. فشو صار موجود فيه؟ صار رح يكون موجود فيه تيك توك شوب، يلي هو عملين شوبينج جماعة، الكلمة اللي بتفوز عند كل واحد فينا وبتعلقنا أكثر. رح يكون في تسوق عبر تيك توك شوب، رح يكون في حجز للفنادق، رح يكون في محتوى رياضي مباشر مثل مثلا مركز خاص بكأس العالم اللي فيه كمان تقتني إمكانية لشراء بطاقات أو يعني شراء زيارات لمتاحف أو ملاعب كرة قدم. رح يكون فيه ألعاب صغيرة، مسلسلات قصيرة، وحتى الشركة عم تشتغل على خدمات مالية ببعض الأسواق. طبعاً هاي الفكرة مستوحاة من التطبيقات الصينية مثل ويتشات اللي جمعت الدردشة، الدفع، التسوق والخدمات اليومية كليتها بمكان واحد. واليوم تيك توك عم بتحاول تعمل نفس الشيء بس على مستوى عالمي، وبالذات على مستوى عدد المتابعين والموجودين داخل تيك توك، المنصة اللي عم تعمل إدمان كثير كبير للناس، بالذات لأنها أقوى منصة بالبث المباشر باللايف. فعمليا في استغلال كبير بانه الناس بتقضي عليها ساعات جدا جدا طويله وبتتفاعل مع المحتوى. فجماعه قالوا بدنا يطوروا لسوبر اب. طبعا السؤال مش اذا رح ينجح، واضح انه رح ينجح. السؤال قديش اذا اليوم عن جد بنفتح تيك توك لنحضر فيديو واحد بنلاقي حالنا عم نقضي عليه ساعات، شو رح يصير فينا لما نقدر نتسوق ونحجز ونسافر ونلعب وندفع مصارينا من نفس التطبيق؟ واضح أن المنافسة القادمة ما عادت بين تطبيقات التواصل الاجتماعي بس، كمان على مين مسيطر على عالمنا كله. يمكن هذا الهدف يصير بالوقت القادم، مين بيعرف؟ كل شيء مفتوح. وقلك فوري راجع للساحة وراجع يخطف قلوبنا بشكل كثير كبير، صح ولا مش صح؟

فيش نقاش على أنه وائل كفوري رجع يحجز نفسه بمركز فنانين في الوطن العربي. إنتاجات كل إنتاج أجمل من الثاني قبل 12 يوم قطعت 4 مليون مشاهدي فقط على يوتيوب. سارق لعمري واحدة من أجمل الأغاني الرومانسية. اهدوها للي بتحبوه، أنا بهديها للي بحبه، وخلينا نحن مع بعض نختم الساعة الأولى من المنصة. 0460-101 راح يكون رقم تواصل إلكن وما بيني وبينكم طبعا عبر إذاعة الشمس. الساعة الثانية راح تكون مخصصة لإلكن وتحديدا لكأس العالم. طبعا راح تكون برعاية تطبيق الشمس، هناك دور الشمس مشتعل، صرنا فوق 2000 مشترك يا جماعة، رقم قياسي لأكبر تطبيق بيجمع في منصة واحدة أكبر المنافسين على لعبة واحدة، طبعا تطبيق غير تطبيقات الألعاب. هذا شيء بنفتخر فيه بشكل كثير كبير، وشكرا على ثقتكم، شكرا على إيمانكم بإذاعة الشمس اللي دائما بتجددوا بطريقة ثانية وجديدة عهدكم ووفائكم لهي الموجات. كل المحبة لكل الأوفياء لهي الموجة لأكثر من 20 سنة. تطبيق الشمس يا جماعة كمان يعني هناك بتلاقوا كل المعلومات المهمة عن المباريات، مواعيدها، توقيتها، غير موضوع المنافسة اللي عم تشتد من أسبوع إلى آخر. وكان في نقاش هيك عنا بالكنترول قديش رح تكون المنافسة أصعب خلال الأدوار الجاي، عدد النقاط رح يتغير، شكل احتساب النقاط ما بعد التوقعات رح يتغير، رح أشرح لكم هيك في بداية الساعة الثانية كل التفاصيل. وأكيد المنافسة رح تسمح بالكامباك، بالعودة، بالريمونتادا بلغة المستديرة بشكل أسرع وأكبر، لأنه عدد النقاط رح تتغير، شكل احتساب

النقاط رح يتغير. ف04-60-101 بلشوا تواصلوا معنا، رح نكون مع أخبار رأس الساعة ومن ثم مع النقاش الرياضي وأسئلة وتحديات أيضا رياضية. كل عليكم تعملوه تنزلوا تطبيق الشمس تكونوا مسجلين فيه وتشاركوني، واسمكم رح يدخل على القرعة لتفوزوا بمئات الجوائز اللي مقدمة لإنكم من إذاعة الشمس. رح ننتقي بعد أخبار رأس الساعة ونكمل المنصة. كنت معكم أنا ليلى قيش من وراء الميكروفون، الشكر لإيهاب عويس الزميل العزيز في الهندسة الإذاعية والإنتاج. مكملين مثل العادي مع الشمس وأخبارها ومن ثم برامجها، لا تروحوا لأي مكان.

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
5: الشمس دائماً.
6: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
7: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM ستيريو.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
11: رأس الساعة برعاية
12: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. انتهت زيارة عضو الكنيسة تادزي سوكوت إلى مدينة أم الفحم والتي أثارت موجة من الاستياء والرفض في أوساط أهالي المدينة، واعتبرت لجنة أولياء الأمور والبلدية الزيارة استفزازا سياسيا. بدوره أكد أحمد يوسف رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في مدينة أم الفحم أن جهود اللجنة والبلدية وأهالي المدينة أفشلت زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت، مؤكدا أنه غادر المدينة دون أن يتمكن من الدخول إلى أي مدرسة في حديث لإذاعة الشمس. تتواصل ردود الفعل والتحقيقات الشرطية بعد مقتل 5 مواطنين بجرائم العنف والقتل في يوم واحد، وذلك

0: بعد الإعلان عن مقتل شاب عربي يدعى مصطفى أبو لسان في انفجار مركبة وقع في مدينة حولون، كما قتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. وفي مدينة يافا قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره، فيما أصيب ابنه البالغ من العمر 6 أعوام بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة خلال العملية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوبي لبنان في سياق حلقت طائرات استطلاعية إسرائيلية في أجواء مدينة صور جنوبي لبنان، لا سيما في أجواء العباسي وبرج الشمالي بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. بدوره شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. في السياق قالت وكالة تسنيم إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبهف بحث هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني قضايا ثنائية لا سيما الوضع في لبنان. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة تهدد حياة مرضى الكلى بعد توقف نحو 50% من أجهزة غسيل الكلى عن العمل بسبب نقص المستلزمات الطبية. ميدانيا ارتقى 3 مواطنين بنيران إسرائيلية وأصيب قرابة 50 خلال 24 ساعة الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 18، تبرية 23، الناصرة 20، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المنصة ما علينا.

التحيات لكم كل انضموا لنا بهاي اللحظات. خسروا الساعة الأولى من المنصة أولا بس ربحوا ساعة ثانية والاتصالات وفقرة التواصل لما بيننا وبينكم اللي راح تكون عبر طبعا رقم إذاعة الشمس 0460101. هالبرنامج برعاية تطبيق الشمس. يعني نحن سنقول مشتركينا بالألاف بالمناسبة. الدوري الشمس مشتعل والترتيب مشتعل يا جماعة، وطبعا الإقبال والانسجام والمنافسة والتأثير كله في تطبيق الشمس عم بيزيد يوم بعد يوم. كل يوم أنا أول ما فيق على فكرة بصحى وبفتح الترتيب قبل ما أعمل أي شيء ثاني. فاللي بعده مش منزل تطبيق الشمس، هاي عندكم فرصة أنكم تنزلوا تتوقعوا نتائج مباريات كأس العالم، تحصلوا على النقاط وتفوتوا على قرعة بمئات وعشرات الجوائز المقدمة لكم من إذا

0: نتيجة إذا جاب الاتجاه الصحيح، يعني إذا في فوز أو تعادل بيحصل على نقطة، إذا جاب النتيجة المطابقة تماماً دقيقة جداً بيحصل على 3 نقاط. طيب هذا صار من الماضي، زدتوا لي وراكم لأنه نحن قصة صرنا بدور 32. بدور 32 كل حدا بيجيب الاتجاه الصحيح، يعني إذا فوز ولا تعادل بياخذ نقطتين. حلو الكلام. كل حدا بيجيب نتيجة مطابقة تماماً بياخذ 5 نقاط. الكمباك رح يشتعل. سهل جداً إنك ترجع تفوت على القائمة وتتقدم بالمراتب بشكل صاروخي. يعني تخيلوا تجيب واحدة من المباريات أو ثنتين بنتيجة مطابقة 10 نقاط، القفزات النوعية رح تصير أكبر. بالدور 16 رح يستمر بنفس الطريقة، يعني دور 32 دور 16 نقطتين الاتجاه الصحيح، 5 نقاط النتيجة المطابقة. بعدين بالربع نهائي والنصف نهائي رح تطلع الأرقام أكثر وأكثر. هاي فرصتكم ترجعوا تفوتوا معنا، وطبعا تتوقعوا وتفوتوا على القرعة أو تتقدموا بالترتيب وتحصلوا على 10 جوائز مقدمة لكم من إذاعة الشمس لمستمعيها. تطبيق الشمس يا جماعة فيه، لما تدخلوا على التطبيق فوق دغري مباشرة تطلع خاني مسابقة كأس العالم 2026، هناك تتوقعوا. بس ديروا بالكم في كمان مكان اللي انتوا بتقدروا تشوفوا فيه مش بس المسابقة، بتشوفوا المباريات، توقيتها، التشكيلي. وطبعا أول ما تدخلوا بتشوفوا آخر الأخبار من الميدان مع مجموعة من مراسلي الشمس، كل الأخبار أول بأول. تنزلوا بالتطبيقات بتشوفوا فيديوهات اليوم، آخر الأخبار، المحليات، العالمي، بتشوفوا الريلز طبعا يلي عم تنتشر بديجيتال الشمس. وأجمل أجمل خاني هي خانة الرأي اللي فيها مقالات لكتاب وصحفيين من يعني أفضل الصحفيين بالبلاد، هناك كمان بتشوفوا مقالات رأي. فعمليا تطبيق كامل ومتكامل بحل جديدي، وأيضا موقع الشمس يعني لا يقل جودي وجمال عن التطبيق. فيلا اللي بعده مش منزل التطبيق، هاي الفرصة، خلونا ننزله، تشتركوا معنا على 0460101. بستنى اتصالاتكم. حديث كروي، تحديات كروية وأسئلة رياضية رح نسألها مع بعض. طبعا المتصلين رح تفوتوا معنا على القرعة للحصول على 10 جوائز مقدمة لكم من إذاعة الشمس. 0460101، يلا نبدأ. صار معنا أول اتصال، مرحبا لمين؟
1: مساء الورد ليلى قيش،
0: وكيا مساء النعنع والياسمين والورد كله، مبروك يا فادي.
1: أول إشي نطلب من ليلى قيش الجنجل.
0: أي جنجل بدك بس قلي.
1: طبعا أخت ليلى، أول إشي ألف ألف مبروك، صدقيني المنتخب الفرعوني وقف قلوبنا.
0: فادي أنت مش فاهم إنه نحن جبنا سيرتك يوم الخميس أنا وخسكية، وجهنا لك تحية. كنت على السماع؟
1: انا كنت ليلى، يعني كنت انا والمره والولاد بمطعم، وانا مروح سمعت هالمقابل، وقلت للمره انسى ليلى قيش بدها تقول عم منتخب مصر وبدها تجيب سيرتي. والله العظيم
0: هيك صار.
1: والله العظيم.
0: الف مبروك فادي، مش مفهوم ضمنا اول شيء عشقك ومحبتك، يعني رقم، يعني انجاز كثير كبير، كمان اول فوز وكمان تاهل الى دور المجموعات لاول مره بتاريخ المنتخب المصري.
1: اخت ليلى محيلي كليات مصر، مين هذا الحسام الحسن؟ حسام الحسن لعب مع نادي الاهلي 13 سنه، لعب مع نادي الزمالك 3 سنين كلاعب وكمدرب، لعب مع نادي المصري البورسعيد 3 سنين كلاعب وكمدرب، سجل في الدوري المصري 168 هدف وكمدرب، درب الزمالك ودرب البورسعيدي ودرب نادي، انتبهي ليلى، درب منتخب الأردني مرة واحدة ورجع إلى مصر ودرب منتخب الفرعني لأول مرة حتى الآن. سجل حسام الحسن في تاريخ منتخب مصر 69 هدف ليلى، انتبهي، يعني حتى أحمد صلاح بده هدف واحد بصير تعادل مع حسام الحسن بالأهداف. كل سألوا ليش حسام الحسن طلع محمد صلاح بالمباراة أمام إيران بالدقيقة 60، كان حسام حسن يعني محمد صلاح يقول لحسام حسن طلعني إجري إجري، فكل يعرفوا إنه حسام الحسن عمال إنه يطلع محمد صلاح عشان ما يفتش بالأهداف، وهذا إشي مش مزبوط. كان في تاريخ حسام حسن حصل على كأس أمم أفريقيا 3 مرات في تاريخ حياته هذا اللاعب حسام الحسن. حسام الحسن أخت ليلى، ليش كتير بتسأل ليش حسام الحسن لعب مع نادي الأهلي 13 سنة وروح على نادي الزمالك؟ وأنا محبين من نادي الزمالك أخت ليلى وعاشق نادي الزمالك. لما حسام حسن انتقل إلى نادي الزمالك أخت ليلى، حسام حسن خارج

0: مصر، راح يوقع مع فريق يوناني. فابراهيم حسن اتصل بحسام حسن قال له نادي الاهلي بديني الشياني او انا او انت او مع بعض. حسام حسن رجع الى مصر بهاي الفترة ومضى مع نادي الزمالك على الساعة الواحدة ليلا مع رئيس الحالي السابق مستجر منصور. فوسائل الإعلام وقت ليلا في مصر يعني ما كنتش شايف هذا الخبر. على الساعة 4 الصبح انتشر الخبر. فنادي الزمالك رئيس نادي الزمالك أخت ليلى شو عمل؟ سكر النادي وصار يبيع كروتي على التمرين عشان يشوف انه حسام حسن شوفي لوين وقت ليلى
1: نجم يعني في مصر بدون ادنى شك. طبعا المدرب حسام حسن هو اللي قادر يصنع الفارق بالمنتخب المصري. انا بوعدك انه رح نعمل فيديو كثير شيق عن المنتخب المصري والفروقات الكبيره ما بين هاي النسخه والنسخات الماضيه. وكان وفي ترند طبعا لكل الشكاكين طبعا اللي كان من بدايه المونديال. اليوم عن جد كل الشكاكين فهموا انه المنتخب المصري قادر انه يكمل. وطبعا المره دي مطولين نتأمل كمان يكون في حظوظ كثير كبيرة بحال تخطت مصر المباراة القادمة. انت بتعرف انه في مسارها الارجنتين
0: مع الارجنتين وقت ليلى وحتى بمصر صاروا بيحكوا عن الارجنتين يعني شايفينه في عند اللعبة الصعبة يوم الجمعة. وكانت وقت ليلى صعبة اللعبة الصعبة بين ايران ومصر لانه هاي اللعبة وقت ليلى هي ديربي يعني هاي ما كانش شيء ويني لانه منتخب عربي مع منتخب عربي بتلاقيه صار يلعب زي برشلونة وقت ليلى. وانتبه ليلى يعني بدي اعطيك نقطة مهمة رئيس إدارة الاتحاد العام هاني أبو ردينة بعد المباراة قلت لها دخل المستشفى يعني قلبه وقف في 94 بعد
1: ما قدرش يتحمل.
0: نعم أخت ليلى وحتى مصريين كتير أخت ليلى يعني صارت كتير مشاكل. وانتبه ليلى بس معي آخر مرحبة خمس لاعبين أساسيين كما صرح الدكتور المرافق محمود أبو العلا وطارق سليمان محمد صلاح ومحمود أحمد الفتحي ومحمد عبد المغاني وحمادة فتحي وحسام عبد المنعم مصابين لمنتخب المصري. يعني عند حسام الحسن في مصيبة هذول اللعب إذا بيرجعوش أمام
1: إن شاء الله أنهم بيرجعوا. طبعا مباراة مصر القادمة راح تكون حلو مع مين؟
0: مع فريق استراليا.
1: مع استراليا 100%.
0: وطبعا ليلى
1: طيب فادي معاش بدنا نحكي نحن عن المنتخب المصري لحظه رق علي لانه الناس خلص اخذت المعلومات الكافيه. كاس العالم كاس عالم هو راح يكون النقاش على الطاوله خلال هاي الساعه. شو وضعك مع التطبيق؟ عم بجيب النتائج
0: يعني فوتي وشوفي اخت ليلى من 0 ل 23 نقطه.
1: حلو.
0: ومن هنا بدي ابارك الاخت ليلى قيش كمذيعه في راديو الشمس 10 على 10. منتخب فرنسا بتستاهلوا يعني عن جد كل احترام لكم.
1: بعد انتهاء دوري المجموعات مين برايك المنتخب الافضل؟
0: طبعا اخت ليلى انا قلت لك اياها المنتخب. انت انتبهي ليلى يعني منتخب اسبانيا بعمل فاجئنا. منتخب اسبانيا كله عندي يعني من احسن لعيب بس انا متوقع 90%.
1: بس انا بدي اعطيك معلومه في هذا الموضوع انه منتخب اسبانيا لما حقق كاس العالم في 2010 انهى دور المجموعات وقسم من دور الادوار الاقصائيه بالفوز ب 1-0. ما كان يفوز اكثر من هيك. فهو يعني وكانه في في في اسلوب بعد التقدم الحفاظ على التقدم والاستمرار في عمليه الدفاع حتى ما يتلقى اهداف. فهذا النهج مش معناه انه اسبانيا مش راح تكون في ادوار متقدمه. اسبانيا راح تكون عندها مباراه مش سهله مع النمسا خلال الدور القادم. فادي بدي اتشكرك على هاي المداخله يا عزيزي. شكرا لك. وانا كنت عم بستنى اتصالك بالفعل يعني حكيت انه يوم الاحد اكيد راح تكون معنا مثل العادي باول اتصال. شكرا لك
0: أخت ليلى. بس بتمنى من أخت ليلى أنا يعني إذا في إمكانية تحت الهواء إذا في إمكانية.
1: إيه تفضل.
0: لا بعد ما يوصل البرنامج إذا في إمكانية تحت الهواء إذا في إمكانية من ليلى قيش.
1: نتواصل معك؟ رح نتواصل معك
0: إذا في إمكانية.
1: فيش ولا مشكلة يا فادي. شكرا لإلك.
0: شكرا لك ليلى قيش وألف ألف مبروك لمنتخب الفرنسا لاعب واحد سجل 3 أهداف كل احترام.
1: يسعد قلبك. شكرا لإلك. ديمبلي والهاتريك الكبير. بالمناسبة يا جماعة ديمبلي أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في الشوط الأول وهو أسرع هاتريك في تاريخ كل النسخات في كأس العالم. 0-64-10-101 رح نكمل باستقبال اتصالاتكم بعد الفاصل الغنائي ومن ثم فاصل إعلاني منكمل.

0: الفوز لمصر. طبعا المنتخب المصري حقق انجاز تاريخي وبطولي. 0-64-10-101 مين باعتقادكم المنتخب الافضل بعد دور المجموعات؟ هل الاردن امبارح خيبت الامال ولا طلعوا بنتيجه متوقعه؟ قديش كنتوا يعني شايفين انه هذا مصير المنتخبات العربيه الباقيه؟ الجزائر تاهلت كافضل ثوالث، رايكم في هذا الموضوع وشو اداء منتخباتكم؟ بالاضافه لهيك رح نبلش مع تحديات واسئله رياضيه، شاركونا، اتصلوا على 0460-101، نزل التطبيق، عيشوا معنا اجمل الاجواء. نحن فاصل قصير وسريع وبعدين رح نكمل المنصه مع طاقات بتشبه طاقات كاس العالم.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

مكملين معكم 046-1001 حديث عن المونديال، عن كأس العالم، انطباعكم عن دور المجموعات. مين برأيكم أفضل منتخب؟ أسئلة رياضية كمان رح تكون بانتظاركم. كل المتصلين رح تدخلوا على القرعة بعد ما تنزلوا طبعا تطبيق الشمس وتكونوا مشاركين فيه حتى تحصلوا

0: على عشرات الجوائز المقدمة لكم من إذاعة الشمس لمستمعيها. عم نتحدث عن جوائز مادية نقدية، نتحدث عن تلفزيونات، خلطات نينجا، بلاي ستيشن، وجوائز كثير كثير كبيرة. 04-60-10-101 يلا اتصلوا وكونوا معنا. طبعا حتى هيك يوضح لكم انه تم تحديد المواجهات بدور 32. بالمناسبة نحن لما نحكي دور 32 وكأنه إسا بلشنا المونديال بالنسخة القديمة، تمام؟ النسخة الماضية كانت 32 منتخب، وكأنه إسا رح يبلش المونديال. رح تجمع ما بين ألمانيا والبرغواي، فرنسا والسويد، جنوب أفريقيا، كندا، هولندا، المغرب، البرتغال أمام كرواتيا، واحدة من أصعب المباريات اللي رح تكون في دور 32. هولندا والمغرب، البرتغال وكرواتيا أنا كنت بعطيهم يعني دور 16. كثير مؤسف إنه عم يلتقوا في هذا الدور. إسبانيا والنمسا، الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، بلجيكا والسنغال، البرازيل واليابان. البرازيل واليابان هو أكثر مباراة عم بيتم الحديث عنها، عم بتذكرنا في الكابتن ماجد واللقاء التاريخي ما بين البرازيل واليابان، وكأنه يعني هيك في شعور وكأنه حلم الطفولة رح نشوفه على ملعب كرة القدم الحقيقي. وأخيرا بعد كل هاي السنوات ففي هيك بتشوفوا ريلز وفيديوهات كثير منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع. ساحل العاج رح يلاقي النرويج، المكسيك رح تكون مع الإكوادور، إنجلترا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأرجنتين مع الرأس الأخضر. يا جماعة حدا يعطيني حظ الأرجنتين في كأس العالم. مسار الأرجنتين سهل بطريقة مش طبيعية. استراليا امام مصر، سويسرا امام جزائر، كولومبيا امام غانا. هاي هي طبعا رح تكون مباريات دور 32 من كأس العالم. عبر تطبيق الشمس تغير الترتيب، اذا بتتوقعوا النتيجة بشكل دقيق في هذا الدور رح تحصلوا على 5 نقاط، وإذا بتجيبوا الاتجاه الصحيح رح تحصلوا على 2. فعملياً الكومباك واللي متراجع بترتيب دوري الشمس في عندك إمكانية بأنه تتقدم بشكل سريع سريع سريع كثير. أول مباريات هذا الدور للي عم يتساءل اليوم يعني رح تكون أمام جنوب أفريقيا وكندا. ومن ثم رح نكون مع مباريات ثنتين كل يوم، واحدة رح تكون الساعة 8، واحدة رح تكون الساعة 11:30، واحدة رح تكون الساعة 4. هولندا والمغرب رح تكون يوم الثلاثاء الساعة 4 وجه الصبح. قاتل التوقيت قاتل. 04-60-10-101 رح نكمل باستقبال اتصالاتكم، ومباشرة رح ننتقل لكمان اتصال. مرحبا، لمين؟
1: يا مرحبا.
0: اهلا يا هلا،
1: معك معتز من سامير.
0: اهلا يا معتز، شو اخبارك؟
1: هلا بيك
0: معتز. مين بتشجع؟
1: الارجنتين.
0: الارجنتين، بعدني عم قول الله يعطينا حظ الارجنتين ومسارها السهل جدا جدا جدا في كأس العالم، وكأنه يعني الطريق تعبد لميسي بانه يرجع يتقدم ويحقق انجاز كثير كبير. معتز
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يعني احنا مش سامعينك منيح شوي، الخط عم بيقطع. حضرت لعبة الأرجنتين والأردن؟
1: أيوة.
0: شو انطباعك؟
1: انطباع إنه فريق ممتاز، كل اللي فريق بيلعب لميسي بيلعب روح واحدة مع لميسي إنه يأخذ كأس العالم كمان مرة.
0: بس في انتقاد على الموضوع، وكأنه بعده الأرجنتين يعني لعب مع الجزائر مع النمسا ومع الأردن، وكأنه مش عن جد في اختبار حقيقي.
1: مش قوي.
0: وأسا رح يلعب مع الرأس الأخضر، وبعدين بيلعب مع مصر، وبعدين مع كولومبيا. يعني هل يعني كل المباريات القادمة ما فيها اختبار حقيقي؟
1: لا، بس اختبار حقيقي يمكن كولومبيا شوي صعبة.
0: يعني بس أنت مش عم تحكي مثلا البرتغال رح يلاقي كرواتيا، مش عم تحكي هولندا أمام المغرب.
1: صحيح.
0: فأنه يعني وكأنه هيك الحظ لاعب لعبته مع ميسي.
1: مع ميسي 100%.
0: مبسوط انت على هالموضوع، مش مضايقك؟
1: بس مبسوط. الفيفا بدنا اياه ياخذها كمان مره.
0: قلتك وانا هيك دائما بقول. شكرا على اتصالك معتز. منزل تطبيق الشمس معنا انت بالدوري؟
1: ايوه.
0: شو ترتيبك؟ شو وضعك؟
1: ترتيبي نزلته متاخر شوي، ترتيبي 106 كنا.
0: طب كثير حلو، معناته جايب نقاط بشكل كثير كبير، متقدم علي.

0: أول يوم ووضعي بال 128
1: عندي 56 نقطة.
0: حلو كثير، روعة. طب إسا شفت ترتيب النقاط الجديد، كمان رح تقدر تقفز أسرع وتعمل كمباك
1: إن شاء الله.
0: جود لك يا معتز، شكرا على اتصالك.
1: نهارك سعيد، باي باي.
0: 0-64-101 مكملين معكم، ورح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: أهلا يا هلا.
2: عمر عرب من مندا.
0: كمان مرة الاسم؟
2: عمر عرب.
0: هلا يا عمر، شو أخبارك يا عمر؟
2: الحمد لله داحلي الأمور.
0: شو مين منشجع؟
2: بس البرازيل.
0: بس البرازيل، يا سلام. أيوة. يا سلام، برازيل واليابان وذكرياتنا. آه. وكابتن ماجد، شو رأيك بالموضوع؟
2: أنا مرخي بإذن الله.
0: يعني في كأنه الناس عم تستنى هذا اللقاء من سنوات، هيك بتحس من عالم الكرتون لعالم الحقيقة.
2: والله بنستنى كأس العالم من زمان.
0: طيب شو
2: نرجع ان شاء الله راجعين، هاي كان النسخة ان شاء الله.
0: انت حاسس انه في شكل اخر للارجنتين، في تأثير لانشيلوتي، فينيسيوس، الوضع؟
2: لا 100% ان شاء الله راجعين بإذن الله هاي
0: النسخة. المباراة مش سهلة بس مع اليابان، عشان نكون واضحين مع بعض.
2: صحيح، شو سهل بس راجعين ان شاء الله.
0: طيب منزل التطبيق، شو وضعك؟
2: لا والله مش منزل التطبيق.
0: مجبور تنزل التطبيق، مجبور تدخل معنا على المنافسة. إذا بتتوقع النتائج، أنت بشكل عام تتوقع صح النتائج؟
2: والله بعبي ويني روح الأربعة.
0: طب يا هيك اربح معنا كمان، سهل جدا أنك تعمل كمباك. إذا بتجيب
2: عبيت لعبة الجزائر يجي فيها أربع جوال فوق، أجي فيها ستة.
0: طيب هيك وربحت.
2: والله ربحت
0: بجنن. طب عمر، نحن أنت مين بتشوف أنه اليوم أفضل منتخب؟ يعني مين بتتوقع هيك هوية الفائز رح يكون بالمونديال؟
2: لحد اسمح المنتخب مبين الأرجنتين.
0: الأرجنتين ما أسك إنه عم نحكي بعده.
2: بعدين فرنسا.
0: الأرجنتين بعدين فرنسا يا عمي، ما هني ليش لعبوا مع حدا قوي الأرجنتين؟ ما مسارهم مضحك في البطولة، مضحك وكأنه عم يلعبوا وديات.
2: لا
0: شو مصر الرأس الأقل، الرأس الأخضر. البرتغال بدأت تلاقي هولندا، كرواتيا عفوا، البرتغال بدأت تلاقي كرواتيا وهني مع الرأس الأخضر، تخيل يعني يرعاك الله.
2: بروح البرتغال حتى بالكرواتيا.
0: وبيجيك واحد قاعد بالبيت ونايم بيقول لك والله رونالدو فشل في هذا المونديال.
2: بده يروح، بده يروح.
0: بده يروح؟ لا مش راح يروح.
2: طيب بنشوف.
0: شكرا لك على اتصالك يا عمر. 0-64-101 عم تستفزوني بموضوع كريستيانو رونالدو. أنا بس شفت إنه رح يلاقي كرواتيا ومودريتش صابني شعور يعني هيك، انأذت نفسيتي على حظه السيء في هذا المونديال، على المسار الصعب للبرتغال مقابل المسار السهل لميسي، وكأنه هيك الكوكب كله يجتمع عشان ميسي يعيد الإنجاز اللي حققه بال 2022. تعرفوا شغلي على سيرة هذا الموضوع، بعيدا عن المزح، دائما بيتم الحديث على انه كيف كان مسار البطل بالحصول على البطوله. بالمناسبه هي يعني نحن اسا مش عم نحكي شيء من عالم اخر، دائما بيتم احتساب يعني مثلا ريال مدريد لما حصل على دوري ابطال اوروبا موسم 2021-22 اذا مش غلطانه، انه كيف كان المسار جدا صعب، كان السيتي، كان ليفربول. في فرق بين انك توصل الى القمه وانت عم بتلاقي وكأنه كل دور إقصائي هو بمثابة نهائي، وفي فرق من أنك توصل للقمة لأنه المسار عبد لإلك الوصول إلى القمة. يلا رح نكون مع كمان اتصال. 0-64-101 ومرحبا لمين؟ مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كمعك محمد.
0: هلا محمد، تسمعنا من التليفون واتصال الراديو؟ يلا
3: مين بقول؟ انا بقول هذا ميسي بستاهلهاش.
0: ليه يا اخي؟
3: لانه رونالدو زلمه ادمي.
0: طيب اعطيني مصطلحات رياضيه.
3: يعني البرتغال اقوى فيها رونالدو، يعني زلمه ادمي ومحترم لازم يخوضها.
0: اذا نحن يعني هذا استعمال هاي الصفات لا تمس بعالم كره القدم بشيء. ادمي ومحترم، شو يعني ادمي ومحترم؟ لعب كره قدم فوتبول امامك
3: يعني
0: انصفه
3: يعني زلمي زي ميسي متكبر بكون دائما يعني زي رفع شمله للسماء كذي.
0: اسا انت رح تولع النقاش عنا على الهواء بطريقه مش طبيعيه.
3: الا شايف حاله هذا ميسي شايف حاله كثير، رونالدو زلمي متواضع يعني زي ما تقول.
0: مع انه بتعرف انت انه الصوره الظاهره للعلن هي عكسيه تماما، انه ميسي المتواضع، رونالدو يلي عنده استعلاء وغرور.
3: لا هذا كله تمثيل بتمثيل، الناس بتمثل.
0: انت مين بتشجع؟
3: انا بشجع رونالدو وين ما اكون يعني.

0: برتغال. طب مع كرواتيا يعني كثير بيوجع هذا الحظ بعد المباريات الاولى بالدوري المجموعات، شو احساسك؟ راح تقدر البرتغال تتخطى كرواتيا؟
1: البرتغال لا تاخذ الكاس العالم، شو لكرواتيا؟
0: هيك عندك شعور؟ طب ما كان مخيب للامال المباراه الاخيره 0-0 ولم يستطع التسجيل.
1: وخليني اشهد على كلامي كليات المستمعين انه رونالدو يرفع الكاس يعني.
0: اداء امبارح 0-0 يعني فشل في التسجيل بعده متاخر، شفنا برود وغياب تكتيكي لمنتخب البرتغال، وضعه مش كثير، مستواه مش كثير واضح، مره متذبذب، مباراه بيعطي اداء مقنع، مباراه غائب تماما.
1: رونالدو بيلعب تكتيك بالعقل يعني، بيرسمها مره بعقله، مره هيك ومره هيك، وينفعش كل المرات.
0: يعني انت وقعك انه البرتغال رح تاخذ كاس العالم. طيب رح نشوف شو وضعك بالترتيب بتطبيق الشمس.
1: الشمس صراحه توب في الشمال زي مع الشمس يعني.
0: بالتطبيق منزل التطبيق؟
1: منزل التطبيق.
0: يلا نزل وفوت معنا على الدوري.
1: يلا ان شاء
0: الله. شكرا يا محمد.
1: يلا يا تكرام.
0: 0460-101 مكملين معكم باستقبال اتصالاتكم، رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟ السلام عليكم.
2: أهلا ومرحبا.
0: أهلا يا هلا.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله. مين معنا؟
2: معك أحمد صفور الفاضل.
0: يا هلا يا أحمد، شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: مين بتشجع يا أحمد؟
2: أنا متصل عشان استفزتيني كثير أنت بالحكي على الأرجنتين وميسي، أنا بشجع الأرجنتين.
0: يلا لازم يكون استفزك كمان المستمع اللي كان معنا قبل شوي.
2: المستمع اللي كان قبلي الصراحة شوفي ملاش بالفوتبول، هيك بحضر بحكي حكي ملاش ماليش فيه. أيوه.
0: نحكي
2: فوتبولياً، إحنا نحكي فوتبولياً.
0: بالفوتبول. يلا تفضل.
2: فوتبولياً أنت عم بتقولي ميسي وطريقه وكل شوي بتقولي البرتغال، واضح إنك حبيبة رونالدو.
0: أنا ما اسميش حبيبة، اسمي مشجعة.
2: مشجع
0: يعني يجب انتقاء الكلام بطريقة سليمة، تفضل.
2: المقصود مشجع مش مقصود حب تشجيع مش أكثر من هيك.
0: حلو تفضل.
2: لأنه بعدكم وصلنا ل 2026 وبعدكم ميسي ورونالدو وعالم يعني، خلص ميسي بتهيألي ختم الفوتبول وشايفينه عم نطلع عليه وعم نستمتع. طريق هوين، طريق صعب، ما ظنش فيه بكأس العالم إشي اسمه طريق هوين، خاصة شو الفرق إحنا شايفينه عم نشوف الطرق والفوتبول اللي عم بيصير، ما فيش فيه هوين وخفيف ولطيف. ميسي عم بيلعب بإبداع رهيب، مع إني أنا مش أرجنتيني ولا ميسي، أنا برازيلي وبدي بس البرازيل تاخدها، ولكن أنتوا عم شوي عم بتعملوا لي طريق ميسي هوين.
0: لحظة عشان نوضح. طيب وصلت الصورة. أول شيء هي مش المقارنة ما بين ميسي ورونالدو، هي مش اليوم، وهي يعني موجودة على السوشيال ميديا، هي أكثر موضوع عم بيكون جدلي على منصات التواصل الاجتماعي من أول المونديال بالمناسبة، عشان أنت تكون بالصورة ونحن ما نكنش منفصلين عن الواقع. هذا النقاش القائم بين كل اثنين إسا أنه ميسي ختم كرة القدم. أنا معك، ميسي متقدم من ناحية الأرقام القياسية ومن ناحية أنه أفضل هداف في تاريخ كأس العالم والأكثر تهديف والأكثر مساهمة والأكثر قوة. أنا معك هذا الموضوع يعني بدور المجموعات أنهى هذا الموضوع ميسي. النقاش هو حول مسار إلى البطولات، هذا نقاش بلا هو قائم في عالم كرة القدم. في فرق بأنك أنت كل دور إقصائي يكون بمثابة نهائي، وفي فرق بين أنه تكون المباريات سهلة. طبعا هذا ما بيقلل من قيمة الإنجاز عشان نحن نكون واضحين، لكن في الحظ بعالم كرة القدم بيلعب دور اللي بيعبد الطريق للوصول للنهائيات أو لأدوار متقدمة، مقابل المنتخبات الثانية اللي هي بتلاقي نفسها أمام أما هولندا. وأنا ذكرت أنتوا حساسين لموضوع البرتغال، أنا قلت البرتغال أمام كرواتيا والمغرب وهولندا اللي هي أكبر وأصعب مواجهات ثنتين رح يكونوا في دور 32 تمام. فطبعا أكثر فريق اليوم محظوظ وأكثر منتخب محظوظ إذا بتطلع على شجرة البطولة هو منتخب الأرجنتين بدون نقاش.
2: يعني عارف لا ما ظنش مش كتير.
0: أنا بحكي لك أنا بحكي لك
2: مش كتير. لا.
0: الرأس الأخضر أنت سمعت فيهن
2: جديد بس يعني من ما خلوش حدا اللي غلبوه الرأس الأخضر.
0: الرأس الأخضر ما كان عندهم. طيب رح نشوف.
2: من الناس اللي بالعكس الفرق الصغيرة بالنسبة لي بتخوف أكتر من الفرق الكبيرة بكتير.
0: بفهمك من ناحية ذهنية ممكن يفوتوا وكأنه الفريق يعني مستهتر فيها، لكن
2: مستهتر ممكن.
0: يعني إسا إذا بقول لك جزائر، نمسا، الأردن، الرأس الأخضر، مصر وكولومبيا، هاي مباريات الأرجنتين القادمين، ثلاثة منها راحوا، ثلاثة قادمين، مسار سهل ولا لا؟

0: انا عصب الله، لا مش سهل شيء،
1: مش شايفه سهل.
0: وين غلبها بعدين عنده البرازيل
1: هذا شيء ثاني. بعد ما نوصل للنصف نهائي هناك ببلش الحديث من نوع اخر يعني.
0: إيه كمان انا عصب الله نستمتع احنا بهالمونديال، اخر مونديال لميسي،
1: مش شكله لا شكله لا مش اخر مونديال.
0: ممكن هو بيقدر يلعب للسبعيد، ممكن هو تذكره، بس حلو الاستمتاع فيه وطلع عليه العفو عن جد الفوتبول اللي بيعطيه. مش مهم شو الخصم اللي كان يباله، اذا اليوم احنا ما بنحكي على خصوم اللي هي رماه وافي جدا، لا اليوم احنا بنحكي على فرق. اليوم الفوتبول تطور كليا، اليوم هتطلع في اوروبا بيلعب محل اول ولا بيلعب محل اخير، بتحس كثير كثير شيء قريب على بعض. بضل اخر شيء التكتيك، تكتيك المدرب كيف بيغلب وكيف بيخسر.
1: هذا وهذا جمال كره القدم، انه دائما فيها مفاجآت. انا بوافقك في هي النقطه،
0: مستوى لاعبين عالي.
1: طيب بوافقك،
0: يا ميسي طريقه صعب ورونالدو طريقه هوين، نستمتع بالفوتبول، بضلناش ميسي ورونالدو، نشوف نستمتع في الاخر المونديالات اللي احنا عم نشوف ميسي ورونالدو مع بعض في نفس المونديال
1: ان شاء الله بيلتقوا كمان.
0: ان شاء الله على يا ريت.
1: شكرا على اتصالك عزيزي، شكرا لك. 0-4-60-10-101. أنا كثير مبسوطة في هاي المداخلة كمان عشان نوضح الأمور. الهدف مش المقارنة ما بين ميسي ورونالدو أو البرتغال والأرجنتين على وجه التحديد، كل قضية المسار البطولي من بس تم الإعلان عنه مبارح واكتمل، كان في كثير أحاديث على السوشيال ميديا من هو المنتخب المحظوظ. أنتوا برأيكم من هو المنتخب المحظوظ اللي عنده حظوظ أكبر بالوصول إلى النهائيات أو إلى أدوار متقدمة؟ من هو المنتخب اللي عم بيلاقي يعني بعد صعوده من مجموعة صعبة عم بتكون الأدوار الإقصائية كمان عليه صعبة وظالمة؟ 0-4-60-10-101 رح نكمل في هذا النقاش الشيق، ورح نكون مع مين. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: كيف الحال؟
1: هلا فيك، مين معي؟
2: بهاء بدران وادي عرا.
1: الاسم الأول؟
2: بهاء بدران وادي عرا. بهاء،
1: مين بتشجع بهاء؟
2: أنا أرجنتين.
1: يلا احكي لنا.
2: طبعا المسار هاي بهاي الفترة هو مسار أرجنتين سي لابد ولا شك. طب الرأس الأخضر لا مع مين أول لعبين؟ مع إسبانيا.
1: صح،
2: إسبانيا شو 0-0. أنا فكرت منتخب رأس الأخضر بيلعب كأنه بيلعب صار له 30 سنة بكأس العالم، كأنه الفريق عنده ماضي، عنده كرة قدم زي يعني ما شفتش فرق يعني بين إسبانيا والرأس الأخضر.
1: كانت مفاجأة كبيرة 100%.
2: مفاجأة كبيرة. طيب لنرجع ل 2022، إذا نأخذ الأرجنتين لعبت مع مين؟ لعبت مع هولندا، بكت ملحمة. لعبت مع كرواتيا، ولعبت مع كل هاي الفرق، بكت ملحمة وحرب على ميسي والأرجنتين.
1: إمتى؟ هذا في النسخة الماضية.
2: النسخة الماضية.
1: وكان مسارها كبير، يعني كان مسارها صعب جدا.
2: النسخة الماضية كانوا لما فاتوا بالبيت، كانوا بيت سهل وهذا وهذا.
1: غلبتهم السعودية.
2: البطولة لما خسروا مع السعودية بقت الأرجنتين مش كويسة، ولما لما بدأوا يربحوا هاي شو اسمه؟
1: طيب.
2: هاي فريق. طيب
1: انت شو انت راضي عن مستوى المنتخب الأرجنتيني؟ شايف انه يعني كان باختبار حقيقي حتى الآن؟
2: الاختبار الصعب بعده مش جاي. وانا بقول لك الأرجنتين مش راح تقدم كفريق، يعني لانه اللي مع ميسي اللي مش اظن مش منتخب ال2000 ال2006 و2000 يعني ال 2006 و 2000 وال 94 اصلا بقى افضل من هاي المنتخبات اللي مع ميسي اليوم. انا بقول انه ميسي هو اللي بيبني المنتخب، المنتخب ببني عليه. احنا بنقدرش نقارن ميسي والاخرين. بينما البرتغال فريق كامل متكامل، ما يعني لازم عن جد انهم ياخذوا الكاس،
1: منظومه كامله مبنيه على 11 لاعب بالملعب،
2: دائما كانوا مرشحين قبل الارجنتين. مزبوط ولا مش مزبوط؟ حتى بالنسخه السابقه كانوا مرشحين،
1: يعني كانوا مرشحين لانهم اخذوا اليورو، فكان متوقع انه يوصلوا كمان، بس كان مسارهم جدا صعب وتم اقصائهم على يد فرنسا.
2: كان
1: يعني
2: فريق، وكان فريق متكامل.
1: صح،
2: خلينا نكون واقعيين. طب امبارح ليش ما اجوا على النسخه هاي؟ ما هو لو غلب كولومبيا، لو ربح كولومبيا كان اجوا على نسخه الارجنتين. على جهه الارجنتين.
1: صح،
2: اذا مين اللي ما استغلش هاي الفرصة؟
1: البرتغال لا شك انه لان وجودك في مركز ثاني رح يعرضك بانه كمان الادوار القادمة عندك انك تكون اصعب.
2: احنا بنعرف كل هاي المباريات هي مسار.
1: صح،
2: وهسا النيك اوت كديش انا بعتقد انه يلعب زي ايطاليا، دفاع 1-0 لميسي ولا لا لو تاروز وهاي مين هو اللعبة؟ انا هيك بتوقع انه يبلش يساوي زي نسخة ايطاليا بال 2006. وأنا بدي هذا خراب لأنه ما في عندي

0: عندهم الكادر اللي عند كل الفرق. أنا بكون واقعي. هم مبنيين على ميسي الأرجنتين ده.
1: وهذا هذا بتشوفه إيجابي ولا سلبي آخر سؤال؟
0: هذا سلبي بس إنه.
1: بس بالآخر نجح يعني نسخة 2022 نجحت حتى الآن نحن شايفين إنه هو هداف التاريخي لكأس العالم قادر كل مباراة إنه يعمل مساهمة. ما بدنا نقارن مبارح مع الأردن.
0: المقارنة بين ميسي ورونالدو. ميسي بيلعب بطريقة ورونالدو بيلعب بطريقة. أنا بقدر أقول لك إنه رونالدو هو مهاجم فاز مهاجم أفضل مهاجم في التاريخ. بينما ميسي أكبر صانع وأكبر. شو بدك ميسي تحطيه في أي موقع هو موجود. ميسي ما خلكش الكرة القدم
1: ما تحطوه بالمقارنة.
0: ما جابتش مثله بعد الحدث لا مارادونا ولا بيليه.
1: يلا وصلت الصورة. شكرا على اتصالك. شكرا لك عزيزي. شكرا لك بالتوفيق للمنتخب الأرجنتيني. 0460 10 101. واو عم بيطلع في عادي هيك. نحن لازم نكون مع إعلان قصير دقيقتين بالضبط وراجعين معنا اتصالات. خليكم معنا. نقاش شكله حامل وطيس يا جماعة. وأخذتوني إلى دائما النقاش المحبب واللي بينتقل من منصات التواصل الاجتماعي إلى البرامج كلها. قضية ميسي ورونالدو.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد. واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر. والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ القانونية.
3: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
6: طه عربي وأولاده للبيت للشغل ولكل مشروع جديد. خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر. كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده اسم كبير وخدمة أكبر.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: يسعد لي أوقاتكم عن جديد، مكملين معكم هالنقاش الشيق. طبعا كانت هاي ساعة برعاية تطبيق الشمس، اللي بعده مش منزله ينزله ويدخل معنا على المنافسة لأنه تغير الترتيب. رح نكون سريعا مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
1: تعطيك العافية،
0: يزيدك ألف، هلا فيك. مين معي؟
1: معك إيهاب وليد عثيري.
0: أهلا يا إيهاب.
1: الله يسعدك
0: إيهاب.
1: أنا بحكي على فريق كله قاعد بحكي على الأرجنتين وعلى البرتغال، بس اللي بوخ التاس العالم بس فرنسا.
0: بوافقك، يلا عطيهم يا كبير.
1: مين بدك؟ فرنسا فريق عالمي ومقيم فرنسا، ولا واحد حكي عليه لأنه قاعد،
0: لأنه مفهوم ضمنا. يعني أنت عتحدث عن بطل 2018 وصيف 2022، أكبر مواهب كروية موجودة على أرض الملعب، ديمبلي أسرع هاتريك للاعب في تاريخ كأس العالم، يعني منظومة كاملة ما بتعتمد على نجم واحد.
1: صح 100%، وهذا اللي قاله كلك ميسي ورونالدو. يمكن الأرجنتين فريق قوي، مش فريق هوين، بس كمان كيف أنت حكيت أول الحلقة، حكيت أنه بعده مش على الكام مع فريق قوي.
0: ما إجا الاختبار الحقيقي،
1: ما هو استغل على فرنسا منظومة كلها، منظومة قوية.
0: ودير بالك مسار البطولة، يعني هو مش مسار سهل، بس يعني كأس العالم بحاجة لتركيز كل مباراة 90 دقيقة، هذا اللي بغير الموضوع كله. أنه عندك هاي الفرصة، إذا عطيت فيها منيح أنت بتتواجد في الدور القادم، ما عطيت فيها منيح أنت برا.
1: أنا يعني كمشجع، أنا مشجع البرازيل يعني، وحابب البرازيل كمان تاخدها، بس كمان البرازيل باجي بحكي كمان أخرى مش فريق وصل للنهائي.
0: يعني يعني منطقي،
1: مش راح يوصل
0: للنهائي، لكن راح يعطي افضل، راح يعطي افضل من
1: مدرب، جابوا مدرب عالمي يعني، مش مدرب استوم مدرب
0: طبعا.
1: انشيلوتي يعني مش راح يعني عندك مع المغرب، يعني المغرب كمان بنعدش كمان اخرى زي فرنسا الارجنتين.
0: شو بتتوقع للمغرب هولندا؟
1: المغرب بتغلب هذا الدور اللي وراه وبتروح اللعب اللي وراه،
0: يعني بتشوف نصف نهائي
1: تقريبا. ما هيك.
0: طيب شكرا على اتصالك، شكرا لك.
1: الله يسعدك
0: شكرا لك. نحن وصلنا لنهاية وختام برنامجنا، لأنه عنا من بعدنا مادة إعلانية راح تكون معكم. للأسف كنت بحب قضي معكم وقت أكثر، لكن كل عم بيحاولوا يتصلوا يؤجل اتصالكم للأسبوع القادم. بنفس الساعة راح نكون مع نقاش رياضي، وقتها راح نكون يعني عنا هيك أجوبة كيف هذا الدور، كيف راح تكون نتائجه، شو راح يصير مع المنتخبات الكبيرة. كثير كم مسجات كبير بأنه يعني ما تقللي من إنجازات الأرجنتين، ما حدا قلل يا جماعة، فهم المسموع كثير مهم في هذا الموضوع الحساس. نحن نتحدث عن مسار البطولات، أحيانا الحظ بحالفك كمنتخب، أحيانا لا، أحيانا بيجيك الاختبار الحقيقي بدور يعني بكير شوي، أحيانا يتأخر الاختبار الحقيقي لإلك، لكن بدون أدنى شك كل بطل حصل على كأس العالم هذا الإنجاز يسطر باسمه بماء ذهب. كل المحبة لكل اللي تابعونا واستمعوا لنا عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقعنا الإلكتروني وخاصية البث المباشر، وأيضا عبر موجاتنا. لقائنا بكرة بده يكون من 6-7 ضمن برنامج في المرمى، أيضا مادة رياضية شيقة جدا رح تكون، وأكثر توسع ودخول إلى التفاصيل. كل التحيات مني لألكم، أنا ليلى قيش، شكر لبديع كرام في الإشراف العام وعادي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج. إلى اللقاء.

0: כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, בי קיור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
1: רפעמי,
0: חיה ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרתן תנה, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלק חוסם, על התג'רבי החילוי מה ביקו לזריה, תיקולר.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
9: الشمس دائماً.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM ستيريو.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
13: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب والله، وإليكم التفاصيل. انتهت زيارة عضو الكنيسة تزفي سوكوت إلى مدينة أم الفحم، والتي أثارت موجة من الاستياء والرفض في أوساط أهالي المدينة. واعتبرت لجنة أولياء الأمور والبلدية الزيارة استفزازا سياسيا. بدوره أكد أحمد يوسف رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في المدينة أن جهود اللجنة والبلدية وأهالي المدينة أفشلت زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم زفي سوكوت، مؤكدا أنه غادر المدينة دون أن يتمكن من الدخول إلى أي مدرسة، في حديث لإذاعة الشمس. تتواصل ردود الفعل والتحقيقات الشرطية بعد مقتل 5 مواطنين بجرائم العنف والقتل في يوم واحد، وذلك بعد الإعلان عن مقتل شاب عربي يدعى مصطفى أبو لسان في انفجار مركبة في مدينة حلون. كما قتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. وفي مدينة يافا قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره، فيما أصيب ابنه البالغ من العمر 6 أعوام بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة خلال العملية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان في السياق

حل طائرات استطلاعية إسرائيلية في أجواء مدينة صور جنوبي لبنان، لا سيما في أجواء العباسي وبرج الشمالي بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. في السياق، قالت وكالة تسنيم إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بحث هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني قضايا ثنائية لا سيما الوضع في لبنان. كما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة تهدد حياة مرضى الكلى بعد توقف نحو 50% من أجهزة غسيل الكلى عن العمل بسبب نقص المستلزمات الطبية. ميدانيا ارتقى 3 مواطنين بنيران إسرائيلية فيما أصيب قرابة 50 خلال 24 ساعة الأخيرة. درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى كلام مباشر لهذا اليوم. إذن في مثل هذا اليوم وفي عدد قليل من الساعات يعني والتي يسقط بها القتلى في مجتمعنا، وهذه الأخبار المؤسفة التي أصبحت اعتيادية، لابد إلا أن نتطرق لهذا الموضوع لأنه أصبح جزء من حياتنا، ومؤسف مؤسف أن يكون هذا جزء من واقعنا ومن حياتنا. ولكن أيضا سندخل في حيثيات هذا اليوم، أيضا أحداث، والمحور اللي حضرته للقائنا اليوم معاكو لحواركو لاتصالاتكو هو قضية هذه الزيارة اللي كان عم بحضر لها تسفي سوكوت من حزب بن غفير لأم الفحم. يعني ويمكن لازم نسأل السؤال، هل لازم عمليا نشكره على هذه الزيارة؟ ورح أقولكو ليش بحكي هيك. إذن كيف نقرأ هذه الزيارة؟ زيارة أم اقتحام؟ وهل لازم نشكره؟ يمكن ليش؟ لأنه بيصحينا. طبعا غلاة المستوطنين مش من اليوم اتخذوا من أم الفحم هدف للتحريض، التاريخ طويل من أيام كهانة وتبعوا الكثيرين، وإذا بنتذكر منهم يعني كان في مرحلة كل الوقت طالع نازل باروخ مرد.

0: لماذا يأتي؟ ماذا يريد أن يقول؟ طبعاً عندنا جواب بس بدي أسمع منكم. بلدية أم الفحم أعلنت الإضراب، أغلقت المدارس، ومنيح إنه إحنا يعني مقتربين للعطلة الصيفية، ومع كل الإضرابات وكل الإلغاءات اللي صارت مع الحرب وغير الحرب، والله مش حياني، مش مهمة اليوم. إذن سفي سكوت اللي كان متهم بمحاولة حرق مسجد، من حرض على عمليات إجرامية في حوارة اللي برضو مش ناسيين قبل الحرب وغيرها من الممارسات الرذيلة والفاشية مثل الدفاع عن حارقية عائلة الدوابشي وإلى إلى آخره إلى آخره. وبعد هدم البيت، يعني هذا الواقع الأليم، المشهد الأليم اللي شفناه بمصمص، مشاريع بن غفير وزمرته يعني تتجلى أمامنا. زي ما قلت يمكن لازم نشكره، ليش؟ لأنه بيصحينا. وليش بيصحينا؟ لأنه بالفترة الأخيرة في عنا نغمة كتير عم ترجع بمجتمعنا العربي، بديش أصوت، بدي أعاقبهن، بدي أنتقم منهن إلى آخره. فهل العقاب اللي بتوجه لأعضاء الكنيسة العرب عشان أنت زعلان منهن أهم من العقاب لهدول الناس مثل سفي سكوت وبن غفير؟ كيف يصبح العقاب لطيبي أبو شحادي ومنصور عباس أهم من معاقبة هؤلاء؟ هل يكون الرد على هؤلاء بمعاقبة ابن أم الفحم مثل يوسف جبرين مثلا؟ أنا عم بسألكوا هذا السؤال للي بقولوا بدناش نصوت. بقولوا لنا إيش؟ ما تخوفوناش ببن غفير. إذن أم الفحم أعلنت الإضراب في المدارس، لم تسمح لهذا الفاشي بدخول مدارسها. طبعا يعني زي ما قلت لكم يعني بنعزي عزاء هذا اليوم، مع أنه طبعا بيستحقوا كل لحظة تعليم ودراسة وكل يوم بالمدرسة أولاد أم الفحم، وهو لا يستحق مثل أنه مثل هذا الإضراب، ولكن هو نوع من الرد يختلف عن الردود اللي بطبيعتنا نقوم بها بمجتمعنا اللي عكس الطبيعة. لما بيجي حدا يحرض عليك في بيتك، فإذا ما رأيكم بتصرف بقرارات بلدية أم الفحم؟ كيف تصرفت؟ كيف أعلنت؟ كيف كان هناك عمليا حالة فراغ؟ يعني اللي بيشوف الصور والفيديوهات، سفي سكوت لم يحصل على الزيطة اللي هو كان بحاجة لإلها يصور نفسه فيها، إنه هو يقوم بتربية العرب في معقل دارهم في أم الفحم. بالمقابل كانت قدامه مظاهرة أخرى من اليسار الإسرائيلي اللي هو راح تظاهر قدامه، وتم إخراج يعني عمليا أم الفحم من هاي الدائرة اللي حاول هذا العنصر إنه يعملها. فإذا 0-64-10-101 بدنا نأخذ أراءكم، ما رأيكم في الرد وطريقة التعامل الذي تعاملت به بلدية أم الفحم مع هذه الزيارة / اقتحام؟ وشو رايكوا بالناس اللي بيقولوا لنا تخوفوناش ببن غفير ومش غادرين يشوفوا سياسات بن غفير، او مش رابطين بين هدم البيت وبين اقتحام سكوت وبين كل السياسات، او ناسيينها، او انه بحضروش اخبار، بيقولوا لك انا اهم لي اعاقب اعضاء الكنيسة العرب او النواب العرب. فبناخد اتصال اول. الو، مين معانا؟
1: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: محمود. محمد،
0: اهلين محمود، تفضل.
1: بالنسبة لزيارة سقوط،
0: نعم،
1: الزيارة عشان يثبت انه الوسط المجتمع العربي عرب 48 اضعاف،
0: يثبت انه احنا ضعاف.
1: حتى يعني انه لدرجة انه مش خايف، يعني انه
0: لا هو خايف، هو جاي مع، هو اصلا جاي بمحمي بقوات شرطية ومحمي بوظيفة حكومية اللي ما كانش بحياته يحلم انه يدخل ام الفحم بدونها. كيف مش خايف؟ ليه كان يقدر يعملها قبل؟
1: ده اقول لك ليش مش خايف، ده اقول لك ليه، شو الدليل تبعي؟ الدليل تبعي كيف ردينا عليه؟ 5 جرائم قتل.
0: هذا لك شو، انا بحكي عن رد ام الفحم وقياده ام الفحم
1: واهل ام الفحم. انا
0: بعرف انه احنا اليوم اصابنا ايضا، يعني اصبنا في استمراريه لمسلسل الجريمه، بس انه انت
1: هذا مش منفصل. انت بدك تحاول تقولي انه يعني ان الحدث منفصل عن احنا؟
0: لا مش منفصل،
1: مجتمع، احنا شعب صرنا مفكك من ناحيه ترابط ومن ناحية

0: حتى وحده. بغض النظر انا بشيد برده الفعل اهالي ام الفحم طريقه يعني فوتوا عليه فرصه الهدف اللي جاي عشانه. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه انه بالنسبه للانتخابات وبالنسبه للتصويت اذا انا عندي راي واحد اقوله خلص، اذا الوضع اللي احنا فيه هذا اسوأ فتره مرت على عرب 48 7 اكتوبر غير كل المفاهيم حتى عند اليهود اليساري. انا يعني بشتغل مع يهود وعارف شو بقول.
1: نعم.
0: يعني حتى اليهود المتون المعتدل بطل زي كما قبل 6 اكتوبر، تغير المفاهيم. عشان هيك كل انسان بيطلعش بيصوت بغض النظر احزاب عربيه او احزاب اللي تسقط هاي الحكومه. حتى انا بطلت تفرق معي نصوت لجولان بس نسقط هاي الامعات، هاي الشخصيات اللي هدفها الوحيد.
1: يعني انت بتقول انه هاي المقولات تفضل
0: انها تنزع عن الشرعيه، لانهم انسان ما عندهم الشرعيه، هذول الناس بلا شرعيه بحاولوا انه يخلوا عرب 48 مثل الشعور اللي هم بشعرون هم بلا شرعيه، واحنا بدهم ايانا نكون بلا شرعيه. عشان هيك كل واحد بصوتش انا بعتبره خاين لولادته، خاين لكل ضغط تراب مات فيها سالت فيها كل هاي الدماء من اجل هذا الوطن.
1: محمود محميد هذا رايك طبعا وسمعناه، شكرا جزيلا لك. سلامات. إذن هذا الصوت واضح، بناخذ اتصال جديد. ألو طيب بنتابع مستمعينا مستمعاتنا بتحليلنا في كلام مباشر هذا اليوم. دلالات هاي الزيارة، لماذا يأتي في سكوت لأم الفحم ولبلداتنا العربية؟ ماذا يريد أن يقول؟ شو رأيكم بتصرف ورد بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية وأهالي أم الفحم على هذا التصرف؟ وشو رأيكم بالناس اللي بقولولك بن كفير وجماعته بخوفنيش وأن هو مصر على أنه اللي بكرهه أكتر هو النواب العرب؟ اتصال. ألو من معنا؟ اتصال على رقم آخر على الخط الآخر. ألو من معنا؟
2: أدهم جبرين.
1: أهلين فيك أدهم، تفضل.
2: شو الأخبار؟
1: تمام يا هلا أدهم.
2: أول شيء شكرا لطرحك هذا الموضوع، وموضوع مهم جدا. الموضوع بالنسبة ل أحد يعني زي ما قالوا هذا الإنسان غير مذكور، يعني عيب نذكر اسمه على إذاعتكم الموقرة. هذا الإنسان لا يعتبر إنسان أصلا. بكى الرد من اللجنة الشعبية، من لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم وبالمشاركة مع بلدية أم الفحم على أساس أنه عدم استقباله وعدم إعطائه المنصة إلا يتحدث ويعمل البروبوغاندا تبعته. وأعتقد أنه إحنا قمنا بالمهمة كما يجب، وما يعني زي ضيف جاي عندك على البيت وما استقبلتهوش لأنه غير مرحب به. فبالضبط هذا
1: هو بالضبط يعني الفيديوهات اللي ظهرت أظهرت بالضبط إنه هذا إن هو يتجول كالغريب، ليس له يعني مكان، عكس اللي كان عم بحاول يعمله.
2: بالضبط، ما لكيش حدا يحكي معاه ولا لكيهم برضو عطول الوجب اللازم لإله. يعني من الفحم عصية، من الفحم من أيام كهانة وأيام مارزل وحتى هذا المأفون. هذا المأفون إنسان فاشل وساقط، حتى يعني هو رئيس في لجنة المعارف في الكنيسة ومعوش بجروت. أنا مش عارف كيف وصل هاي المرحلة، وللأسف
1: سخرية القدر هاي.
2: يعني هذا الإنسان هذا المأفون اليوم موجود في في في الكنيسة وموجود في حزب اللي هو حزب فاشي، اللي أساسا هم معنيين زي ما ذكرت إنه للأسف اليوم قتلة، يعني 5 قتلة، وعندنا اليوم مش يعني بدنا نحسب من سنة 2000 عندنا آلاف القتلى، مش مئات، آلاف، وصلنا آلاف القتلى. إحنا الكل للأسف كل سنة بنعد قتلى وبنمحي العداد وبنعد أخرى من أول بجديد. أما لا، القتلى موجودة، يعني القتلى بهم كل بيت وكل شخص، وعندنا
1: مش بس عدد. نعم.
2: مش إحنا مش رقم ومش عدد، كل شخص إن قتل هو جزء من عيلة، جزء من أحد أفراد عيلة اللي هو أب أو أم أو أخت أو أخ. يعني. فهذا الإشي يعني كثير إحنا متأثرين ومتزايكين
1: أو متألمين، يعني لازم نذكر هيك شغلة متألمين، يعني إنه نتأمل

0: قلنسوي انه يعم الهدوء. يعني مرات بتحس انه في بلد معينه موجوده على المحك وبتتمنى لها انه الامور تهدى، يعني وبالذات هيك لما تشوف في اهل وناس يعني عمالين يعني بيعانوا جدا جدا، بتتمنى مرات انه يكون في إشي مشتعل انه يعني يخمد، حتى لو انه مش كل الجريمه اللي عم نحكي عنها ولكن على الاقل بموقع معين.
1: صحيح صحيح، للأسف بكل بلد وبلد يعني منحس هذا الإشي، يعني اليوم بكلنسوي بكرة للأسف بأم الفحم أو بلد أخرى. نتأمل يعني الأمن والأمان لكل أهالينا، وإن شاء الله هاي فترة وبتعدي ويعني تبكى في التاريخ، التاريخ السيء.
0: أدهم هيك أنا سؤال
1: مهم بدي أذكر شغلي بالنسبة للجنة المعارف في الكنيسة. في عنا أربع أعضاء اللي هم من اعضاء برلمان عرب
0: من الاحزاب العربيه،
1: من الاحزاب، لا من منصور عباس واحد منهم، اكرم حسون، سعيد سمير بن سعيد، هذول موجودين في هاي البعده. يعني يا ريت لو انه يطلبوا جلسه ويبحثوا في الامر، لانه هو قاعد بزور من بلد لبلد، يعني كان في طوبة، كان في القدس، وكان اليوم في ام الفحم، وبكره بده يطلع على بلاد اخرى. هو قاعد بيعمل لفتره الانتخابات على اساس يرفع من حزبه. يعني
0: كيف لجنه التربيه والتعليم في الكنيسه تسمح بهيك شيء؟ يعني عمليا
1: بالضبط كيف بيسمحوا بشيء من هالنوع؟ وكيف يعني كرئيس لجنه معارف في اصول في بيقدر يتوجه للبلديه بصوره محترمه، بيقدر يتوجه لرئيس البلديه؟
0: اين العمل البرلماني في هذا الموضوع؟
1: يكون في جلسه معارف يعني رئيس البلديه قال لي بقدر أنا أكون في جلسة المعارف في الكنيسة وأشرح وأعطيه كل شيء. هو مش جاي، هو يعني بقدرش يعلمنا ويربينا، إحنا الحمد لله أولادنا معلمين.
0: لا بس أنت أدهم، خلينا هو مش عن جد عنده أسئلة، ومش هو جاي يحرض، حامل صورة معينة بده يقول لأم الفحم مين يستقبله ومين ما يستقبلوش. يعني بالزبط. يعني بنهاية الأمر إذا هو بده يعمل كل هاي الغاغة اللي هو بحاجة لإلها ويكسب شوية صور إعلامية ويعمل من نفسه إنه هو مناضل يميني يهودي إلى آخره، يكسب يعني نقاط في شارع المستوطنين، فيمكن اللي صار أفضل. حتى تعرف شو، مش حاجة يجاوب عليه. يعني يمكن التجا يعني
1: إحنا بنعتز بكل قائد، بكل إنسان، يعني بنعتز بالشيخ رائد، بنعتز بكل إنسان حر وشريف. وأجب حجة إنه الشيخ رائد كان في هاي المدرسة، الشيخ رائد يعني إذا بدنا بين قوسين نقول أخذ عقوبته وانحبس، ولا يحق له إنه يزور كل بيت في أم الفحم. هو لا يحق له، هو يحق لكل إنسان جاي يزور أم الفحم أو بيوت أم الفحم بصورة محترمة، بصورة يعني إنسانية، أهلا وسهلا، بينما في بطريقة من هالنوع لا يحق له.
0: نعم، شكرا لك أدهم. سلامات.
2: فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة، عملية، تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
4: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: عالشمس دائما.
7: شو يعني شلافيها نوك اوت؟
8: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، هيتس قمار وقمار.
9: سلام، معكو ابو الحروف. شلافيها نوك اوت هي الادوار الاقصائية، اما اللي ذكرتن الدور الستاش او ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
10: الشمس من حط النقط على الحروف.
11: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا 0460-10-101 لاتصالاتكم. هذا الاتصال الآن معنا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
1: معك مستمع من سكنين.
0: أهلين مستمعنا، تفضل.
1: أنا

0: كل هاي الشغلات اللي بتصير فينا في الوسط العربي بس من وراء أعضاء الكنيسة.
1: بس من وراء أعضاء الكنيسة مين؟ أي أعضاء كنيسة؟ بن غفير، سوكوت ولا مين؟
0: لا لا، من أعضاء الكنيسة العربي اللي عندنا.
1: كيف يعني؟ اشرح لي.
0: أنا بقول لك كيف يعني. لما إحنا صرنا 4 سنين بنستنى الانتخابات من النتيجة، وبدنا نزيح الوسخ هذا تبع الحكومة اللي عندنا. عشان هيك إحنا لازم نتحد. بيجي واحد بدوش يتحد معنا، هي تقولي لي كيف نزيحنا دولة؟
1: طب إحنا نضلنا رب وزيت وزيت ورب بهاي القصة، إحنا بنقدر نزيحن من غير ما من غير الخطة الوحيدة اللي أنتوا حاطينها على عقد؟ يمكن ما يمكن مش هي الخطة الوحيدة المشتركة، مش لا. هي الخطة الوحيدة لإمكانية تغيير هذه الحكومة.
0: ما كانت شو الحل؟ الحل كان يروح
1: الحل فيه. الحل هي إنه إحنا شعب اللي بيصوت أقل من 50% لا بالانتخابات، مشتركة ولا مش مشتركة، كيف بده يغير؟
0: هاي صحيح.
1: إحنا عنا قوة من غير ما نكون حزب واحد لإنه نجيب 18 عضو كنيسة نظرياً، ولكن ليه بنطلعش غير 10؟
0: بس اذا احنا بنتفرق كل واحد بيجيب 4 و4 هذا ما بيبقى.
1: طب اذا انت لازم تختار المشروع الاقرب لإلك، ممكن يكونوا هني على الاغلب هني يعني بشكل عام هني مشروعين، في مشروع يود التاثير من خلال الائتلاف، وفي مشروع ما بده ياثر من خلال الائتلاف انما بده يناور من خارج الائتلاف، هذا مشروع هذا مشروع. على ما يبدو لا يوجد نقطة لقاء حتى الآن بينهم. أنت كإنسان اختار اللي بيعجبك منهن وصوت له ويعطيه قوة، وبيقدر هذا يكون 8 وهذا يكون 7 أو أنه حتى 8 8 9.
0: حكيك مزبوط، بس يا عمي كيف أني بتصرف وهذا الكنيسة الساعة بده الشيء وهذا أرد عليه وهو ما تردش عليه؟ في ناس اللي كانت معنية تصوت بطلق بطلنا نصوت.
1: ما هو هدول الناس اللي احنا عم نحكي معهن، بنقول لهن انه انت بتقدر تأثر حتى من غير ما تكون قائمة وحدة، بقائمتين برضو بتقدر تأثر اذا بتطلع تصوت، اذا انت بتختار المشروع الاقرب لإلك وبتعطيه قوة.
0: يعني زي
1: يعني يعني السؤال شو الفايدة انه هدول العشر اعضاء او الثمن يعني بالقوة الكامنة يعني الممكنين انه ثمن اعضاء كنيسة ممكنين للمجتمع العربي، شو الفكرة وشو الحكمة انه ما يطلعوش صوته وظلوا قاعدين يشكوا ويحكوا ضد اعضاء الكنيسة؟
0: احنا عمنا اسا بالوسط العربي شو ميزانيات؟ احنا يا عمي ما بدنا ميزانيات. منصور عباس برضو لازم يفهم، احنا ما بدنا ميزانيات، احنا 4 سنين دمنا عم بنزل، كل همنا الوحيد انه احنا نزيح هاي اللي تعين الجريمة العنف الجريمي. هو بحكي لك بدي اجيب ميزانيات، عمي بدناش ميزانيات، احنا نرجع الحمير.
1: بالعكس يعني اقول لك شو، منصور عباس بكل وقت بيحكي عن قضيه انه هو بالذات بسبب قضيه الجريمه، مش انا مش موجوده عشان ادافع عن مواقف حدا يعني، بس
0: بده يعملنا روح يعمل.
1: طب يعني انت تناهض نهج منصور عباس، طب في نهج اخر بديل له اختاره.
0: يا عمي اذا بنضلنا هيك كل واحد لحاله عضو كنيسة لحاله، هاي
1: لا مش كل عضو كنيسة لحاله، في عنا امكانيه نطلع حزبين كبار او حتى يعني حزبين كبار، ولكن لما بيجي الناخب العربي مضرب وبس بده تفصيل على مقاسه العقد بالمنشار يا مشترك يا بلاش، بنضلنا مع بن غفير.
0: هو الوضع
1: المعادله واضحه،
0: بدنا نضل مع بن غفير.
1: هاي احنا عندنا مشكله اللي انه احنا بنجائر بنفسنا.
0: ما هو خايته طلع الناس بطلت تصوت.
1: طب انا
0: انا لمن حركه.
1: طب انت مستمعنا الكريم، انت قلق لانه الناس بطلت تصوت؟
0: لا اجى مضى، انا بخاف وانا ما بخافش، هو اجى مضى ليش مضيت؟ معناته انت فايت بتخاف عشان انك خفيت مضيت، لو انك بتخافش ما مضيتش.
1: ما اتفقوش. طيب مستمعنا الكريم، انه قضيه انه يا مشترك يا بلاش هي برضو خطر يعني هذا الخطاب هو كمان خطر علينا
0: يعني. يا عمي يا مقبول، انت تطلعي حتى الاحزاب اليهوديه الكبار عم تتحد.
1: لا كمان اقول لك شو، كلياته مبني كله
0: 7 9 8 9 اعضاء كنيسه بده يعملوا له 4 5
1: قوائم. احنا بدناش انا بقول لك شو، مش لازم نعشم الجمهور العربي باشياء ممكن ان تحدث ممكن ان لا تحدث، ولكن قضيه او مشتركي

0: أو بلاش، هذا خطاب خطر جدا جدا. تعال تعال نكون هنا يعني نكون صريحين. طيب مستمعنا الكريم سننتقل لرأي آخر، صوتك برضو مسموع وواضح، شكرا لإلك.
1: شكرا.
0: سلامات سلامات.
1: شكرا.
0: اتصال جديد. ألو.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. هلا مين معانا؟
2: عليك أحمد معك.
0: أهلين أحمد.
2: صراحة يعني محادثة اللي كمان بدي يعني أستشيرك فيها، يعني إنه أنا حابب كتير أسمع موقفك فيها. طلع إحنا بالآخر بالآخر بالآخر هي قضية التوازن بين إنه إحنا مواطنين في داخل هاي الدولة وبين إنه انتمائنا للشعب الفلسطيني. بالآخر في الآخر هاي القضية يعني. ولا إذا مدى لأي مدى إحنا نتغضى عن أمور معينة مقابلة في أمور أخرى. وبحاجة لأمور اللي هي براكتت عملية. بين إنه نصوت كلياتنا بين إنه ما نصوتش، ولكن أنا يعني أنا شخصيا يعني أنا مش عارف يعني حالي، يعني أنا بقول لك بالآخر السلطة التشريعية هي سلطة اللي إلها يعني أمور اللي بتحدد مجرى حياتي. ووجودي في المعارضة هذا معناته يعتبرني يعني زي تقولي إشي اللي مش راح يحدد أمور معينة في حياتي. إلى مدى إلى أي مدى أنا يعني يجب علي أن أتلف أو لا أتلف، مع مين أتلف مع مين لا أتلف، وكل هاي الأمور يعني إحنا بالآخر يعني منلف ومندور ومنلف ومندور.
0: طب أنا
2: في
0: أنا
2: أمور
0: أنا
2: عملية.
0: أنا ده أقول لك إنه أنت يمكن المعضلة تبعتك لقت حل. أقول لك ليش؟
2: ليش؟
0: لأنه صار في بالمجتمع العربي مشروع يعني اللي عم بحاول يقول ما بدي أكون فقط بالمعارضة وبدي أحاول أأثر، وهذا المشروع على الأغلب يمر بنسبة الحسم، وفي مشروع يقول لا أنا سأبقى مع طريقة النضال وطريقة العمل اللي كنت أشتغل فيها دائما، إنه أنا أكون جزء من البرلمان وإنه أنا أوصل صوت المجتمع العربي، ولكن مش بثقل انتخابي داخل الائتلاف أو إلى آخره، إنه أناور يعني أنت عندك المعضلة انحلت. إذا أنت بدك تكون مع هذا الجسم موجود ويستطيع أن ينجح، وإذا بدك تكون مع هذا الجسم موجود ويستطيع أن ينجح.
2: أستاذي الأمور بتتعلق بالآخر في الحياة، إلى أي مدى أنا أريد أن أكون مع ولا أي مدى أنا أكون ضد، يعني هذا اللي مع أنا مع.
0: فيش واحد بيكتب شك على بياض
2: يعني،
0: ولا حتى منصور عباس بيكتب شك على بياض بالائتلاف.
2: ما بنرجع للتوازن بين مواطنتي الإسرائيلية
0: وبين وطنيتي
2: شعبي أنا وكوني فلسطيني. فأنت يعني إحنا شو مشكلة؟ هي هاي المشكلة، هاي المشكلة إلى أي مدى، مش إنه أنا طلع أنا مع بنت بس لأي مدى، أنا مع يائر جولان بس إلى أي مدى، يعني شو الكريتيريون، شو
0: أنا
2: الأشياء
0: أنا بفكر
2: لك شو إحنا منقول. يعني أنا بدي أقول لك شغلة، أنا طلعي أنا مثلا بدي أعالج قضية العنف في العرب الداخل، ولكن إلى أي مدى أنا بدي أتنازل عن قضية الفلسطينية عشان أعالج قضية العنف في الداخل؟
0: طيب شو بالضبط
2: أنت يا منصور عباس أو لا أي، قل لي اسمع، إحنا بدنا نعالج قضية الداخل، ولكن عنا 1-2-3 هذا خطنا الأحمر. ما إحنا بدنا نعرف، ما إحنا مشكلتنا إحنا
0: اطلب الخطوط الحمراء، وإذا لقيت إنها لا تلائمك في عندك البديل.
2: بس أنا بسألك، أنت بتقولي لي اطلب الخطوط الحمراء، اعرض لي أنت الخطوط الحمراء يا أخي. أنا بدي
0: أصوت لك يا أخي. أنا أسألك من بين استنى شوي،
2: أنا بدي أطالبك في الخطوط الحمراء.
0: يا أحمد
2: أنا كمصوت بدي أطالبك في الخطوط. قل لي يا زلمة اسمع،
0: أنا شايف أنك تسأل أسئلة لا تريد أجوبة عليها.
2: أعطيني أجوبة إذا ممكن.
0: مش أنا اللي أعطيك أجوبة، أنا اللي بقول لك إياته.
2: طب ما إحنا صرنا 2000 سنة بهذا الموضوع.
0: أنا اللي بقول لك إياته، ليش تبحث عن أجوبة عند شخص أنت لا تريد إجابات منه؟ أنت جاوب نفسك، إذا كانت أنت وطنيتك أهم من مواطنتك أو إلى آخره، أنت عامل توازنات مختلفة. أنا بقول لك في عندك أكثر من صوت بالأحزاب العربية يمثلوا مشاريع، اختار منهن ما تريد. لأنه كل قضية الحيري بأمرك هاي، معلش يعني كلياتكم محتارين لي.
2: لا
0: وأهم إشي أطلع بالآخر مش مصوت.

0: جاوبك، انا بدي جاوبك
1: محتار يعني. هذا المو... هذا اساسا
0: انا بدي اجاوبك.
1: ابن ال 48 ابن ال 48 قعد لي محتار كل العمر مش عارف شو يعمل إشي بين وطنيته ومواطنته، اهم شيء ضل قاعد محله.
0: اقول لك جوابي، جوابي هو واحد وبحيد. انا مصوت، انا مش مرشح، انا ما رشحتش نفسي، انا ما قررتش انه انا اكون قائد، انا بدي حدا اللي هو يقودني.
1: انا بقدر اقول لك شو واحد، انت عندك مجال تقرر لمين تصوت، عندك مجال تقرر لمين
0: انت عم بتطلبني. انا سخقول بدي انه انا اصوت، ولكن انت حفزني، انت وديني على هذا المحل، انت قودني لهذا المحل، انت شجعني لهذا المحل، انت قاعد عم بتطالب بالمواطن البسيط.
1: اسمعني انت عم بتوجه كلامك لشخص واحد.
0: انا عم بطرح سؤال.
1: انت عم بتوجه كلامك لشخص واحد صح، اللي هو منصور عباس. بس ما عندك حزب اخر.
0: اربعة على خمسة، مين قال شخص؟ بالعكس انا دولي
1: يعني مش زي بعض، مش راح يجاوبوك نفس الشيء، مش راح يجاوبوك نفس الشيء. انا بقول لك هذا يعني يا احمد. نعم تفضل.
0: اللي عمله منصور عباس وانا ضده يعني عشان نكون عارفين.
1: هو واضح
0: اللي عمله. لا اللي عمله عن جد فكك الخمول الفكري عنا، وخلى انه يعني خلى احنا بنصوت بنروح على معارضه، فكك هذا الاشي، فخلانا نفكر بشكل انه يا عمي تعالوا فكروا انتوا شوفوا معارضة ائتلاف، هذا ما كانش موجود. واللي عمله منصور عباس عمل اشي كتير كبير، عمل اشي كتير كبير، وصحيح انه هو فكك عنا هذا الخمول الفكري، ولكن انا بالاخر أنا
1: كسر القوالب، كسر القوالب اللي تعاملنا فيها كل الوقت. القوالب
0: يا عمي
1: من مين بدك انت يعني في، انت بدك تصوت، انت ملائم لإلك نهج منصور عباس اللي اعلن عنه ولا مش ملائم؟
0: مش قضية نهج، قضية عمليا فعليا. اسا انت بتقول عنف قدام حرب في غزة، شو موقفك؟ نقطة. ما هو انت بالاخر بدك توصل لهاي النقطة يا اخي، ما انت بده يكون عندك القدرة
1: يعني
0: وهاي المقاومة انك انت توقف وتقولنا يا عمي واحد اثنين ثلاثة، قلنا هذا الحكي.
1: طالما منصور عباس مش هو النهج الوحيد، طالما منصور عباس مش هو النهج الوحيد اللي قائم امامك، وانت عندك يعني انت
0: حدد
1: موقفك، اسال الاسئله ايضا للاخرين، حدد موقفك بالنهايه. وانا بقول لك شغله واحده، ولا واحد منهن عنده مقدره ياثر على السياسات، لا على غزه ولا اي مكان، ولا انت عندك مقدره تاثر غير على صوتك. وبنهايه الامر اتخاذ القرارات بالكنيست راح يكون الهن. يعني انت معاك مجال
0: يابا انت بتقولي لي ولا حدا
1: لا معاك مجال تضلك حيران ومش عارف حالي وين وكيف اوازي بين اساوي واوازي بين مواطنتي ووطنيتي وهذا الاشي اللي بخليني جامد بمكاني، مش عارف شو اعمل معناه خلاص. لا وبخلي بن كفير يطلع. وتعال يا بن كفير، تعال اخرى مره.
0: لا مش انا كمواطن،
1: يعني اقول لك شو، هذا مواطن 48 الحيران بامره، انا زهقته.
0: لا انا مش انا كمواطن، كمرشح كقاضة انت عم بتعاتبيني انا كمواطن؟ مش عم...
1: انا عم بعاتب المواطن اللي بدوش يحدد موقفه.
0: انا كمواطن عم بقول لك انه انا مش عارف احدد موقفي، بحاجه لقاضة. وين القاضة؟ القاضة عارف تحدد؟
1: القاضي عم تحكي كتير وقليل، عمالين بنشروا مواقفهم السياسية بالنسبة للاحتلال، بالنسبة لقضية المساواة والمواطنة، ولكن احنا لا نفهم. متأسف يعني.
0: يعني
1: منصور عباس قال لك انا بدي ادخل في ائتلاف انه انا ادعم الحكومة من داخلها وما دخلنيش بالقرارات الامنية التي تحدث في الضفة، لانه مش قادر اصل لمرحلة انه يكون في دولة فلسطينية ولا يكون في هذا، مع انه انا بعتقد انه جميعهم يستطيعون التأثير بالوصول الى عملية سلام على الاقل. هي رح يتفق فيها ايضا منصور عباس، ورح يتفق فيها كمان كل النواب العرب، انه يجب اجبار دولة اسرائيل للوصول الى عملية سلمية، العودة لا لحل الدولتين.
0: طيب بس أسألك سؤال، هل أنت تعتقدي أنه قضيتي كعرب الداخل منفصلة عن القضية الفلسطينية أو لا؟
1: لا مش منفصل، وانا بقول لك انه توفير لا هذا مش جواب هالقد سطحي، جواب مش هالقد سطحي، الجواب مش هالقد سطحي يا مستمعنا الكريم، الجواب مش هالقد سطحي. في ارتباط وثيق انه طالما لم يكن هناك حل في القضية الفلسطينية ايضا في الداخل، هنا مش راح يكون في عنا حكي بس على السطحيات. بكل احوال احمد يجب ان ننهي لانه عنا فاصل اعلان. بدي اشكرك كل الشكر وسنتابع.

0: سلامات سلامات، إلى اللقاء.
1: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودة خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
2: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
3: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاشل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
2: أوكي زبطة تمام.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمي 9425.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: مستمعينا ومستمعاتنا، عدنا إليكم ونتابع الاتصالات. ألو ألو، مين معنا؟
1: ألو،
0: يا هلا، مين معنا؟
1: محمد من سخنين.
0: أهلين محمد، تفضل.
1: أول إشي زي ما أنت حكيتي يعني إنه بالنسبة للقوائم، إنه أنت قلتي يعني قائمتين بيقدروا يعملوا، فما بالك بقائمة واحدة مثلا اللي هي مشترك. وغير هيك لما أنت اليوم منصور عباس عارف مثلا إنه أنت عن جد من جوا عارف أنت مش معني إنك تكمل بالمشترك اللي قدام، ليش تعمل هذا الاتفاق اللي أنت عملته في سخنين مثلا؟ أنا بني آدم شخصيا كنت بالبلدية لما هو وقع على على الورقة وكليات نوقعوا وخلص، عملنا حساب إنه مثلا في مشتركي والناس.
0: محمد، أنت فكرت عن جد إنه انتهى الموضوع لما بهذيك الجلسة بهذا يعني انه بصلحة عرب تفكرت انه عن جد انتهى الموضوع، انه هالقد الامور بتكون بهالسهولة؟
1: بس معناها يعني هون هو برضه هون الشيء مش لعبة، يعني انت لسه تيجي مثلا تقول لي عملنا احنا اجاب وكان اعضاء الكنيسة تعديل ووقع على اوراق وحكوا وكان في خراف قبل، يعني طبعا
0: يعني طبعا النوايا يمكن تكون كانت موجودة،
1: يعني وقعوا
0: يمكن النوايا كانت موجودة ويمكن بعد في مجال، ويمكن أقول لك شو، وإذا أنت عن جد غير قابل وغير سعيد بالتصرف منصور عباس بالفترة الأخيرة بخلاف الاتفاق اللي كان بسخنين، كمان حقك تبدي رايك، والآن أنك أنت تعبر عن هذا الرأي. بس اللي أنا بقول لك إياه
1: من الإشي زاد أكثر من إنه هو الإشي زاد عن حد، يعني أنت يعني يا منصور عبد، أنا شخصيا يعني أنا ضد اللي هو عمله. أنا ضد اللي هو عمله لأنه أنت استهبلت شعب، يعني أنت استهبلت شعب كامل بالعرب، لأنه لما اطلعوا عنوان المشترك تم توقيع مشترك كل العرب ساعد، يعني أنه نبسط خلاص كل ما نفوت.
0: طب يا محمد، ليش أنا مثلا ما صدقتش الموضوع لما صار؟
1: هذا الأمال كل الأمال اللي بنوها وقت تيجي توقعها برضو هاي مش عمل، يعني أنت اليوم زلمي بتفكيد معين عالي، أنت مش ولد يعني، فأنت

0: عشان برضو تأثر هذا التأثير على الناس. طيب. هاي أول نقطة.
1: محمد شو هدفنا إحنا من الانتخابات؟ مش مفروض إنه نجيب أكبر عدد من المقاعد؟
0: مظبوط.
1: وساعتها يعني وإذا كنا بقائمتين نستطيع أن نصل إلى ذلك، شو المشكلة؟
0: بس هو هدفه الرئيسي والوحيد هو الائتلاف أكثر من ما إنه عن جد يحل.
1: يمكن يعني يمكن يمكن اللي أنا بقول لك يا
0: تو
1: أنا بحكي
0: هو طيب. بطلع وبحكي أنا هدفي إن أنا أفوت على ائتلاف، أنا مش إنه يعني
1: صح بشكل بشكل بشكل واضح، وهو يخاطب يمكن برضو جموع غفيري اللي آخر مرة زادت عن 200,000 اللي صوتت له بناء على ذلك، يعني هو برضو بيخاطب ناس تريد ذلك.
0: ما هو مثلا يعني زي آخر انتخابات يعني الناس راح صوتت له، ومن أهلنا وإخوتنا بالنقب يعني أعداد كبيرة جدا صوتوا له، ومع هيك بنشوف إحنا شو عمال يصير بالنقب، صح ولا لا؟ طيب. انا بحكي ان كان هو ولا ان كان
1: هو بالمرحله الاخيره في المرحله الاخيره اخر 4 سنين احنا موجودين مع حكومه بن غفير ونتنياهو، هو مش داخلها وهذا ما تقوم به.
0: بس اني هذا بقولش انه هن هو ولا غيره، انا بقى انت تعطيني هو ولا غيره بيقدروش يعملوا شيء. احنا نيجي لنقطه انه عن جد مش عاملين يعملوا شيء، يعني عندك بن غفير
1: بمثل هذه الحكومه بمثل هذه الحكومه، مش بس منصور عباس ولا الجبهه ولا التجمع ولا التجمع مش موجودين ولا اي حدا بيقدر يعمل شيء، ولا حتى احزاب المعارضه قدرت تعمل اي شيء. نتنياهو بن غفير سيطروا الحرب كلياتها بكل هاي الدمويه، كل هذا اللي احنا شفناه بكل الاحوال. يعني انت عندك اعتراض، يعني اولا لماذا ليش يا منصور عباس بتوقع على ورقة أمام الناس بسخنين وأنت مش قاصد؟ يعني هذا هو سؤالك؟
0: يعني نفاق لكل دفار يعني على الآخر. طيب. أنت تعمل هيك عملي وتستهبل شعب كامل.
1: أنا بعتقد أنا أقولك شو
0: في مستقبل
1: أنا بستغرب من اللي صدقوا ذلك التوقيع اللي كان في بلدية سخنين. أنا بستغرب منكم.
0: ما هو ليه وقع لكان؟ لا ما هو
1: أنا بستغرب منكم أنكم لأنه شغل العرب هذا واللي شو نسميها المعازمة
0: وشد أبو
1: فلان واطلع الطاولة، بتفكروا أنه هيك السياسة؟ يعني كمان أنتم
0: لا إحنا مش منفكر هيك السياسة. أول شيء هي مضبوط كانت ساعد ضغط، بس احنا استغلينا ان كانت ساعة ضغط اصلا لاجل هيك.
1: يعني فيها شوية براءة هذا التوقع يا محمد؟
0: مش فيها شوية براءة، هون الاشي بطل شغل براءة ومش شغل براءة، وانه الناس يعني مثلا انسان بسيط عن جد يصدق الاشي اللي
1: صار. على كل الاحوال هناك من يقول انه لا يزال هناك من يقول أنه بعد في مجال، لأنه السياسة الإسرائيلية أيضا تؤثر عليك وهي خارجية. مثلا لو راحوا لو تبين أنه في بنت وغيره رايحين على حكومة وحدة وطنية، مش حتى شو بده يعمل منصور عباس؟ لو أنه مثلا أجل في كمان الحزب الجديد خلخل شوي الحالة ويمكن يأثر على مصوتي منصور عباس، ويمكن يروح يعني يصير اقتسام أصوات، فالأمور غير نهائية. والآن احنا قلنا أنه للأسف كان لازم يصلوا من زمان لحسم عشان نعرف شو استراتيجيتنا وكيف نصل لل 16 إن كان بقائمة واحدة ولا بقائمتين.
0: مضبوط، بس إنه نفوت احنا بقائمتين هذا مش
1: مصيبة. هذا مش مصيبة إذا صوتنا بالنسبة الملائمة، مش مصيبة بالعكس.
0: ما هو بدك تصوت بالنسبة
1: للملائمة يعني عشان هيك نضلنا نحلم، يمكن نضلنا نطلع ولا إشي بكل الأحوال. محمد
0: شخصيا أنا إنسان اللي أنا بصوت بشكل عام بالانتخابات يعني بالكنيسة، بس هاي الانتخابات أنا عجبتني فكرة أنه عن جد ما صوتش ولازم حدا يصوت أخرى. تعرف ليش؟
1: زعلان عشان ما التزموش باتفاق سخنين.
0: لا مش زعلان عشان إشي، أنا بقول لك ليش. لأنه إحنا على كل سنين المرأة صوتنا فيها عن جد يعني نيجي للحق والحقيقة، الأحزاب العربية ما عملتش إشي اللي هو عن جد ملموس.
1: إسا يعني شو التعب وشو
0: إسا
1: أنت بتقول لي إنه كل المرات اللي صوتنا فيها يعني هالقد تعب؟ يعني أنا مش فاهم، يا مرات أنتوا بتسمعوا الأحزاب العربية، يعني هل المواطن العربي إذا طلع صوت له مرة كل 4 سنين ولا وقتها كل سنة كان قبل مرة محملين الدنيا جميلة؟ لا محملين الدنيا جميلة، إحنا شعب مدلل، إحنا شعب مدلل.
0: هاي أول نقطة، يعني أنا لا بتعب ولا بشقى.
1: طيب
0: أنا بصوت دايما.
1: محمد معنا بعد شوية وقت بدنا نطلع كمان أصوات. أيوة
0: أعطيك بس آخر رأي شخصي.
1: تفضل
0: ما حدا يصوت أول إشي.
1: لا معلش بديش أعطيك تطلع تقول أصوات اللي أنا بعتقد إنها ممكن تكون خطرة للمجتمع العربي.
0: لا أنا بدي أقول لك ليش.
1: طيب اقول لك شو رايك، يلا تفضل. ها حريه،
0: لانه اولا دوله اسرائيل عمال تهدم حالها.

0: حالة اللي هن الأصوات الداخلية زي بنكفير وزي سبي سكوت وزي هذول، لأن عمالين يطحنوا بالحكومة من جوا كيف إحنا شايفين برضو. وغير
1: مش يطحنوا فينا، مش خمس قتلى بأكم من بأكم من ساعة كانوا اليوم
0: عربية تمثل. إحنا زي ما قلت لك برضو ما شفناش إشي اللي هو عن جد للشعب اللي يآمن فيه إنه إحنا عن جد في عنا قيادات نتبعها ونمشي وراها. الإشي الوحيد اللي زاد يعني كيف بدي اقول لك، اللي زاد الإشي لمصالح العرب، مش بس احنا، مصالح احنا وعرب الضفه وعرب اللي بغزه واخرى مرض.
1: محمد شكرا لك.
0: انه
1: محمد سمعنا كفايه
0: 7 اكتوبر ومن بعديه،
1: بعد 7 اكتوبر بعدك بتفكر بهاي الطريقه بكل الاحوال؟ هل بعدك بتفكر بهاي الطريقه بعد 7 اكتوبر؟ هذا ايضا سؤال بنساله للاخرين. شكرا لك يا محمد، سلامات. اتصال، الو، مين معنا؟
2: مرحبا، مقبول.
1: يا هلا فيك، مين معنا؟
2: معك كمان محمد من عرارة.
1: هلين محمد، تفضل. عرارة.
2: بدي احاول ابقى مختصر قديش بقدر.
1: تفضل.
2: صراحه انا عن جد يعني فتحت بالصدفه على البرنامج بسمع وبستغرب، وبعدني بستغرب من الناس بشكل عام اللي بعدها بتقول نصوت وما نصوتش، ويعني بعد في عندهم علامة سؤال على انه مناش نصوت واشياء من النوع. وبستغرب انه بيطلعوش يصوتوا في انتخابات الدولة، بينما بانتخابات المجلس يبقى نسبة التصويت 103%.
1: وبرضو بالمجالس مش عمالين نصل لإشي، وعمالين برضو أوضاعنا تصعب وتصعب،
2: وصلين إشي في المجالس، والمجالس مش ماخذي ميزانيات، بسبب اللي قاعد على الفوق على الميزانية مش قاعد بات المجالس ميزانيات، وإحنا نهتم بالمجالس ومنهمل الدولي، منهمل كل الدولي، منهمل اللي بيعت الميزانية، ومنهمل اللي بيعمل الأمن، ومنهمل اللي بيودي على الضفة، ومنهمل كل إشي. ليش؟ لأنه هذا اتفقوا.
1: وبدنا كمان معجزات من أعضاء الكنيسة، وإحنا ب50% بيطلعوش صوته.
2: أعضاء الكنيسة مش ساحرين، ولا أيمن ولا عودي ولا منصور عباس ولا حدا منهم ساحر اللي يجي يعمل لك ويكمل لك ويحط لك. بعدين تعال خرفك شغلي، لما بكوا الأسرة في غزة وبدهم رجعوا الأسرة والحكومة ما وافقتش، شوفي قديش بكى مظاهرات وقديش كل الأحزاب المعارضة بكت بدها تعمل صفقة عشان ترجع الأسرة. بس ما رجعوهاش.
1: لا مش بس هيك، حتى غالبية الشعب الإسرائيلي نزل على الشوارع، بما فيهم كمان من الناس اللي هن من الائتلاف واللي مؤيدين لنتنياهو، وبرضه ما قدروش يأثروا عليه.
2: صح 100%. هسأل أنا بدي أحاول أوجه رسالة صغيرة اللي ما فيش من وراها ولا أي مصلحة إلي أنا شخصية. للكل. وبديش اقول لك صوت لفلان او لعلنتين، بس صوت يا زلمه، اطلع صوت مشان الله يا جماعتنا، اطلعوا صوته لاي حدا. مش بقول لك صوت لفلان، صوت للي انت تتلائم معه من ناحيه افكار، او يعني من الوسط، من المركز الوسط للشمال لليسار.
1: صوت لتغيير هذا الواقع، لتغيير هذا
2: منصور ايمن عودي. يا اخي اقول لك زعلان من العرب، ماشي حكك علينا، صوت لارجلان يا اخي صوت لاشني مركز. اما انت لما بدي انا الكل يفهم، شباب انا على فكره بقعد، انا عمري 40 سنه بقعد مع مرات شباب صغار من عندنا يعني الحاره من بسالهم انه طب انت فاهم يعني، فرضنا ما صوتناش، عارف شو بصير، شو بكيم، شو بحط، بكل هذا شو صوت انا يوم حوف ايش
1: على فكره قضيه الشباب الصغار كمان يعني اشكاليه كبيره. انا متاكده يعني انتم كلياتكم بعرف اصواتكم هيك بجيل اكبر اصوات يعني الشباب بمكان اخر. بدي اشكرك كل الشكر محمد، عشان بعد معنا مجال لك كمان اتصال قبل ما ننهي. شكرا لك، سلامات. اتصال جديد، الو،
3: مرحبا،
1: اهلين فيك، مين معنا؟
3: برضه محمد معاك.
1: كلكم محمد، تفضل يا محمد.
3: قلنا محمد أسألك سؤال بس.
1: نعم.
3: منفع أول إشي، إحنا كل واحد أولا حاليا بغضر يصوت، أنا حسب رأيي، أنا دا أحكيك شغلات حسب رأيي. كل واحد بغضر يصوت وين بده، وين بيشوف إنه مناسب، أي نهج مناسب إله يصوت. بس أهم شغلي، ليش إحنا بنتهجم مع بعض؟ ليش أنا، مين أنا تني آجي أقول مين هذا يعني منصور، مين هذا منصور عباس، مين هذا ايمن؟ يعني بتحكي انت كانك بتحكي عن
1: انا ما سمعت اليوم تهجم.
3: هي بلا، انا سمعت قبل بثلاث اربع اتصالات واحد قال هذا منصور عباس. شو يعني هذا منصور عباس؟ يعني
1: بيقدر مسموح له بيقدر يقول هذا منصور عباس؟
3: بتغضر. انا بحكي انت بتحكي، مش بيطلعوا بيحكوا على العنف، هذا هو نوع من انواع العنف.
1: لا، مش كل ما احنا طلعنا اعصابنا وعبرنا عن حالنا شوي كمان وطلعت وفشينا خلقنا بتسميه عنف. لا، شوي في كمان حريه تعبير.
3: انا مثلا بختلف معها.
1: اسمع، انا بتفق معك يا محمد انه في ناس كتير تتجاوز الحدود ويمكن

0: ولكن بالذات مع منصور عباس تجاوزوا الكثير من الحدود، لأنه هيك هو بالفرونت، هو بالواجهة تبعت النهج الذي يتحدث عنه، فبالتالي هو يعني جاي بتقول لك يعني بوز مدفع. ألو، وين الاتصال؟ موجود بعده معي؟ الاتصال راح. طيب أوكي، على كل الأحوال المستمع الأخير كان عم بحكي على يمكن حالي. أنا بفكر إنه في حوار سام، يعني أنا بدأ أنهي ويمكن ما نأخذ بعد اتصالات حتى ننهي هذا البرنامج. في بالفعل نوع من الخطاب السام اللي موجود بيناتنا، واللي هو أيضا ينفر جدا من الانتخاب وينفر من دعم للأحزاب العربية ومن رفع نسبة التصويت اللي احنا بحاجة لإلها، واللي احنا عارفين انه هي واحدة من المصائب والكوارث اللي احنا بنواجهها. نسبة التصويت واحدة من المصائب والكوارث اللي احنا بنواجهها. شعب يستطيع انه يكون في عنده تأثير، او مجتمع يستطيع انه يكون عنده اكثر من 17 عضو كنيسة، مش مهم اذا كان مع بعض ولا بحزبين، طبعا بحالة انه كله مرق نسبة الحسم بيقدر يوصل يعني على الاقل يعني يعني 5-5-4 الى اخره، بيقدر يصل لهاي الامكانية 14 او 15 عضو كنيسة. ولكن لما بيكون قلاتها السبب هو مبرر لعدم التصويت، يعني لازم نسأل حالنا كتير اسئلة. وقضية إنه في عنا عنا إحنا طولة لسان على بعض، إحنا متعودين على الحرية، حرية مرات مش مع شو بنسميها ضوابط معينة. أنا ما بحب الضوابط، يعني تخلينا هيك مجتمع جامد مكتف بدون ما يكون عنده، لا يعني حتى إنه جزء عصبيتنا دمنا الفاير هو جزء منا، بس طبعا وين بنتجاوز الحدود. وأعتقد في عنا تجاوزات للحدود وللخطوط الحمراء وحوار سام بالذات بالشبكات الاجتماعية، وعم بنشوف مؤخرا كتير في صفحات يعني كل يعني وأنا يعني بقولكو أنتو كناس عاديين أصحاب رأي وبهمكم مصير هذا المجتمع وشايفين كمان الخطر. أنا ربطت مع سبيسو كوت، هدم البيت بمصمص، سياسات بن غفير اللي شفناها بأبشع صورة في آخر 4 سنين على كل الأصعدة. فأنا بقولكم يعني عمليا يعني إنه إحنا إنه اليوم إذا أنت بتشوف بالشبكات الاجتماعية حوار وخطاب سام بذم بالشخصية التي لا تحبها، ما تنبسط كثير، ما تنبسط كثير، وبالذات بالأشياء اللي بتكون مجهولة الهوية. هذا الحوار السام يعني أنا بقولكم إحنا بنحكي على الراديو، والراديو إحنا حتى بنظلنا بعدنا هيك منضبطين أكثر بكثير لأنه بنحكي مع بعض، نحكي بالصوت بالكلام، مش زي الشبكات الاجتماعية. فبكل الأحوال ما تنبسطوا كثير إذا شفتوا في ذم لشخصية سياسية أنتوا بتكرهوها، أو شفتوا في مدح لشخصية سياسية، مدح أو جوخ أو مسح جوخ لشخصية سياسية أنتوا بتحبوها، لأنه أنا بقولكو هاي الانتخابات سيكون فيها الكثير الكثير من اللعب بالفيك نيوز والحسابات المزورة ونشر الخطاب السام اللي بنهاية الأمر جزء كبير منه بيؤدي لأنه إحنا ما نطلعش نصوت. وبتعرفوا لما إحنا ما نطلعش نصوت هذا بيصب بمصلحة مين؟ فإنه راح يكون في جهات تسعى إنها تأثر على أو إنها تقمع التصويت بالمجتمع العربي بكل الطرق والأدوات، ومنها نشر الحوار السام والكراهية بين بعض وتنفير الناس من التصويت. راح يكون، فانتبهوا لهذا الشيء منيح. واليوم كمان أنا سعيدة إنه في حدا حكى على قضية تصويت الجيل الشاب. تصويت الجيل الشاب لازم نحكي عنه كثير، لأنه بعتقد ولا حدا منتبه له. إحنا بنحكي مع بعضنا كأنه يعني مش عارفة بنحكي هيك بجرة، لازم ننتبه للجيل الشاب. بدي أشكركم كل الشكر مستمعينا ومستمعاتنا في كلام مباشر، نلتقي الأسبوع القادم.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع.

0: وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. دعت الهيئة الإسلامية في مدينة يافا لوقفة احتجاجية مساء اليوم تنديدا بجرائم العنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث عنف مختلفة. تتواصل ردود الفعل والتحقيقات الشرطية بعد مقتل 4 مواطنين بجرائم العنف والقتل في يوم واحد، وذلك بعد الإعلان عن مقتل شاب عربي يدعى مصطفى بولسان في انفجار مركبة في مدينة حلون، كما قتل غالب أبو راس وعدنان غانم في 40s من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. وفي مدينة يافا قتل إياد غراب في 40s من عمره، فيما أصيب ابنه البالغ من العمر 6 أعوام بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة خلال العملية. انتهت زيارة عضو الكنيسة تزفي سوكوت إلى مدينة أم الفحم، والتي أثارت موجة من الاستياء والرفض في أوساط أهالي المدينة، واعتبرت لجنة أولياء الأمور والبلدية الزيارة استفزازا سياسيا. بدوره أكد أحمد يوسف رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في أم الفحم أن جهود اللجنة والبلدية وأهالي المدينة أفشلت زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم زي سوكوت، مؤكدا أنه غادر المدينة دون أن يتمكن من الدخول إلى أي مدرسة في حديث لإذاعة الشمس. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 50 مصرعه إثر تعرضه لإصابة خطيرة أثناء عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي تمار في منطقة النقب، وذلك بعد إصابته صباح اليوم أثناء عمله داخل المصنع. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوبي لبنان، وقال الجيش في تحقيق أجراه أن جنودا واجهوا عنصرا من عناصر حزب الله أثناء دخولهم إلى مبنى في قرية دير سريان. في السياق، حلقت طائرات استطلاعية إسرائيلية في أجواء مدينة صور جنوبي لبنان، لا سيما في أجواء العباسي وبرج الشمالي بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. في السياق، قالت وكالة تسنيم إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بحث هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قضايا ثنائية، لا سيما الوضع في لبنان. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة تهدد حياة مرضى الكلى بعد توقف نحو 50% من أجهزة غسيل الكلى عن العمل بسبب نقص المستلزمات الطبية. ميدانيا، ارتقى 3 مواطنين بنيران إسرائيلية، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين خلال 24 الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية عدي ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: يوم دموي، 4 قتلى بجرائم عنف في يافا، حلون وقلنسوة، والهيئة الإسلامية تدعو للتظاهر في يافا احتجاجا على تفشي الجريمة في المدينة. إضراب واحتجاجات في أم الفحم بعد زيارة عضو الكنيسة تزيسو كوت، استنفار شعبي في المدينة بمشاركة الأهالي الذين اعتبروا الزيارة استفزازية بامتياز. في الحصاد أيضا، أبو سنان تكتسي بالسواد بعد فقدان حلا عزام وإيمان خير. في تحدي جديد لتركيا، إسرائيل تعترف بمذبحة الأرمن في جلسة حكومية. حياكم الله مستمعي في حصادنا الإخباري لهذا اليوم، ونبدأ من أكثر الأحداث.

0: الغزازوة مباشرة بعد صلاة المغرب عشان بنفعش نسقط للحالة اللي وصلنا لها اللي فيها 3 شباب بتنقتل بـ3 أيام على الساعة 8:30 في جنينة الغزازوة.
1: إذن قلنسوة استيقظت على جريمة في المدينة أسفرت عن مقتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار من مسافة صفر. اليوم أيضا تحدثنا مع رئيس البلدية والذي تحدث عن الحدث في حديث لإذاعة الشمس. نبدأ مع ما قاله اليوم علي قشقوش رئيس بلدية قلنسوة في حديث لإذاعة الشمس.
2: جنبنا من جميع المشاكل اللي احنا بنواجهها كل يوم. الامر كما ذكرت كمان اليوم قمنا في الصباح بفاجعه جديده شبيهه للفاجعه اللي كانت قبل اسبوعين مش اكثر، وانا تكلمت معكم قتل شاب وزوجته، واليوم كمان قمنا على جريمه جديده قتل شباب 2 في الخمسينات من أعمارهم، شباب معروفين لأهل كلانسوي وللجميع شباب لا علاقة لهم بالجريمة والعنف، ولكن للأسف الشديد أرواح شبابنا قاعدة بتروح وإحنا مكتوب في الأيدي مش عارفين شو نعمل.
3: كما تفضلت سيد قشقوش، يعني وصلتنا أصوات من المدينة تتحدث عن رجلين معروفين بحسن السيرة دماثة الأخلاق. يعني مهم نذكر أسماءه لأنه ضحية القتل مش بس رقم، نحكي عن مقتل عدنان غانم وغالب أبو راس. حدثنا أكثر عنهما.
2: شابان معروفين للجميع كمان اللي معروف أنا كرئيس بلدية.
3: نعم.
2: وبالصدفة الشاب اللي اسمه الشابين بيشتغلوا في مجال الحفريات، وبالصدفة الشاب غالب أبو راس أذكر اسمه بهمش ما معروف للجميع بيشتغل بقى على البلدية بالصدفة يعني، وإحنا كان هو في كان المفروض انه يكون بعمل اليوم الصبح في عمل البلديه، واحنا سمعنا بالخبر، ويعني اول ما سمعنا بالخبر على طول انا شخصيا رحت على مكان العمل اللي انا بعرف انه هو لازم متواجد هناك، وللاسف فعلا في المنطقه في كلانسوي وين ما انا كنت عارف انه لازم يكون هناك منطقه وين احنا وجهناه يوم الخميس للعمل، فعلا هناك متواجد في كلب سيارة في داخل سيارة هو صديقه أو زميله في العمل.
3: نعم.
2: وللأسف الشديد موجودين مقتولين في السيارة، أطلق عليهم النار من قبل ناس اللي هم كما علم لنا أنه في دراجات على دراجات.
1: إذن استمعنا إلى ما قاله رئيس بلدية قلنسوة حول الضحايا، تحدث عنهم وعن العملية التي حصلت. ولكن بين قلنسوة ويافا أحمد الجعبري والذي قتل في المدينة قبل نحو أسبوع، والده تحدث لإذاعة الشمس عن حلم أحمد بدراسة الشريعة قبل أن تنهي الرصاصة حياته، فلنستمع إلى ما قاله في حديث لإذاعة الشمس اليوم.
4: والله المضبوط المعلومات، الكل عارف شو ابني، يعني ابني ابن مدرسة طفل عمره 16 سنة معروف في كل يافا، حتى معروف في كل فلسطين، الولد معروف في القدس، معروف عند أهله كمان في الخليل. الولد متعلم متدين كتير، بساعد الكل من المدرسة للبيت بالرجال الدعوة، عمره ما كان له أي مشكلة معي حدا.
5: يعني أنتوا الجعبري جعبري الخليل وتسكنون في يافا؟ هذا
4: احنا في القدس. القدس أنا من القدس الأصل، بس في تعرف أنا سكان يافا إلي 40 سنة هون، متجوز من يافا ومخلف من يافا، عندي ولدين وبنتين
5: الله يحميهم.
4: إسلام الله يخليك. ومعروفين في يافا طول عمرنا، لا إنا بمشاكل ولا إنا بأي شيء. والولد هذا يعني كان معروف كتير ومحبوب عند الجميع، وكان يساعد الكل ومن رواد الجوامع، وطالته إيد الغدر زي ما أنت شايف. يعني أنا تفاجأت كتير أول مبارح صحيح لما إجاني الخبر، كنت في القدس حتى وأنا طالع يافا صار معي حادث في الطريق، وتفاجأت كتير يعني إنه الولد بالذات.
5: يعني شو التفاصيل المعروفة، التفاصيل الجافة، هو وين كان، كيف تعرض لإطلاق نار، شو اللي صار معه؟
4: هو بيشتغل.

0: في دكان هون، دكان بقول لها دكانك أبو سيمون، كانت اسمها الدكان هاي، بيشتغل فيها بعد المدرسة، بروح ساعتين ثلاثة. الولد كان بعمره قبل شهرين وعماله بيشتغل، حتى مني بحبش ياخذ مصاري أو من أي حدا،
1: يعني هو بيشتغل وبيتعلم. هو في المرحلة الثانوية كان المرحوم،
0: خلص قبل أسبوعين والله، كان تخرج
1: يعني تخرج يا سام.
0: أيوة، وكنت مسجله في جامعة الخليل بده يدرس شريعة، سجلته هناك ومستنى النتيجة الشهادة عشان ناخدها أسجله، وتفاجأنا يعني.
1: وما حكى لك انه في عليه تهديد؟ ما حكى لك انه ما انه كان يتصرف بحذر؟ كان في شيء يصير معه
0: يعني الكل بيشهد له انه بس بالجوامع كل يوم وبروح على الدار ماشي وبيجي ماشي، ولا في عنده اي مشكله يعني، واقف هو صاحبه تم اطلاق النار عليه، هو صاحبه واقفين باب الدكان محل ما بيشتغل، حتى صاحب المحل بيشهد له والكل بيشهد له للولد انه فيش عنده اي مشكله.
1: هو تعرض لاطلاق النار وين؟ في مدخل الدكان يعني، وكان
0: باب الدكان واقف وصاحب له بتحدثوا واقفين مع بعض، اجى واحد على بسكليت خشملي نزل طخ عليهم التنين يعني فجرهم.
1: يعني هو استهدفهم يعني، مش انه كان بده يطلق على المحل وهم موجودين بالمحل، هو اجى يقتلهم هم.
0: اجى يقتل التنين يعني، انت شوف بتشوف الفيديو او بتسمع من الناس نزل طخ في التنين يعني بدون أي سابق انذار.
2: إذن هذا والد أحمد الجعبري، نضال الجعبري في حديث لإذاعة الشمس. إذن 3 قتلى في مدينة يافا، أحمد الجعبري، مصطفى بولسان، إياد خراب، والهيئة الإسلامية دعت لوقفة احتجاجية في جنينة الغزازوي بعد هذه الحوادث المتكررة في المدينة. قبل قليل أيضا أجرينا مقابلة مع أمير بدران نائب رئيس بلدية تل أبيب يافا، والذي تحدث أيضا عن الخطوات والحالة الشعبية أيضا في المدينة، فلنستمع إلى ما قاله في حديث لإذاعة الشمس.
3: الأوضاع في يافا سيئة للغاية، يافا تنزف الدم، شلال الدم لن يتوقف منذ 3 أيام، وهذا الحال مستمر منذ عدة أشهر. عدم وجود أمن وأمان أساسي لأي مواطن إن كان، وأنا لا أتكلم عن موضوع دائرة العنف الذي يعني في السابق كنا نعتقد أن من يقتل الناس أو من يقتل هم من هو داخل هذه الدائرة فقط. الأمر أصبح يطرق أبوابنا جميعا، ليس لنا أي صلة في هذا عالم العنف، ونحن الضحايا، وكل شخص في يافا معرض اليوم بكرة أو في الأمس لاعتداءات، وممكن أيضا أن هذه الاعتداءات تكون قاتلة وشلال الدماء. هناك يعني لا رقيب ولا حسيب، المسؤولية التي تقع أولا على الشرطة، ليس هناك لا وزير شرطة ولا سياسة شرطة، بل العكس، السياسة هي السياسة ممنهجة.
2: السؤال أستاذ أمير، يعني نحن نعلم الرهان على الشرطة، ولكن في المقابل بسبب يعني بأن هذه الحوادث في مدينة يافا، هل يمكن أن تتخذ مثلا البلدية إجراءات أو تدفع الشرطة لاتخاذ إجراءات فعلية أو عملية؟
3: نعم، أنا يعني أنا في هذا المنصب منذ 6 أيام فقط، وكنت بالأمس في الاتصال مع الشرطة في يافا تحديدا، سيكون هناك اجتماع أوسع في الأيام القريبة لنشد أولا على واجب الشرطة بأن يكون هناك اعتقالات، وأن تأتي بتدفيع الثمن لمن قام بهؤلاء العمليات المجرمة، هذا أولا. ثانيا لملاحقة ومراقبة عمل الشرطة، لأننا يعني لا نرى أي فائدة للأسف أنا أقولها من عمل الشرطة لحد الآن، ونحن نطالب بأن تقوم الشرطة بعملها اتجاهنا كمن هو مسؤول أول.
2: نعم أستاذ أمير، ما الذي
3: سألت عن موضوع البلدية، وأنا أقول أن هناك العديد من الأمور التي ممكن أن نحن نقوم بها، وهذا ما سأفعله، ولكن يعني سأقول لك ما هي. على سبيل المثال، أولا نحن في بلدية تل أبيب يافا لنا وحدات، اللي هي وحدات مشتركة مع الشرطة، يجب تكثيف هذه الوحدات، يجب أن تكون هناك دوريات مستمرة في الأحياء وفيما يسمى النقاط الساخنة في هذه الأماكن التي معرضة لعمليات الإجرام، ويكون هناك تواجد مستمر لإعطاء نوعا ما الأمن.

0: والأمان لسكان البلد، كما قلت، لأننا ما نراه أن يعني الناس اللي هم ما إلها علاقة في دائرة العنف هي من تؤذى أولا. ثانيا أن يكون هناك يعني إضاءات أكثر للحيز العام، المناطق التي ممكن أن يعني تكون فيها تفعل فيها تفتعل فيها الجرائم أن تكون مضاءة، أن يكون هناك إمكانية أنه ما الناس ما تتخطى.
1: السؤال كيف تفسر، كيف تفسر أنت إذا حدثت عملية أمنية و يتم عمليا إلقاء القبض على المنفذ، بينما هنا حتى الآن لم يتم تشخيص أو ربما اعتقال أي مشتبه عمليا في هذه الحوادث التي حصلت؟
0: عزيزي أدهم، أنا جاوبتك أنه الشرطة لن تقوم بعملها كما يجب، وهي يعني تعرف بتمشي الأمور وكأنه يعني من يلام هو هي الضحية يعني، والضحية هي مسؤولة عن إخفاقات الشرطة. فإحنا نحن عايشين في عالم نوعا ما غير منطقي، لذلك ما نعول عليه هو ما ممكن أن نصنعه.
1: نعم، بالأدوات الفعلية في، ولكن أريد أن توضح لنا يعني يافا كان تشهد هدوء كبير جدا حتى في إطار مسلسل الجرائم والعنف داخل المجتمع العربي، ولكن كانت بعيدة. ما الذي حصل مؤخرا حتى انزلقت الأمور إلى عودة المشهد وتكرار هذا المشهد في مدينة يافا؟
0: عزيزي أدم، للأسف يعني الأوضاع لن تكون في هذه السهولة أو هذه السلاسة كما يعني أنت توقعت أنها كانت، لا. وللأسف يعني شلال الدم كان موجود أيضا في يافا في شكل يعني مستمر على أشهر طويلة، لربما في الأسابيع الأخيرة.
1: إذا استمعنا إلى مقال المحامي أمير بدران برئيس بلدية تل أبيب يافا في حديث الإذاعة الشمس قبل قليل. بهذا الملف نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
4: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: الشمس دائما.
6: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
7: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
8: الشمس من حط النقط على الحروف.

جددنا تحية في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. قبل الفاصل كنا قد توقفنا مع ملفات العنف والجريمة واليوم الدموي الذي عمليا طاول البلدات العربية. نتحدث عن 4 قتلى بالإضافة إلى وقفة احتجاجية ستكون في مدينة نيافة بعد مقتل 3

0: الشبان خلال الأيام الأخيرة. بالأمس بلدية سخنين عقدت اجتماعا طارئا بمشاركة رئيس البلدية مازن غنايم وأعضاء البلدية ممثلي اللجان الشعبية شخصيات اجتماعية لبحث سبل مواجهة ظاهرة العنف وإطلاق النار في المدينة. نقول مساء الخير لرئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين أستاذ مازن غنايم. مساء الخير.
1: مساء النور أخ أدهم إليك ولكل الإخوة المستمعين.
0: أريد أن أبدأ معك بصفتك رئيس اللجنة القطرية بتعقيب على مشهد اليوم 4 قتلى.
1: يعني مؤلم، كل واحد منا يكون في هاي الأيام حزين جدا للي بيصير، مش بس لبلد أو لمدينة إنما لمجتمع في أكمله، وبيت واضح وكأنه في رقم قياسي لازم ينكسر من العام الفائت. يعني مؤلم جدا، يعني طبيعي في أي دولة بتحترم حالة، في أي حكومة بتحترم حالة، في أي شرطة بتحترم حالة، المفروض توفر الأمن والأمان لمواطنينا، بس الظاهر كتب علينا إنه إحنا ندفع الثمن.
0: السؤال، ماذا العمل للحد من ما العمل للحد من الأرقام القياسية؟ يعني يبدو وكان الأمور تخرج عن السيطرة، تراجع حتى في مستوى الحراك الشعبي. ألم يحن الوقت لوضع خطوات فعلية أخرى عملية، أم بدنا نتعايش مع هذا الموضوع؟
1: لا طبيعي، صعب جدا نقبل ونتعايش معاه. يعني أنا قلت السلاح الأخير اللي بإيدنا هو العصيان المدني. السؤال بس إذا إحنا فشلنا فيه لا سمح الله، معناها بتكون كارثة. السؤال إحنا عشان نخطط صح وتكون النتيجة.
0: أستاذ مازن،
1: الزمان المناسب. إذا سمعني.
0: نعم الآن أسمعك جيدا.
1: لا بقول أنا إنه ظل في بإيدنا اليوم، يعني طبيعي الالتفاف الجماهيري مهم، الوقفات الاحتجاجية مهم، الـ يعني يمكن الأخير بإيدنا هو العصيان المدني. بس إحنا علشان ننجح فيه المفروض نفكر صح ونختار الوقت والزمان اللي بيقدر من خلاله ننجح ونبعث برسالة واضحة وبصرخة واضحة لهاي المؤسسة، لهاي الدولة، لهاي الشرطة. فسؤالك كثير هوين، ولكن اللي الجواب عليه بالوقت الحالي واللي بنمر فيه هالقد صعب. يعني ولا واحد مننا معاه سلاح يعني سحري اللي ممكن خلال فترة أو خلال أيام يحل هالمشكلة. بس أنا قلت في أكثر من مناسبة، الدولة الوحيدة في العالم والحكومة الوحيدة في العالم والشرطة الوحيدة في العالم اللي بتقبل إنه أولادها ينقتلوا هاي الحكومة وهاي الدولة وهاي الشرطة. مؤلم.
0: طيب أستاذ مازن، عندما ترى هذه الأرقام نستمع إلى المناكفات السياسية القائمة بين الأحزاب، مطلب الشارع بالوحدة، وانطلق هذا المطلب وجاء من شارع سخنين لمحاربة العنف. ملف العنف هو يعني أهم ملف اليوم مطروح على جدول الأعمال حتى في الشارع. السؤال، ألا ترى بأن هذه المناكفات، عدم الوحدة، عدم تشكيل قائمة واحدة لخوض الانتخابات، يعني يحول ذلك إلى حالة من الإحباط الشعبي أيضا؟ نريد منك أن تكون أستاذ مازن، إذا كان بالإمكان أن تكون بمكان أفضل لا نسمعك جيدا.
1: السؤال إذا سمعني
0: الآن. نعم،
1: بقول أنا يعني قوتنا في وحدتنا، وإحنا اليوم بأمثل حاجة لهاي الوحدة. إحنا شفنا بيبي نتنياهو رئيس الحكومة اليوم بيطالب بحكومة وحدة وطنية، حتى بدوش انتخابات وبيطالب الأحزاب تعطي نسوي وحدة وطنية. تصور لوين يعني. فعلشان هيك اليوم مطلب الشارع وهدفنا واحد وحيد هو إعادة بناء القائمة المشتركة. مهم جدا نخوض هاي الانتخابات وإحنا موحدين، مهم جدا نخوض هاي الانتخابات ونبعث بأكبر عدد ممكن للكنيسة القائمة، مهم جدا إن نرجع الثقة بين أهلنا وإخوتنا والشارع وناسنا والقيادة الموجودة، علشان نقدر نصل لنسبة تصويت 70% أو 75% من إخوتنا أهلنا وناسنا اللي طلعوا يصوتوا. إذا ما كانت هاي الوحدة وما ترفعنا كلياتنا وآمنا إنه قوتنا في وحدتنا، في نهاية المطاف ممكن لا سمح الله نرجع هاي الحكومة العنصرية اللي بدناش ترجع أخرى مرة وتتحكم في مصيرنا كمجتمع عربي.
0: نعم، بالأمس أنتم عقدتم اجتماعا طارئا في مبنى البلدية، ماذا تناول وماذا أسفر هذا الاجتماع؟ ما هي النتائج؟
1: يعني مؤلم جدا، بدل ما نحكي عن الانجازات الكبيره اللي حققها اللي حققوها ابنائنا وبناتنا اليوم، يعني في نهايه سنه دراسيه استحقاق

0: نسبة البيجروت المشرف، اختيار سخنين مرتبة ثانية على مستوى المجتمع العربي في البيجروت تيك، وكل هاي الأمور. صرنا نحكي بس على شيء واحد ووحيد، كيف بدنا نحارب آفة العنف والجريمة. يعني تصور بدل ما نحكي اليوم عن الأرض والمسكن، إيجاد فرص عمل لشبابنا ولبناتنا، كل هاي الأمور كيف بدنا نحفظ مستقبلهم، صرنا نسوي اجتماعات كيف بدنا نتصدى لهاي الآفة اللي اسمها عنف وجريمة وسلاح غير مرخص. يعني تصور وين كنا ولوين احنا تحولنا. فمن هنا يعني انا بقول من جهة لا يمكن اعفاء الشرطة من مسؤوليتها، بس واضح ان الشرطة الظاهر مبسوطة في اللي بيصير في قرانا وفي مدننا ولأبناء وبنات مجتمعنا.
1: هل اتخذتم قرارات فعلية عملية في سخنين، يعني عمليا في هذا الاجتماع استاذ مازن؟
0: طبيعي يعني في قرارات كثيرة، حتى وصلنا لحرمان اجتماعي انه اليوم نتوجه لهذول الناس، نتوجه لإلين ونطلب من إنه يرجعوا لبيوت لأهل لمجتمعين. إذا لا يكون حرمان اجتماعي، في ناس اللي حتى راحت لأبعد من هيك اللي ما بقدر أقول شو كانت الهاي. ولكن في نهاية المطاف يعني قصة الحرمان الاجتماعي على هذول الأشخاص على أهلين هذا موجود على الطاولة راح يكون إن شاء الله.
1: بسؤال أخير أيضا، يعني سخنين كانت نوعا ما هادئة خلال الفترة الأخيرة، ما الذي حصل بعد الحراك؟ كان هناك أعتقد شهر أو شهرين على الأقل كان هناك هدوء.
0: طلع واضح خيال من عندك أنت ناس عديمين مسؤولية وقل قليل والربح السريع. اليوم لما نقول لك أنا ليش نروح أنا أشتغل ويكون عندي وظيفة وإشي، الربح السريع مثلا هوين يعني. ومنشوف إحنا ناس شباب اللي بعمر العشرين اللي ركب لك سيارة بمبلغ قدره يمكن 500,000 وعامل أبو علي، بقول لك ليش أنا تاني أروح أشتغل. فالربح السريع يمكن اليوم صار هالقدي هوين إنك تحصل عليه، ولكن في نهاية المطاف لازم يعرف كل شاب إنه لا يصح إلا الصحيح. في نهاية المطاف كل إنسان عني بده يلاقي حاله أو في داخل السجن أو تحت التراب. فمن هنا من خلال برنامجك بنقول لهم ارجعوا لبيوتكم، ارجعوا لأهلكم، ارجعوا لبلدكم، ارجعوا لمجتمعكم، وكونوا يعني نافعين لمجتمعكم لأهلكم لبيتكم.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنية على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. إذن استمعنا إلى ما قاله مازن غنيم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين حول الاجتماع الذي عقد بالأمس في المدينة، وذلك بعد عودة أو تفشي ظاهرة العنف أيضا وما يحصل هناك. من جرائم العنف إلى التحريض والجولات الاستفزازية التي يقوم بها تسفي سوكوت، اعترض اليوم أهالي مدينة أم الفحم وصول سوكوت لمدخل مدرسة الرازي. المدينة شهدت إضرابا في المدارس وسط تكاتف الجهود الشعبية والبلدية أيضا لإفشال الزيارة. هذا الملف تحدثنا اليوم مع الدكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم وأيضا المحامي محمد لطفي من المدينة حول هذه الزيارة، ودعونا نستمع إلى ما قالوه.
2: يعني لما احنا نتحدث عن أنه الزلمة مش بس بده يزور مدارس إعدادية، طلع لما بنطوني قائمة بنطوني مدرسة خديجة اللي بنطوني مدرسة التسامح والراضي كلياتن، يعني واحد اللي تعلم في جهاز التربية والتعليم بيعرف انه المدارس الاعدادية والثانوية موجودة في عطلة من 18/6. فاهم كيف؟ هسا للأسف الشديد وصلنا لوزارة المعارف، نفس وزارة المعارف اللي أنطت بلدية أم الفحم جائزة التربية والتعليم المستحقة لسنة 25، نفس وزارة المعارف اللي قالت أن أم الفحم من أول 20 بلد اللي ساهمت بالتفوق بكل ما يتعلق بقروط التك. فاهم كيف؟ يعني ارتفعنا من 7.9 إلى 13.8 كان التوجه حتى يعني باللواء، يعني الكل مش راضي عن هاي الزيارة.
3: طيب خليني اسمح لي بالمنطق اللي هو يمكن منطق أعوج، ولكن إذا سوكوت عم بيطلع بيان الصبح لأنه اتخذته قرار اللجنة الشعبية واللجنة الأولياء الأمور بتعطيل الدراسة اليوم بشكل كامل في أم الفحم، هو بقول لك معناته في عندكم إيش تخبوا. طيب إذا فيش إيش نخبي وإحنا عنا شهادات وعنا تقدير وعنا تميز، يجي شو المشكلة يشوف مدارسنا بأم الفحم؟
2: طبعا واحد اللي مش جاي مشان يصور افلام تيك توك، فاهم كيف؟ نقدر نقعد معاه وفيش اشي نخبيه. فاهم كيف؟ للاسف الشديد لما انسان احنا بنقولها بوضوح، احنا بلدية أم الفحم بتطبق قانون تحترم مؤسسات الدولة. انا كنت باكثر من موقع في لجان الكنيسة ورايحين نستمر الروح، ولكن احنا بنرفض بشكل قاطع اي انسان بده يجي يطمس هوية مسيرتنا التعليمية وتحويل أبنائنا لمادة دعية. يعني بالآخر هو بحاجة لفيلم
4: انتهت مع ألف لسكوت

0: زبانيته. ثري سكوت أم الفحم استقبلته بطريقة خاصة، وإحنا بنحترم قرار الهيئات التمثيلية لأم الفحم من البلدية، لجنة الأهالي، اللجنة الشعبية، اللي قرروا إغلاق المدارس، ولكن كان لابد من أن نقول له كم كلمة مليحة في وجهه ليعرف أنه شخص غير مرغوب فيه بأم الفحم. المدارس كانت مغلقة في وجهه، ما فتش عليها، ولكن كان لابد لنا كل الجملة اللي تربينا عليها أنه الفاشية لم تمر، وهذا اللي سمعوا في وجهه أنه لا مكان لتفي سكوت وزبانيته في أم الفحم، بريت المدارس وأيضا على الشوارع بتاعت أم الفحم.
1: يعني أنت كنت على مقربة منه كما شاهدنا في مقطع الفيديو عند مدخل مدرسة الرازي، ماذا قلتم له؟ كيف كان يرد عليكم بالمقابل؟
0: هو إنسان وقح، عنصري، فاشي، للأسف يعني هاي نوعية لجان الكنيسة، هو رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة. هذا اللي كنا له إياه، أنه إحنا من خزيين وأنت بتخزي الكنيسة في وجودك في هذا المنصب، لأنه هذا منصب لا يليك بهاي العنصريين والفاشيين، أولادنا مش بحاجة لتربيتك، قلنا له هذا الإشي بوجهه، هو اللي لازم يتربى، هو اللي لازم يتأدب، لأنه إنسان عنصري وفاشي، ومعروف أنه عنده كراهية للعرب ولكل البشرية، إنسان جاهل. يعني مع الأسف هذا الإنسان جاي يعلمنا، يعلم أولادنا التربية والتعليم، اللي هو نفسه بيعلم أولاد المستوطنين والمستوطنات على كراهية العرب والإبدال العرب والفاشية والعنصرية.
1: وكيف كان يرد عليكم بأي عبارات؟
0: هو أراد أنه يأخذنا لنقاش محل آخر اللي احنا رفضناه، لأنه نرفض أنه نتناقش مع إنسان فاشي، ولا أنه نجادله في الأشياء اللي احنا من آمن فيها.
1: نعم، وذلك أيضا امتثالا لمطلب بلدية أم الفحم ولجنة أولياء الأمور التي يعني طالبت بعدم الاحتكاك معه والتظاهر ومنح صورا يعني قد يستغلها كدعاية انتخابية.
0: لا هو لم نحتك معه. احنا أنا أصلا جاري المدرسي، وأنا كنت السابق رئيس لجنة الأهالي في أم الفحم، وبعرف شو بدنا نحكي، وإحنا نحترم قرار البلدية مش ضدها، ولكن لم تكن تظاهر أمامه، لكن كان لابد أن كله في وجهه أنك إنسان غير مقبول في أم الفحم، غير مرغوب فيك، اطلع برا البلد مش بلدك، وفي كل مرة بيعملها في أي بلد لازم يواجه في هاي المنطق، لأنه هيك إحنا تربينا. المدارس كانت مغلقة فعلا وهذا قرار بلدية، ولكن كان لابد أنه يسمع هاي الكلام اللي لازم يسمعه، وبده يستغل وجوده في أم الفحم في كل الحالات. ولكن
2: إذن تصدي من أهالي المدينة، وأيضا إفشال الزيارة التي قام بها رئيس لجنة التربية والتعليم تزفي سكوت خلال هذا اليوم. وبطبيعة الحال ننتقل إلى قضية أخرى، وسنان تكتسي بالسواد بعد فقدان فتاتين حلا عزام وإيمان خير بعد غرقهم يوم أمس في نهر الأردن. رياض عزام مدير مدرسة التسامح الابتدائية في أبو سنان، معلم وقريب أيضا لهما، تحدث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قال.
3: يعني تعجز الكلمات عن وصف هاتان الطالبتان، الأدب، الأخلاق، الاجتهاد، السلوك الحسن. وطبعا أنا ما عم بحكي لأنه الطالبتين الله أخذ ودعيتهن وتوفوا، ولكن عم بحكي حقيقة. طالبات مميزات كانوا في المدرسة، وللأسف للأسف في حادثة تراجيدية فقدناهم.
4: نعم، وأنت أيضا يعني من عائلة عزام، عائلة إحدى المرحومات، لا أعلم إذا كان هنالك أي صلة قرابة، ولكن أنت كمدير أعتقد بتكون على قرابة من كل طلاب أبو سنان بهذه الحالة.
3: أكيد جميع طلاب من مدرسة التسامح في أبو سنان هم أبنائي وبناتي، وأكيد الطالبتين هم كمان على في قرابة بيناتنا. كمان الطالب اللي من عائلة خير أمها من عائلة عزام، يعني القرابة كثير قريبة بيناتنا.
4: نعم، تعزينا لكم مرة أخرى. هل من معلومات عن ما حصل يعني وأنت كقريب العائلة ومدير مدرسة، هل عرفت ما الذي حصل؟ كيف وصلت الأمور إلى هذه المأساة والكارثة؟
3: طبعا إحنا بنآمن في البداية أخياكي أنه يدرككم الموت ولو كنتم في قصور مشيدة.
4: صحيح.
3: وطبعا احنا بنآمن كذلك انه الاعمار محدودة والاجال مكتوبة، ولكن لكل حادث في تفاصيل، الصبايا سنتين خرجوا في رحلة عائلية مع العائلة بعد الأجواء الصعبة اللي مرقناها جميعا، أجواء الحرب، وجميع كان ينتظر مرور هذه الغيمة عن البلاد، وخرجوا مع عائلاتهم. وطبعا للأسف بجانب النهر حدث ما حدث، وكانوا ثلاث صبايا يعني زي ما بنقول تعددت الأسباب والموت واحد. فواحد منهم نجت والثنتين المي جرفتهم بالطيارة.
4: نعم، وأنت كمدرسة الآن مدير مدرسة، طبعا نحن في مرحلة العطلة ما بين المرحلة الثانوية والإعدادية والمدارس الابتدائية، يعني تقترب من العطلة، كيف يتم التعامل مع الطلاب في هكذا ظروف؟ وأعتقد جزء كبير من الطلاب بيعرف البنات وكان على علاقة معهم، كيف تحتوي هذا الموضوع أستاذ رياض؟
3: أولا يعني الحادث وصلنا الخبر وأنا في حفل تخرج في المدرسة الابتدائية، عندي حفل تخريج السوادس، انعكرت الأجواء، ولكن استمرينا بالحدث إن شان الطلاب الباقين.
2: نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
5: يعني شلافي هنوك أوت؟
6: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، حيتس جمار وجمار.
7: سلام، معكو أبو الحروف. شلافي هنوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟ الشمس من حط النقط على الحروف.

0: جددنا تحية في الحصاد الإخباري، نواصل وإياكم في هذه الملفات. التجمع الوطني الديمقراطي انتخب يوم أمس مرشحيه الخمسة الأوائل في القائمة البرلمانية تمهيدا لانتخابات الكنيست الذي من المقرر أن تعقد في شهر أكتوبر القادم بحضور ما يقارب 400 مندوب من أعضاء الحزب الذين صمتوا على المقاعد الخمسة. اليوم أجرينا أيضا لقاء مع المرشحة الثالثة في القائمة مها صباح في حديث لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قالت.
1: كانت المنافسة ديمقراطية رفاقية راقية، كانت هناك ثقافة تنظيمية ورفاقية عالية في المؤتمر، وهذا ما أفرزتها قائمة جماهيرية برأيي. القائمة نفسها تعبر عن هموم شعبنا، تعكس هموم المجتمع، وبرأيي يعني هذه ستكون قائمة بها توافق كبير من ناحية قدرة العمل، من ناحية القضايا، ومن ناحية الهموم اللي إحنا جميعاً جميع الأعضاء بحملوها والنواب مستقبلاً لربما، وتعكس أيضاً يعني رؤية التجمع.
2: والسؤال، لماذا اخترتي الذهاب إلى هذا المسار، المسار السياسي أنت على المستوى الشخصي؟
1: أولاً يعني أنا أرى بالمسار السياسي هو استمرار يعني ده ما أنا أقوم به كأكاديمية وكباحثة. يعني أنا جل اهتمامي، يعني أنا وياك تحدثنا كثير جاكي على مواضيع عدة من هذا المنبر، جل اهتمامي هو دراسة المجتمع الفلسطيني في الداخل، فهم التحولات الداخلية إن كانت الاجتماعية إن كانت الاقتصادية. كان لدي تركيز كبير أيضا على قضايا المرأة وعلى التحولات في حياة النساء الفلسطينيات كبنات هذا المجتمع الفلسطيني، ولكن أيضا كمواطنات داخل دولة إسرائيل. فبرأيي يعني أنا لم أكن بعيدا عن هذا العالم الذي به يعني كنت أطمح أنه دراساتي تؤثر على السياسات.
2: هذا السؤال يعني
0: لأن هذه تصحت بها كركبي صباح في حديث لإذاعة الشمس بعد يوم من انتخابها في قائمة التجمع ومن الانتخابات البرلمانية.

0: قدام بطل المونديال او هداف المونديال من اوله لاخره برصيد 5 اهداف. تخيل انه بدور المجموعات عند ميسي صار عنده 6 اهداف، وهذا السابع يعني امبارح سجل الهدف السابع على التوالي في المونديالات في كل المباريات، 7 مباريات متتاليه. هذا امر اعتقد غير مألوف. هذا باكد كمان مره وبقطع الجدل مين هو اعظم لاعب في العالم، هذا ما في عليه جدال.
1: وهنا النقاش يعني عمليا الذي لا زال يثيره عشاق ميسي من جهة وعشاق كريستيانو رونالدو من جهة
0: أخرى. ما فيش علاقة، ما فيش علاقة.
1: لا لا صحيح صحيح صحيح. الاهتمام صحيح
0: في
1: صحيح.
0: في العالم ما صار زيه هو رونالدو، لكن أعظم لاعب في العالم هو ميسي.
1: سنتابع بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر، ولكن أذكرك فقط أكبر مدرب يقود مباريات كأس العالم هذه المرة المدرب الهولندي، يعني هو يقترب من عامه 80.
0: مين المدرب هناك؟ كومان.
1: المدير الفني لمنتخب كوروساو.
0: كوروساو بتحكي عن هولندا. هو 80 سنة ما شاء الله. تابعت له، شفته صحيح، شفته بإحدى المباريات. غريب هذا الفريق، غريب هذا الدولة، غريب هذا الرأس الأخضر، غريب. يعني عمال بثبت وجوده في السنوات الأخيرة وحتى في بطولة أفريقيا كمان. بلد يبدو تعشق كرة القدم، ما بعرف يعني في سر هناك، ويجب أن نتوقع أن هذا السر ونبحث كيف هذه الدولة وصلت إلى المواصيل ودول عظمى لم تصل إلى هناك.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك، استمتعنا معك. فقط نذكر بإمكانكم أيضا الاستمرار في تعبئة النتائج، تكهن النتائج، وأيضا الفوز بالجوائز والدخول عبر تطبيق الشمس. وهناك بإمكانكم أيضا أن تختاروا أن تشاركوا أيضا في حسم النتائج النهائية. قبل أن نودعكم نترككم قليلا مع هذه الأغاني قبل أن نستودعكم بعد قليل.

على هذه الأنغام وصلنا إلى نهاية حصادنا الإخباري لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله في الإعداد ياسمين عابد وفي الهندسة الإذاعية عدي ياسين. شكرا جزيلا لكم.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجرى.

0: سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: قول ليه؟ شو؟ هيك يعني أوفسايد؟
5: لا، نفدال.
6: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
5: ما صرت شارح 100 مرة.
6: الشمس، منحط النقط على الحروف.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
9: رأس الساعة برعاية
10: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. دعت الهيئة الإسلامية في مدينة يافا لوقفة احتجاجية مساء اليوم تنديدا لجرائم العنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث عنف مختلفة. تتواصل ردود الفعل والتحقيقات الشرطية بعد مقتل 5 مواطنين بجرائم العنف والقتل في يوم واحد، وذلك بعد الإعلان عن مقتل شاب عربي يدعى مصطفى أبو لسان في انفجار مركبة في مدينة حلون، كما قتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. وفي مدينة يافا قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره فيما أصيب ابنه البالغ من العمر 6 أعوام بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة خلال العملية. انتهت زيارة عضو الكنيسة زي سوكوت إلى مدينة أم الفحم والتي أثارت موجة من الاستياء والرفض في أوساط أهالي المدينة، واعتبرت لجنة أولياء الأمور والبلدية الزيارة استفزازا سياسيا. بدوره أكد أحمد يوسف رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في حديث لإذاعة الشمس إن جهود اللجنة والبلدية وأهالي المدينة أفشلت زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم زي سوكوت، مؤكدا أنه غادر المدينة دون أن يتمكن من الدخول إلى أي مدرسة. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصرعه إثر تعرضه لإصابة خطيرة أثناء عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي تمار في منطقة النقب، وذلك بعد إصابته صباح اليوم أثناء عمله داخل المصنع. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوبي لبنان، وقال الجيش في تحقيق أجراه أن جنودا واجهوا عنصرا من عناصر حزب الله أثناء دخولهم إلى مبنى في قرية دير سريان. في السياق، حلقت طائرات استطلاعية إسرائيلية في أجواء مدينة صور جنوبي لبنان، لا سيما في أجواء العباسية وبرج الشمالي بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. في السياق، قالت وكالة تسنيم إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بحث هاتف

0: مع رئيس مجلس النواب اللبناني قضايا ثنائية لا سيما الوضع في لبنان. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة تهدد حياة مرضى الكلى بعد توقف نحو 50% من أجهزة غسيل الكلى عن العمل بسبب نقص المستلزمات الطبية. ميدانيا ارتقى 3 مواطنين بنيران إسرائيلية فيما أصيب أكثر من 50 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية.

0: تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: شفيت؟ أما شاعر جابه بدكات شعيم.
2: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات شعيم، هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: ريديزاين، مجمع تصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. دعت الهيئة الإسلامية في مدينة يافا لوقفة احتجاجية مساء اليوم تنديدا بجرائم العنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث عنف مختلفة. تتواصل ردود الفعل والتحقيقات الشرطية بعد مقتل 4 مواطنين بجرائم العنف والقتل في يوم واحد، وذلك بعد الإعلان عن مقتل شاب عربي يدعى مصطفى أبو ليسان في انفجار مركبة في مدينة حلون، كما قتل غالب أبو راس وعدنان غانم في الأربعينيات من العمر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة. وفي مدينة يافا قتل إياد غراب في الأربعينيات من عمره، فيما أصيب ابنه البالغ من العمر 6 أعوام بجروح طفيفة جراء انفجار مركبة خلال العملية. في السياق، أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد مشتبهين من مدينة شفا عمر بالضلوع في جريمة قتل هادي سواعد. انتهت زيارة عضو الكنيسة تزفي سوكوت إلى مدينة أم الفحم، والتي أثارت موجة من الاستياء والرفض في أوساط أهالي المدينة، واعتبرت لجنة أولياء الأمور والبلدية الزيارة استفزازا سياسيا. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصرعه إثر تعرضه لإصابة خطيرة أثناء عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي تمار في منطقة النقب. أعلن حزب الليكود عن إجراء انتخاباته التمهيدية في 4 أغسطس القادم، والتي كان من المقرر إجراؤها في نهاية شهر تموز. يأتي ذلك وسط خلافات داخلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أمانة الحزب الوزير حايم كاتس بشأن آلية الانتخابات الداخلية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوبي لبنان، وقال الجيش في تحقيق أجراه أن جنودا واجهوا عنصرا من عناصر حزب الله أثناء دخولهم إلى مبنى في قرية دير سريان. في السياق، حلقت طائرات استطلاعية إسرائيلية في أجواء مدينة صور جنوبي لبنان، لا سيما في أجواء العباسي برج الشمالي بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. في السياق، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وسيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. طالبت الخارجية الإيرانية بضرورة تحديد جدول زمني في أقرب وقت ممكن لانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل غير مشروط من الأراضي اللبنانية، كما جاء على لسان المتحدث إسماعيل بقائي.

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 24، النقب 22، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
2: مساء الخير مستمعاتنا ومستمعينا، حلقة جديدة من علم علمك. أهلا فيكم، البرنامج الذي يحاول في كل أسبوع أن يقرب إليكم ولكم العلوم من مختلف أنواعها. أجمل التحيات لكم أينما كنتم على السماع، نرافقكم مساء كل أحد في ساعة علمية من أهم المواضيع العلمية. حلقتنا اليوم تتحدث عن جهاز المناعة. فريق العمل لهذه الحلقة الزميل خليل حداد، يشاركني في إعدادها الزميل عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، ومعكم من وراء الميكروفون وبكل المحبة في الإعداد أيضا ابتهال حسن. إذن كيف نفهم جهاز المناعة؟ عندما نتحدث عن جهاز المناعة نتحدث وكأنه يعني بصورة مبسطة جيش يحرس جسدنا ويتدخل عندما يشعر أن هناك خطر. هاي الصورة مفيدة أحيانا، ولكنها لا تصف بشكل كامل عمل هذا الجهاز، لأنه جهاز المناعة مش مجرد قوة دفاعية وإنما أيضا جهاز للتمييز والذاكرة والتنظيم في جسدنا. ممكن أن يظهر الاضطراب في مثلا ليس فقط عندما يهاجم، وإنما يحتاج أيضا أن يعرف متى يتوقف، يحتاج أن يفرق بين ما هو غريب وبين ما هو من الجسم نفسه، بين الالتهاب الضروري للحماية والالتهاب الذي قد يتحول إلى مشكلة. واليوم رح نتحدث عن أسئلة علمية كبيرة، رح نتناول جهاز المناعة من منظور علمي. ماذا يحدث عندما يخطئ جهاز المناعة قراءة الجسد؟ كيف يمكن لمنظومة وجدت لتحمي جسدنا أن تتحول أحياناً إلى مصدر للمشكلة وللالتهاب؟ لماذا لا نستطيع أن نفسر مثل هذه الأمراض بعامل واحد فقط؟ في أبحاث المناعة الحديثة هناك تعبير مهم جداً يستخدمه العلماء والباحثين، وهو فسيفساء المناعة الذاتية، تعني أن الصورة لا تتكون من قطعة واحدة بل من مركبات متنوعة من الجينات، البيئة، العدوى، الضغط النفسي، الهرمونات، الحركة، النوم، التغذية، وربما أيضاً التجارب التي نعيشها على مستوى فردي وجماعي. لذلك حين نتحدث عن المناعة لا نتحدث فقط عن جهاز منعزل داخل المختبر ولا عن جهاز منعزل عنا، بل عن منظومة تتفاعل مع الحياة بأكملها. ضيفي لهذه الحلقة هو البروفيسور عبدالله وتد، المختص في الأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم ومدير وحدة علاج أمراض العمود الفقري الالتهابي في مستشفى الشيبة تل هاشومير، ومدير عيادة الطب الأولي والاستشاري في صندوق المرضى كلاليت جت المثلث. أهلا وسهلا فيك بروفيسور.
3: يا هلا أخت ابتهال، ومساء الخير لجميع المستمعين.
2: سعيد جدا أنه طبعا أنت معنا في الاستوديو اليوم، طبعا هذا يعني فخر كبير لإلنا أنه نستضيفك هون معنا بروفيسور. يعني حضرتك يعني أنجزت الكثير من الإنجازات، يعني كنت أصغر بروفيسور في مجالك في البلاد، صحيح؟
3: صحيح، في مجال الطب.

0: جهاز المناعة بشكل علمي، كيف تعرفه كباحث؟
1: أوكي. جهاز المناعة هو عادة إذا تسأل شخص معين ما هو أهم عضو في جسم الإنسان، ممكن يعطيك جواب القلب، الدماغ وإلى آخره. لكن حقيقة جهاز المناعة هو ليس يعني أقل أهمية من هذه الأعضاء. جهاز المناعة يعتبر اليوم هو أكثر الأجهزة تعقيدا وتركيبا في جسم الإنسان. حقيقة المعلومات اللي حصلنا عليها في آخر سنوات قامت بتغيير المفهوم بشكل جذري عند العلماء بداية، ومن ثم عند الأشخاص الذين يقومون بعلاج بطريقة سريرية الأشخاص المصابين في إن كان في ضعف في جهاز المناعة أو بفعالية زائدة في جهاز المناعة. إذا كنا بدنا نعرف ما هو جهاز المناعة، هو حقيقة جهاز معقد ديناميكي، والسبب أنه أسميه ديناميكي لأنه يقوم في التعلم والتكيف والذاكرة، بحيث أنه يطور من نفسه كل الوقت حسب احتياجات الجسم. جهاز المناعة ممكن أنه يعني عبارة عن عدة أعضاء وأنسجة وخلايا وجزيئات، كل هذه تكون هذا الجهاز المعقد، تكون بالتواصل بين بعضها كل الوقت. وتحافظ ووظيفتها حقيقة هو ليس فقط يعني عندما تسأل بشكل بديهي شو وظيفة جهاز المناعة فيقول لحمايتنا من الجراثيم،
0: صحيح يعني كأنه هيك بالجملة هيك الديفولت بنقولها،
1: صحيح، لأنه إحنا طبعا هذه أحد وظائف جهاز المناعة، إنه إذا دخل جسم غريب على جسمنا إنه يكون هناك دفاع أولي ومن ثم حماية مستقبلية وإلى آخره. لكن جهاز المناعة هو جهاز اللي يقوم بعدة وظائف، أهمها حقيقة هو الدفاع علينا من الداخل، يعني أهم شيء هو الخلايا السرطانية. بشكل يومي تقريبا يقوم هناك يعني إنتاج خلايا غير مؤهلة وخلايا غير عادية، فجهاز المناعة يقوم بمهاجمتها وقتلها وإلى آخره. تخيل لو ما في جهاز مناعة، فما هي يعني كيف بيكون الإنسان معرض لتطور السرطان وإلى آخره. جهاز المناعة يقوم بتصليح الأنسجة، يعني شخص بيقوم بعملية رياضة أو أي فعالية اللي بيحصل هناك بما يسمى الضرر الأنسجة الميكروسكوبي، يعني بما يسمى التيشو ميكرو دامج باللغة العلمية. جهاز المناعة يبعث خلايا اللي هي تابعة لجهاز المناعة ويقوم بتصليح هذه الأنسجة. وإحنا ما بنشعر في هذا الشيء، هذا بيسمى الالتهاب الفيزيولوجي، يعني الالتهاب الموجود يومياً اللي إحنا بحاجة إليه. لو ما في التهاب هذا الفيزيولوجي ما بنقدر نصلح هذه الأنسجة وإلى آخره.
0: وهذا الشيء لا نشعر فيه يعني قصدك بعد الاستشفاء، بعد التمرين الرياضي المكثف، هيك القصد؟ أو إذا تعرضنا لإصابة مثلاً.
1: هناك أنواع من الإصابات، هناك إصابات اللي هي ميكروسكوبية لا نشعر بها ويقوم جهاز المناعة بتصليحها بدون دراية أصلاً، ومنا بنعرف إنه هذا الإشي حصل. ولكن هناك أنواع من الإصابات اللي هي إصابة دعنا نقول أكثر يعني جدية، اللي الشخص بشعر في ألم. ليش في ألم؟ لأنه هناك عملية التهابية تحصل في المكان اللي بتحاول إصلاح هذا الضرر النسيجي. فهناك يعني في حالات نشعر وفي حالات لا نشعر بها. لذلك جهاز المناعة عنده كثير وظائف. وكمان نقطة مهمة جدا اللي هي حصل يعني تغيير بفهم ونظرة لجهاز المناعة. يعني قبل سنوات عديدة كنا نفكر إنه يعني العلماء كانوا يفكروا إنه جهاز المناعة هو جهاز مستقل يعمل بطريقة انفرادية ولا علاقة له في الجهاز الأعصاب وجهاز النفسي. اليوم نعرف إنه جهاز المناعة يعمل بطريقة وباتصال مباشر مع جهاز الأعصاب وجهاز النفسي للإنسان وجهاز الهرمونات وإلى آخره. لذلك اليوم في علم بما يسمى سايكو نيورو إميونولوجي، وهو عبارة عن التواصل بين هاي الأجهزة المختلفة لحصول وظيفة معينة وإنتاج والوصول إلى نتيجة اللي هي.
0: صحيح، وبنشوف كمان حتى بعلم النفس كمان في كثير مجالات من العلوم اللي هي كمان بتتعامل مع الجسد كمان، وكأنه الجسد هو شريك في عملية تشافي الإنسان كمان من ناحية نفسية. يعني
1: 100% طبعا النفسية لها أهمية يعني للأسف

0: اغلب يعني ممكن انه الاطباء ما يعطوا اهتمام لهذا الشيء، ولكن احنا بنعرف هذا اصلا من ابحاث علميه انه حتى الاشخاص اللي يحصلوا على دعم نفسي خلال العلاجات عندهم تحسن، مثلا في التهاب المفاصل عندهم تحسن من ناحيه الالام ومن ناحيه وظيفيه بشكل علمي، يعني على نحكي عن عن عن قياس لدرجة الآلام وقياس إلى عبارة عن هناك نقاط ممكن نعطيها اللي ممكن تعبر عن وظيفة الأشخاص من ناحية المفاصل ومن ناحية يومية وإلى آخره. النفس لها دور مش بسيط على إن كان على نجاعة العلاج وإن كان على تدهور الحالة الصحية للإنسان إذا ما منعطيها أهمية.
1: نعم.
0: يعني الإنسان يجب أن ننظر إليه مش فقط عبارة عن مؤشرات التهابية اللي ناجب نعطيه علاج ضد الالتهاب وإلى آخره، وإنما وكأنه يعني بنحكي عن جهاز متعدد، يعني جسم متعدد الأجهزة، وكما هو جسم الإنسان أنا كطبيب لازم أنظر لهذا الشيء وأعطي اهتمام للأشياء اللي هي ممكن تكون غير مرتبطة بشكل مباشر للمشكلة خلينا نقول اللي موجودة عند الإنسان حين أكشف عليه ونقوم في علاجه.
1: نعم بروفيسور، يعني جهاز المناعة هو مرتبط يعني بكل وظائف الجسم، بكل بكثير أجهزة من جسدنا، وكمان يتعلق بكثير متغيرات، وزي ما قلت بالجانب النفسي والجانب الأعصاب كمان وتأثير التوتر على جهاز المناعة. رح يكون كمان معنا حديث مطول عن هذا الموضوع، ولكن قبل هيك تعالوا نكون مع فاصل إعلاني مستمعاتنا ومستمعينا، ونعود من بعدها لنكمل هذا الحوار الجميل مع بروفيسور عبد الله وتد. ابقوا معنا.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: عدنا من بعد الفاصل. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا بعلم علمك. اليوم حلقتنا تتحدث عن الجهاز المناعي، هذا الجهاز الكبير الذي يحتاج منا أن نفهمه بشكل علمي وبمنظور علمي مختلف. ضيفي لهذه الحلقة البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد، المختص بالأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم ومدير وحدة علاج أمراض العمود الفقري الالتهابي في مستشفى شيبا تلها شومير، ومدير عيادة الطب الأولي والاستشاري صندوق المرضى كلاليت جت المثلث. أهلا وسهلا فيك من جديد بروفيسور.
1: أهلا وسهلا فيك
0: بروفيسور. قبل الفاصل كنا تحدثنا عن تعريف جهاز المناعة، والآن نعود لنتحدث عن وظائف جهاز المناعة.
1: إذا بدنا ندخل للوظائف بشكل أكثر تفصيلي، طبعا الوظيفة الرئيسية لجهاز المناعة هي الدفاع عن هذا الجسم، نعم، إن كان من الداخل أو من الخارج. إذا جينا نسأل حالنا كيف يعمل هذا جهاز المناعة، حقيقة كما ذكرت سابقا انه احنا بنحكي عن جهاز كثير يعني جدا معقد من ناحيه وظيفيه، لانه هناك يعني هناك اعضاء وهناك انسجه وهناك جزيئات وهناك يعني اعصاب وناقلات عصبيه وهناك يعني ملايين الخلايا التي تدخل من ناحيه وظيفيه في جهاز المناعه، حتى وان كانت هذه الخلايا يعني غير خلايا مناعية رئيسية، هناك خلايا غير مناعية اللي تدخل في وظيفة مناعية بحيث إنها تتواصل مع الخلايا المناعية وتقوم بدور معين. إذا كنا بدنا نقسم هاي المناعة، خلينا نقول اللي عند الإنسان، فيمكن إن نقسم هذه المناعة لنوعين. هناك المناعة الفطرية، وهي حقيقة مناعة خلينا نقول الأساسية أكثر بساطة، هي خط الدفاع الأولي ممكن نسميه، تتواجد بشكل عام في الواجهة، فبحيث إنه إذا دخل جسم غريب إن كان عن طريق الجلد أو إن كان عن طريق الأنسجة المخاطية كجهاز التنفس والجهاز الهضمي والآخره، فهي أول من تقابل هذا الجسم

0: الغريب. فذلك هناك يعني بما يسمى دينجر، يعني دينجر ثيوري، وهي عبارة عن يعني نظرية الخطر، بحيث إنه هذه الخلايا مبنية إنها تقوم بالتعرف على هذا الجسم كذات أو غير ذاتي، يعني تابع لهذا الجسم، تابع لنا منا ولا مش منا. فهناك هوية لكل يعني جزيء دقيق، وهذه الخلايا تقوم بالتعرف على هذه الهوية. في هناك جهاز معقد اسمه MHC، وهو من نوع أول ومن نوع آخر، ولكن هو عبارة عن إنه كل خلية أو كل جسم غريب يجب أن يعرض بما يسمى بروتينات بتقوم في تعريف عن نفسها لمين هي تابعة، وكأنه يعني أي شخص
1: بطاقة هوية،
0: بطاقة هوية للجسم بالضبط. بالضبط، بطاقة هوية. فهي الخلايا الأولية وهي التابعة للجهاز المناعة الفطرية تقوم بالتعرف على هذا الجسم. فإذا تعرفت على هذا الجسم إنه هو تابع للجسم نفسه، فتقوم بما يسمى بالتوليرانس، يعني هي تقوم بالتغاضي و يعني
1: بغض النظر عنه.
0: بالضبط، بتغض النظر عن هذا الجسم وبتكمل في مسارها. إذا تعرفت على هذا الجسم وكأنه جسم غريب ومن ثم تشعر بالخطر، فهي تقوم بمهاجمته. هذا الهجوم الأول ممكن إنه يكون ناجع وممكن إنه يكون غير ناجع. هي طبعا حتى لو لم يكون ناجع، أهم شغلة في هاي الإيجابي أو ردة الفعل الأولى إنها تعطي وقت للجهاز المناعة اللي راح أتكلم عنه، هو أكثر المكتسب، وقت إنه يحضر حاله لحتى يقوم في مهاجمة أكثر دقة وأكثر نجاعة. يعني ممكن إحنا إذا بنحكي بلغة عسكرية ممكن نقول إنه المناعة الفطرية هي عبارة عن الجنود اللي متواجدين على الحدود. هذا الجنود إذا شعروا في خطر بيقوموا بالمهاجمة، حتى لو إنهم غير متدربين وما عندهم الخبرة اللي موجودة عند القائد مثلاً، فهم بعطوا وقت خلينا نقول القاعدة العسكرية اللي تحتوي على خلايا أكثر متقدمة وعندها أكثر بما يسمى
1: آليات،
0: أسلحة وآليات بمهاجمة الخطر هذا، وقت إنها تكون بالتطور والاستعداد وإلى آخره. فعبارة الخلايا الأولية بتكون بمهاجمة هذا الخطر، بتحاول إنها تحصل على جسم، على يعني هناك أنواع عديدة من هاي الخلايا، مثلا الماكروفيج وهي خلايا تقوم في ابتلاع هذا الخطر، تقوم بهضمه داخلها وتحصل على بما يسمى بيبتايدز أو بروتينات أو جزيئات من هاي البروتينات، ومن ثم تذهب إلى القاعدة العسكرية الغدد الليمفاوية، هناك متواجد الخلايا الأكثر تطور تسمى بخلايا تي وخلايا بي، فتقوم بعرض هاي المادة الوراثية لهذا الخطر على بما يسمى القائد، وهي الخلايا المتطورة كالخلايا تي، فتقوم بالتعرف عليه إن كان أول مرة، فهي تقوم بدراسته، تخزينه، ومن ثم تكوين ردة فعل يعني مهيئة لهذا الجسم. مثلا إذا كان بكتيريا، إن كان فيروس، إن كان جسم غريب، ممكن تكون يعني إحنا بنعرف إذا فاتت شوكة على الجسم تحصل هناك التهاب مزمن وإلى آخره، فهاي عملية دقيقة، هي مش بهذه البساطة.
1: صحيح.
0: وأحيانا إحنا بنعرف إنه إذا فات مثلا جسم غريب اللي الأطباء ما بيقدروا إنهم ينتشلوا هذا الجسم، الجسم نفسه يقوم بما يسمى خلق بيئة وعزل هذا الجسم عن باقي الجسم حتى لا يقوم بأي خطر. يعني بيبني أنسجة حوالين هذا الجسم الغريب
1: حتى لا يتفشى،
0: حتى يعزله. بالضبط، يعزله عن هذا الجسم. هي بتسمى مثلا جرانولوما. جرانولوما هي عبارة عن التهاب مزمن، عبارة عن خلايا تطورت خصيصا لإغلاق محكم لهذا الجسم الغريب حتى لا يقوم بأي ضرر في البيئة اللي هو متواجد فيها. لذلك هاي الخلايا، خلينا نعود للخلايا اللي موجودة في القاعدة هاي العسكرية، الغدد الليمفاوية، تقوم بإصدار ردة فعل أكثر مركبة، وبتقرر إنه هل يجب إن نقوم بإصدار بما يسمى الخلايا تي المتفاعلة، وهي أوتو رياكتيف تي أو رياكتيف تي سيلز، أو خلايا بي فتقوم بإصدار أجسام مضادة كما يحصل في اللقاح عندما نقوم بإعطاء شخص معين، فهي تقوم بإصدار أجسام مضادة مهيئة لهذا الجسم الغريب. أولا حتى السيطرة عليه في هاي المرحلة

0: ومن ثم هاي الأجسام المضادة تقوم في البحث كل الوقت عن أجسام شبيهة. لذلك إذا إنسان تعرض لهذا الجسم أو لهذه البكتيريا أو لهذا الفيروس مرة أخرى بيكون الجسم أكثر جاهزية،
1: أكثر استعداد. صحيح
0: بالضبط. فهيك هو عالم وكأنه عالم اللقاحات. نعطي الإنسان مادة معينة يقوم بدراستها. لذلك أنا عرفت جهاز المناعة سابقا هي عبارة عن جهاز ديناميكي، فيقوم في تعلم كيف يعني يتكيف لهذا
1: متغير باستمرار
0: 100% وإصدار أجسام مضادة ويسمى الذاكرة المناعية. وهي مصطلح جدا جدا مهم على فكرة، ليس فقط لأمراض العدوى والخير، اليوم نعرف إنه لها دور كبير في أمراض المناعة الذاتية. يعني اليوم حتى العلاجات شوية يعني تتطرق لهذه الخلايا، الخلايا المناعة، خلايا الذاكرة المناعية. لذلك هي عبارة كل الأجسام وكل خلينا نقول المركبات اللي ذكرناها سابقا تقوم بالتفاعل والتحدث مع بعض حتى يقوموا بإصدار ردة فعل كافية وناجعة لحتى تبعث هذا الجسم الخطر إلى خارج إليه. طبعا إحنا هنا بنحكي عن الخطر الخارجي، وهناك عالم كبير ومعقد أكثر اللي بيحكي عن الخطر الداخلي كالخلايا السرطانية. لما نعرف أكثر العلاجات يعني نجاعة هي العلاجات التي تعمل على جهاز المناعة، بحيث أنه بتقوم بتحفيز الخلايا تي ضد الخلايا السرطانية، وتقوم بمواجهة هاي الخلايا السرطانية مثل سرطان الرئات. ويعني اليوم نحكي سرطان الرئات وسرطان أكثر نوعين من السرطانات اللي العلاج غير من مفهوم الخطورة وحيث يعني حياة الأشخاص اللي يصابون بهذا السرطان.
1: نعم.
0: وسرطان الرئات أو سرطان الجلد الميلانوما كان الأشخاص عندهم يعني للأسف معدل حياة جدا ضئيل.
1: نعم.
0: اليوم نعرف إنه الجهاز هذا غير من هذه التأثير والنجاعة لأمراض السرطان.
1: نعم، يعني اللي بتحكي بروفيسور كمان يتعلق ببحث كمان شاركت فيه حول آلية، يعني أو مش آلية، إنه الطب حتى تصنيف الأمراض حسب الآلية المناعية لهذا المرض، كمان مش حسب المرض نفسه وإنما كيف يتعامل الجسم معه.
0: طبعا إذا إحنا يعني كما ذكرنا المركبات المختلفة وهي المناعة الفطرية أو المناعة المكتسبة، إذا كان هناك خلل في أحد هذه المركبات أنواع أمراض العدوى تختلف. إذا كان هناك طبعا هذا إذا كان يعني خلل يعود بنقص من الفعالية في أحد هذه المركبات. مثال إذا إحنا بنحكي عن خلل في مركب خلايا النيوتروفيلز، إحنا بنعرف إنه هناك يحصل أمراض عدوى معينة اللي مثل الفطريات وإلى آخره.
1: نعم.
0: اللي الخلايا النيوتروفيلية هي مسؤولة عن مهاجمة هذا الخطر.
1: نعم.
0: وممكن ننظر بمنظور عكسي، إذا كان هناك خلل ولكن يعود بإزدياد الفعالية فنوع المرض يختلف. مثال إذا إحنا بنحكي عن زيادة في فعالية المركب للمناعة الفطرية مثل ويسمى باللغة يعني الإنجليزية gain of function أو loss of function. فإذا حدث هناك زيادة فعالية المركب من المناعة الفطرية فكمرض الـ FMF والحمى في البحر الأبيض المتوسط وهي الأكثر انتشارا في بلادنا، يحصل هناك درجة حرارة عالية وأوجاع في المفاصل وإلى آخره، لأنه هناك
1: كمان هو مرض مرتبط بالمناعة الذاتية.
0: طبعا، لأنه اللي يحصل هناك طفرة جينية تسبب زيادة في بما يسمى الإنفلامازوم، وهو عبارة عن مجموعة بروتينات موجودة داخل الخلايا في جهاز المناعة الفطرية. فتقوم في إجابات غير مرغوب فيها وتقوم بإفراز سيتوكينات كآيل 1 أو آيل 18، فهذا يقوم بما يسمى ظواهر سريرية عند الشخص.
1: نعم.
0: مثل الحمى، أوجاع المفاصل.
1: صحيح.
0: الطفح الجلدي وإلى آخره، وتحصل بجيل مبكر.
1: نعم.
0: لأنه هي طفرة جينية ومن ثم تؤدي إلى زيادة في فعالية هذا المركب. وطبعا إذا حصل هناك خلل في جهاز المناعة المكتسبة فممكن أنه مثال في الخلايا تي وخلايا بي، فممكن أنه يؤدي إلى بما يسمى أمراض المناعة

0: الذاتية من مركب مكتسب مثل أمراض الذئب وسكليروديرما والتهاب المفاصل الرثياني وإلى آخره.
1: صحيح، يعني نقلتنا للموضوع التالي بروفيسور، اللي هو كمان بتعلق بمثلا أمراض اللي عندما يهاجم جهاز المناعة نفسه، فهاي الأمراض اللي عن جد تنتج مثل الصدفية، مثل أمراض المفاصل، كمان هي ناتجة عن خلل معين. جهاز المناعة مش دائما هو اللي، أو بتعبير آخر أحيانا هو يصبح المشكلة. ما بعرف إذا التعبير هيك صحيح. يعني
0: صحيح، هو السبب الرئيسي ل، يعني إحنا لما بنحكي عن أمراض المناعة الذاتية هي عبارة عن أمراض نابعة عن عدم اتزان في جهاز المناعة، اللي جهاز المناعة عنده بما يسمى فعالية زائدة غير مرغوب فيها بدون أي خطر خارجي. ممكن أن يكون خطر بالأول ولكن ينتهي هذا الخطر، ومن ثم جهاز المناعة يكون بمتابعة هذه الفعالية والمبالغة فيها، فتعود بضرر للشخص أو للجسم نفسه.
1: طب شو اللي بيحدد البروفيسور أنه يعني جد جهاز المناعة عند شخص يتعامل بشكل بهذا الشكل وعند شخص آخر يتعامل بشكل مختلف؟
0: طبعا يعني هو يعني كما ذكرت سابقا هو كثير معقد، فالفعالية المناعية حقيقة كثير معقدة. كما يعني حكينا أنه جهاز المناعة يعني متصل بجهاز الأعصاب وبجهاز الهرمونات وبالوضع النفسي للشخص وإلى آخره، وليس أقل أهمية هي بما يسمى المتغيرات الجينية. فإحنا ممكن نلاحظ أنه هناك عائلات يكثر عندها أمراض المناعة الذاتية لأنه عندهم متغيرات جينية معينة اللي تجعل من جهاز المناعة اللي عندهم أكثر عرضة لتطور أمراض المناعة الذاتية. وليس يعني ليس بالضرورة نفس المرض، يعني ممكن نلاقي عائلة معينة عندهم مرض في الغدة الدرقية نابع عن جهاز المناعة، عن فعالية غير مرغوب فيها من جهاز المناعة.
1: نعم.
0: والابن عنده مثال التهاب المفاصل الرثياني، والأخت عندها مثلا مرض الذئبي. هذا يحصل وإحنا بنشوفه، بيسمى كلاسترز في العائلات، اللي المتغير الجيني طبعا ليس بالضرورة أنه يكون نفس المتغير الجيني عند الأم وعند الأب، ولكن ممكن يكون من أنواع شبيهة. طبعا هاي بما يجعله أكثر قابلية لتطور المرض، ومن ثم نأتي لما يسمى العوامل البيئية.
1: نعم.
0: يعني الشخص يتعرض لعوامل بيئية مختلفة من أشخاص صغيرة، والهرمونات، فالهرمونات النسائية تجعل من جهاز المناعة أكثر فعالية، لذلك أغلب هذه الأمراض المناعة الذاتية أكثر انتشار عند النساء وليس عند الرجال. فالنساء عندها هرمونات اللي بتكون في، هناك بحث علمي أخذ خلايا بما تسمى خلايا الليمفوسايت وهي خلايا الليمفاوية، وكان بزراعتها مع بكتيريا السلمونيلا. فشاف إنه الخلايا هاي تقوم بمهاجمة عنيفة لهاي البكتيريا عند النساء، ونفس الخلية تقوم بمهاجمة هاي الخلية ولكن ليس بنفس النجاعة. لذلك جهاز المناعة عند النساء هو أكثر تطور وأكثر عنف، عنف بالمعنى الفيزيولوجي وليس بالسلوكي، فهي أكثر عنف ضد الخطر الخارجي أو الداخلي طبعا.
1: نعم بروفيسور، نكمل هذا الحديث بعد الفاصل. مستمعاتنا ومستمعينا، فاصل إعلاني ونعود، ابقوا معنا.

0: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
1: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: الشمس دائما.
4: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
5: سلام، معك أبو الحروف.

صحيح، هدف رائع كان. بدكاة تشعيم هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: عدنا من جديد بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا بعلم علمك. هذه الحلقة نتحدث فيها عن جهاز المناعي وظائفه وأيضا يعني مواضيع تتعلق بجهاز المناعة. ضيفي لهذه الحلقة البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد. أهلا وسهلا فيك من جديد بروفيسور. بروفيسور، في القسم الثاني من برنامجنا تحدثنا عن وظائف الجهاز المناعي، نتحدث عن موضوع جدا مهم وأيضا لاقى يعني صدى وتواس يعني تفاعل جدا كبير من الناس، لأنه بفهم ليش، لأنه مرتبط عن جد بحياتهم. يعني نشرت بحث مش جديد، وانت حكيت لي أنه هذا مش بحث الجديد، مش بحث الأخير، ولكن الناس تفاعلت معه بشكل جدا كبير. التوتر وعلاقته بالجهاز المناعي، عن جد في علاقة بأن نمرض أكثر بين أن نتوتر؟ احكي لي أكثر عن الموضوع.
1: طبعا يعني احنا بنحكي عمليا عن لما بنحكي كيف الإنسان يقوم بوظيفة مناعية معينة، وكيف هاي الوظيفة تتأثر بكثير عوامل خارجية. فحكينا أنه إذا الإنسان معرض من ناحية جينية هو أكثر عنده قابلية يقوم بتطوير مرض معين، ولكن هذا غير كافي، فهو يحتاج إلى عامل خارجي. أحد هاي العوامل ممكن أنها تكون كالتلوثات مثل البكتيريا والفيروس وإلى آخره، ولكن التوتر أخذ كثير حيز في عالم المناعة الذاتية. لذلك أنا ذكرت عن بما يسمى السايكو نيورو إميونولوجي، وهي العلاقة المباشرة والتواصل المباشر بين جهاز المناعة وجهاز الأعصاب والحالة النفسية للشخص. والسبب أنه يعني بعكس ما كنا نظن، اليوم إحنا بنعرف أنه حتى يعني ردود فعل معينة لجهاز المناعة تتأثر بالحالة النفسية عند الشخص. فإحنا كنا قبل يعني حقيقة عدة سنوات بنشر بحث يحكي بما يسمى stress and autoimmunity، وهو علاقة التوتر مع الأمراض المناعة الذاتية. وفي المقدمة يعني طبعا إحنا تكلمنا كثير عن كيف التوتر هو له دور كبير على الجهاز المناعة، إن كان من ناحية وظيفية أساسية كالدفاع عن الشخص من الخارج ومن ثم من الداخل، ومن جهة أخرى كيف هو يؤثر على زيادة العرضة لتطور أمراض مناعة ذاتية. فإذا إحنا بنحكي عن التوتر، يعني هناك يجب أن نعرف ما هو التوتر. ففي عالم الطب يجب أن نفصل بين نوعين من أنواع التوتر: التوتر الحاد والتوتر المزمن. التوتر الحاد هو ليس بالضرورة إشي عاطل من ناحية فيزيولوجية ومن ناحية جسدية. إذا بنيجي إحنا بنحكي عن شخص يعني صار عنده حالة من الخوف، يقوم جسمه بإفراز مواد معينة رد فعل، وهو يسمى توتر حاد لحمايته. ولكن وانت تحصل المشكلة، إذا أصبح هذا التوتر تطور من توتر حاد لتطور مزمن، وهذا ليس بالحالة اللي هي الصحية للجسم الإنسان. فهنا يختلف بما يسمى البروفايل، ويعني مجموعة الهرمونات اللي تنتج عن هذه الحالة، والبروتينات والمؤشرات الالتهابية، أي سيتوكينات، أي البروتينات اللي يفرزها الإنسان في حالي في التوتر الحاد، تختلف عن التي يفرزها في التوتر المزمن، وتصبح أو حتى في بعض من هاي السيتوكينات تفرز أيضا في النوعين من أنواع التوتر، ولكن المدة الزمنية وتركيز لهذه البروتينات يبدأ بإرسال يعني خلينا نقول أوامر اللي هي غير مرغوب فيها، يبدأ بإرسال هذا الجهاز المناعة لحالة عدم الاتزان، فيقوم بالتأثير على وظيفة الخلايا. فأكثر الخلايا تأثرا للتوتر وهذه الهرمونات التي تفرز، فإحنا بنحكي عن الكورتيزول والأدرينالين والنور أدرينالين، فالجسم مهيأ أنه يتعامل معها لفترة معينة. إذا هذه الفترة أصبحت فترة مزمنة، إحنا بنحكي عن هون إدخال جسم الإنسان بما يسمى في عملية
0: بتوتر مستدام،
1: صحيح، اللي بتأدي لجسم الإنسان إنه يصبح في عملية التهابية، حتى وإن كانت بما يسمى على نار خفيفة، لأنها تسمى low grade chronic inflammation، أي التهاب مزمن بدرجة خفيفة فتبدأ بهاي الخلايا إنها تفقد من فعاليتها
0: تضعف
1: وطبعا وترد وردات فعلها تكون أبطأ ونجاعتها في السيطرة على خطر معين تصبح أقل. لذلك إحنا بنعرف إنه الأشخاص اللي هناك يعني أبحاث مختلفة
0: بتصير وكأنها مستنزفة منهكة
1: جد جميل
0: زي الإنسان المستنزف خلاص
1: بالضبط فيكون يعني حقيقة غير فعال غير ناجع وردة فعله بطيئة. فهناك أبحاث اللي بتحكي إنه الأشخاص اللي عندهم أو يعيشون حالة توتر مزمن إذا قمنا بتلقيح تلقيحهم بأجسام يعني الإنتاج أجسام مضادة تركيز هاي الأجسام مضادة أقل من أشخاص اللي لا يعيشون في في هاي حالة التوتر المزمن. وهناك يعني كمان حالات تتكلم إنه الأشخاص اللي عندهم توتر مزمن عندهم هم أكثر عرضة لتطور أمراض مناعة ذاتية. مثال لاحظوا حتى في بلادنا الأشخاص اللي يقومون بالخدمة العسكرية في جنوب لبنان في حكاية عن سنوات الثمانينات وخدموا فترة طويلة كانوا أكثر عرضة لتطور مرض مثلا السكري من النوع الأول وهو مرض من يعني ينتج عن وظيفة غير مرغوب فيها من جهاز المناعة من درجة أولى. لذلك التوتر المزمن يعود يعني مقارنة للتوتر الحاد بما يسمى بالأضرار على جسم الإنسان من قبل جهاز المناعة. وشافوا أيضا بحث علمية لاحظوا إنه الأشخاص اللي عايشون في حالة توتر مزمن يحصل عندهم نقص في المناعة وليس فقط مناعة زائدة وهم أكثر عرضة. يعني إذا يحصل عندهم أكثر هم أكثر عرضة للفيروسات مثل الإنفلونزا وهم أكثر عرضة للبكتيريا كالتهاب الرئوي. لذلك يحصل عبارة عن حالة عدم اتزان في وظيفة جهاز المناعة من من من من الجهتين.
0: يعني كان في فترة كمان يا دكتور حكوا عن إنه حتى النساء اللي أصيبوا بسرطان الثدي أو أي نوع من السرطانات يعني كان يعني الحديث كمان عن وضع نفسي اللي هو مستمر وضع نفسي صعب اللي هو مستمر كمان. يعني أنا مش بشكل علمي قرأتها ولكن يعني كثير تحدثوا في الإعلام مثلا عن الموضوع كثير شفنا هذا الموضوع إنه في نساء عن جد يعني عاشوا بوضع معين واللي هي بعدها فجأة اكتشفوا أنه أصيبوا بالسرطان أو بأي مرض آخر.
1: طبعا لأنه حقيقة المناعة اللي حكينا عنها هي مناعة مسؤولة أيضا على السيطرة لكل هذه الخلايا الغير عادية أو الخلايا السرطانية والغير مرغوب فيها بجسم الإنسان والتي يمكن أنها تتشكل بشكل يومي في جسمنا. إحنا غير يعني ما عندنا دراية عن الموضوع لأنه جهاز المناعة فعال ويقوم بمهاجمة هذه الخلايا. الناس اللي عندهم توتر مزمن الخلايا تي هي أكثر الخلايا التي تصاب بالناحية الوظيفية وهي المسؤولة يعني من درجة أولى للقضاء على هذه الخلايا السرطانية والغير عادية. لذلك مثل كمان مرض الصدفية وعبارة وهو ينتج عن فعالية زائدة من قبل الخلايا تي والتي متواجدة بالجلد. الناس اللي عندهم حتى هذا المرض موجود من قبل إذا دخلوا حالة توتر مزمن هذا المرض يخرج عن السيطرة. فبيمكن يكونوا بيحكي لك المريض بيجي على العيادة وبيحكي إنه هل أنت المريض الطبيب بيسأله هل توقفت عن أخذ العلاج؟ لا. هل تغير إشي في حياتك؟ طبعا عشت فترة توتر وضغط نفسي والآخري. فأنت بتعرف إنه في شيء أخرج هذا جهاز المناعة عن السيطرة
0: عن توازنه
1: وبدأت هذه الخلايا بإفراز بروتينات غير مرغوب فيها لأنه ما في هناك عمليا خطر خارجي اللي دخل اللي إحنا يجب مواجهته. لذلك هاي البروتينات اللي نجت هي أدت إلى خروج هذه مرض الصدفية عن السيطرة.

0: وتأثير على الشخص نفسه.
1: بالتالي بروفيسور، هل عن جد بالطرف الآخر، هل الحفاظ على حالة نفسية جيدة ومتوازنة من الممكن أن يكون شافي؟ ما بدي أقول شافي بشكل يعني شافي من المرض، ولكن أن يساهم لأي درجة ممكن أنه يساهم عن جد في الشفاء؟
0: له دور كبير طبعا. هو يعني ما بنقدر نقول انه اذا الانسان دخل لحاله متوازن من ناحيه نفسيه هذا يمكن انه يعالج الجهاز المناعه او الضرر او المرض النابع، ولكن له دور كبير يعني بما يسمى كو فاكتور، وهو عامل مساعد مساعد بشكل كبير مش بشكل بسيط. يعني الاشخاص اللي احنا مثال عندهم مرض جهازي مناعي معقد، اذا اعطيناهم عنايه للحالة النفسية يتجاوب مع العلاج الكيمي أو العلاج البيولوجي بطريقة أفضل. طبعا هذا ممكن بشكل مباشر وغير مباشر. بشكل مباشر لأنهم يحافظوا على العلاج ويذهبوا لما يسمى أورح، يعني بسموه إحنا لايف ستايل
1: حياة
0: أو نمط
1: صحي.
0: حياة أكثر صحي، فيقوموا يعني بالرياضة، يعني يبدأوا برياضة وبما يسمى التربية البدنية، يعطوها اهتمام أكبر، يقوموا يعني يعتنوا في حالهم من ناحية غذاء صحي. كل هذه الأمور تعود بفائدة على المرض المعين اللي عنده الشخص.
1: نعم.
0: وبتساعد العلاجات اللي يعني خلينا نقول متطورة جدا، ولكن بشكل يعني خلينا نقول بسيط، اللي نقوم باتزان نفسي معين يقوم بيعود بالفائدة على السيطرة على المرض الموجود عند الشخص.
1: جميل جدا بروفيسور، يعني في الدقائق الأخيرة لابد من الحديث عن موضوع كورونا، لأنه لما نتحدث عن موضوع يعني العدوى واللقاحات اللي أخذناها بعد كورونا، إنه صار في وكأنه حديث كثير عن إنه مناعتنا الذاتية قلت أو جهاز المناعة تأذى بسبب يعني الإصابة أو بسبب اللقاحات التي تم أخذها.
0: يعني ما بعرف إذا ممكن ألوم فيروس الكورونا بشكل خاص، ولكن أغلب الفيروسات لها دور في تطور أمراض مناعة ذاتية أو إصابة الشخص من ناحية جهاز المناعة وإلى آخره. لكن الكورونا لأنه أخذ حيز كبير برضو من ناحية أبحاث علمية.
1: نعم.
0: إحنا بنعرف إنه فيروس الكورونا مجموعتنا ويعني بقيادتي في من مستشفى شيبة قمنا بملاحظة إنه بعض الأشخاص اللي أخذوا تطعيم الكورونا في البداية قاموا بتطوير أو خرجوا عن السيطرة من ناحية المناعة الذاتية، مرض المناعة الذاتية اللي متواجد عندهم من قبل التطعيم. طبعا هذا موجود في التطعيم برضو التطعيمات المختلفة، ولكن لما يعني أنا ما بقول أنا مش ضد التطعيم، ولكن يجب إن نزيد من الوعي عند الأشخاص إنه حتى التطعيم زيه زي أي دواء ممكن إنه يكون عنده مضاعفات. أحد المضاعفات هي يعني شو هدف التطعيم؟ هدف التطعيم هو تحفيز جهاز المناعة في تطوير ردة فعل معينة ضد هذا الفيروس، ولكن في أجسام في أشخاص معينين اللي عندهم متغيرات جينية معينة ومهيئين لردة فعل كبيرة، هذا التطعيم أدى لخروج هذا الجهاز المناعة عن السيطرة، أو اللي كان عندهم مرض المناعة متواجد خرج عن السيطرة حتى لما كان عندهم علاج معين. فقمنا بوصف 30 حالة اللي خرجوا عن السيطرة أو طوروا مرض مناعة ذاتي بعد التطعيم، ولكن الفيروس ليس أقل أهمية. فالفيروس أيضا كان في التهاب مثلا عضلة القلب.
1: نعم.
0: ويسمى الميوكاردايتس.
1: نعم.
0: وإلى آخره. لذلك هذا الفيروس كان له أبعاد كبيرة.
1: نعم.
0: أبعاده مثل برضو شفنا كثير حالات من أمراض الالتهاب للأوعية الدموية، وقمنا بنشر في مجلة اللانسيت، مجلة جدا مهمة في عالم الطب. لذلك يعني اللي بدي أقوله بخلاصة، إن كان فيروس وإن كان لقاح هذا يتعلق أكثر بجسم الإنسان، فأجسام هناك أجسام مهيئة عندها متغيرات جينية اللي تستن يعني تنتظر في عامل معين خارجي يخرجها عن السيطرة.
1: نعم.
0: بهاي الحالة كان فيروس الكورونا أو لقاح الكورونا.
1: نعم. وبالتالي بروفيسور فعلا نقلتنا للخاتمة، وهي باختصار هيك نصائح طبية اللي ممكن إنها تكون كمان للحفاظ على جهاز المناعة بشكل قوي وعلى مناعتنا بشكل عام بشكل صحيح.
0: طبعا إحنا إذا بنحكي عن الرياضة وبنحكي عن الغذاء الصحي، هذا يعود بالفائدة لكل المجالات الطبية وليس فقط جهاز المناعة. إحنا بنعرف بشكل مباشر كيف الرياضة ممكن أن تتأثر عن فعالية جهاز المناعة، تقليل من المؤشرات.

0: النشرات الالتهابية، زيادة من نجاعة فعالية الخلايا تي والناتشورال كيلرز وإلى آخره. لذلك أنا يعني أدعو كل شخص إنه يحتدي بنمط حياة صحي، إن كان من ناحية غذائية وإن كان من ناحية رياضة، وإذا كان يذهب يعني لصالة الرياضة، وليس يعني ليس بحاجة إنه كل شخص يروح لصالة الرياضة، ولكن يعني حتى المشي على
1: الحركة بشكل عام، يعني
0: مشي بمعدل 150-160 دقيقة أسبوعي.
1: نعم.
0: هذا يأتي بالفائدة بشكل كبير لوظيفة متزنة صعب إن نخرجها عن السيطرة من ناحية جهاز المناعة، وطبعا من الأجهزة وباقي الأجهزة المختلفة في جسم
1: والأهم
0: الإنسان،
1: والأهم الحفاظ على نفسية أكيد منيحة
0: طبعا.
1: هذا قبل كل
0: للأسف
1: شيء،
0: للأسف هذا مش دائما متعلق فينا
1: في بلادنا خاصة، يعني احنا موجودين بمحل اللي لازم نكون فيه بجهد مضاعف يعني.
0: صحيح. لذلك أنا بنصح الأشخاص أنه يذهبوا للمختصين في هذا المجال ويقوموا بالعلاج. هذا مش إشي عيب، يعني مجتمعنا بشكل عام لما تحكي عن النفسية في نوع من الحساسية. صح. للموضوع، لا، هذا علاج، يعني هذا مرض زي أي مرض ثاني.
1: نعم.
0: يجب معالجته، ولأنه إذا ما عالجناه ممكن إنه يصير تفاقم وتدهور بحالة الشخص.
1: جميل جدا بروفيسور عبد الله إبراهيم واتد، بدي أشكرك على هذا الحديث الجميل والهام جدا. شكرا جزيلا،
0: شكرا
1: على حضورك
0: الدعوة.
1: هنا
0: شكرا جزيلا،
1: شكرا، تحياتي لك. إذن يعني في نهاية هذه الحلقة من علم علمك، ربما يعني نخرج أو خرجنا بفكرة مختلفة عن جهاز المناعة، وأنه ليس فقط خط دفاع، وليس فقط أن شيء نريد أن نقوي بشكل عام. منظومة جهاز المناعة دقيقة وذكية، تتأثر بما نحمل في جيناتنا، بما نعيش في بيئتنا، بما نمر فيه من عدوى وضغوطات، وهذه هذا تكشفه الأبحاث لنا بشكل يومي عن العلاقة بين الجسد والنفس والحياة. كان معنا في حديثنا الجميل جدا البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد، مختص أمراض باطنية وأمراض الروماتيزم، ومدير وحدة علاج أمراض العمود الفقري الالتهابي في مستشفى شيبة الهاشومير، ومدير عيادة الطب الأولي والاستشاري صندوق المرضى كلاليت جت المثلث. على أمل تكونوا حبيتوا حلقتنا لليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع، شكرا للزملاء اللي رافقوني خلال هذه الحلقة، الزميل عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: الشمس دائما.
3: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
4: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.1 FM.

إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. شهدت مدينة يافا وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث عنف مختلفة. يأتي ذلك بالتزامن مع مقتل 4 مواطنين عرب بجرائم العنف في يوم واحد، لتصل أعداد ضحايا جرائم العنف منذ بداية العام إلى 142 ضحية. أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد مشتبهين من مدينة شاف عمر بالضلوع في جريمة قتل هادي سواعد والذي قتل الشهر الماضي على خلفية نزاع دموي. أعلن حزب الليكود عن إجراء انتخاباته التمهيدية في 4 أغسطس القادم والتي كانت من المقرر إجراؤها في نهاية شهر تموز. يأتي ذلك وسط خلافات داخلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أمانة الحزب الوزير حايم كاتس بشأن آلية الانتخابات الداخلية. طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وجوب تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون سيادة لبنان وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. جاءت تصريحات بري عقب توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان والتهديدات من تداعيات الاتفاق على المشهد الداخلي والتحذيرات من سيناريو الحرب الأهلية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. في السياق أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وسيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان، وقال الجيش في تحقيق أجراه أن جنودا واجهوا عنصرا من عناصر حزب الله أثناء دخولهم إلى مبنى في قرية دير سريان. في السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل. أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال بين البلدين حول مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الأخبار.
1: شهدت مدينة يافا وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث عنف مختلفة. يأتي ذلك بالتزامن مع مقتل 4 مواطنين عرب بجرائم العنف في يوم واحد، لتصل أعداد ضحايا جرائم العنف منذ بداية العام إلى 142 ضحية. أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد مشتبهين من مدينة شاف عمر بالضلوع في جريمة قتل هادي سواعد، والذي قتل الشهر الماضي على خلفية نزاع دموي. أعلن حزب الليكود عن إجراء انتخاباته التمهيدية في 4 أغسطس القادم، والتي كانت من المقرر إجراؤها في نهاية شهر تموز. يأتي ذلك وسط خلافات داخلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أمانة الحزب الوزير حايم كاتس بشأن آلية الانتخابات الداخلية. طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وجوب تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون سيادة لبنان وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. جاءت تصريحات بري عقب توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان والتهديدات من تداعيات الاتفاق على المشهد الداخلي والتحذيرات من سيناريو الحرب الأهلية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. في السياق أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وسيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان، وقال الجيش في تحقيق أجراه أن جنودا واجهوا عنصرا من عناصر حزب الله أثناء دخولهم إلى مبنى في قرية دير سريان. في السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل. أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال بين البلدين حول مضيق هرمز.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قائد حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

صعب فترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: شهدت مدينة يافا وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث عنف مختلفة. يأتي ذلك بالتزامن مع مقتل 4 مواطنين عرب بجرائم العنف في يوم واحد، لتصل أعداد ضحايا جرائم العنف منذ بداية العام إلى 142 ضحية. أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد مشتبهين من مدينة شافعمر بالضلوع في جريمة قتل

0: هادي سواعد والذي قتل الشهر الماضي على خلفية نزاع دموي. أعلن حزب الليكود عن إجراء انتخاباته التمهيدية في 4 أغسطس القادم، والتي كانت من المقرر إجراؤها في نهاية شهر تموز. يأتي ذلك وسط خلافات داخلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أمانة الحزب الوزير حايم كاتس بشأن آلية الانتخابات الداخلية. طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وجوب تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون سيادة لبنان وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. جاءت تصريحات بري عقب توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان والتهديدات من تداعيات الاتفاق على المشهد الداخلي والتحذيرات من سيناريو الحرب الأهلية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. في السياق أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وسيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان. وقال الجيش في تحقيق أجراه أن جنودا واجهوا عنصرا من عناصر حزب الله أثناء دخولهم إلى مبنى في قرية دير سريان. في السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل. أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال بين البلدين حول مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. شهدت مدينة يافا وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث عنف مختلفة. يأتي ذلك بالتزامن مع مقتل 4 مواطنين عرب بجرائم العنف في يوم واحد، لتصل أعداد ضحايا جرائم العنف منذ بداية العام إلى 142 ضحية. أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد مشتبهين من مدينة شف عمر بالضلوع في جريمة قتل هادي سواعد والذي قتل الشهر الماضي على خلفية نزاع دموي. أعلن حزب الليكود عن إجراء انتخاباته التمهيدية في 4 أغسطس القادم، والتي كانت من المقرر إجراؤها في نهاية شهر تموز. يأتي ذلك وسط خلافات داخلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أمانة الحزب الوزير حايم كاتس بشأن آلية

0: الانتخابات الداخلية. طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وجوب تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون سيادة لبنان وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. جاءت تصريحات بري عقب توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان والتهديدات من تداعيات الاتفاق على المشهد الداخلي والتحذيرات من سيناريو الحرب الأهلية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك. في السياق أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وسيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان، وقال الجيش في تحقيق أجراه أن جنودا واجهوا عنصرا من عناصر حزب الله أثناء دخولهم إلى مبنى في قرية دير سريان. في السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل. أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال بين البلدين حول مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: شهدت مدينة يافا وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة بعد مقتل 3 أشخاص في حوادث عنف مختلفة. يأتي ذلك بالتزامن مع مقتل 4 مواطنين عرب بجرائم العنف في يوم واحد، لتصل أعداد ضحايا جرائم العنف منذ بداية العام إلى 142 ضحية. أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد مشتبهين من مدينة شاف عمر بالضلوع في جريمة قتل هادي سواعد، والذي قتل الشهر الماضي على خلفية نزاع دموي. أعلن حزب الليكود عن إجراء انتخاباته التمهيدية في 4 أغسطس القادم، والتي كانت من المقرر إجراؤها في نهاية شهر تموز. يأتي ذلك وسط خلافات داخلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أمانة الحزب الوزير حايم كاتس بشأن آلية الانتخابات الداخلية. طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وجوب تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون سيادة لبنان وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. جاءت تصريحات بري عقب توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان والتهديدات من تداعيات الاتفاق على المشهد الداخلي والتحذيرات من سيناريو الحرب الأهلية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، محملا واشنطن مسؤولية الحدث عن ذلك في السياق.

0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وسيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان. وقال الجيش في تحقيق أجراه أن جنودا واجهوا عنصرا من عناصر حزب الله أثناء دخولهم إلى مبنى في قرية دير سريان. في السياق، أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل. أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال بين البلدين حول مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الشوق في ذنج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن.
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصداع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كل ليلة.
2: مع السلامة، أنا حتى سيديكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دولة.